وتحوله الى محبة الله. يشعر ان الضيق اللي في العالم تجعله لا يتعلق بهذا العالم اللي كله ضيقات. ده ربنا من كرمه جعل العالم فيه ضيقات، لانه لو كان العالم كله متع كنا تعلقنا بالعالم واحببنا العالم وبقى ترك العالم بالنسبة لنا صعب. لكن الانسان اللي العالم فيه ضيقات ما بيتعلقش بيه، بيزهد فيه ويشعر انه ما يستاهلش. كنت في الضيقة في يوم الرب وكنت في الروح وسمعت ورائي صوتا. انا مش عارف كنت في الروح بالنسبة ليوحنا تبقى ايه، لان الصراحة عايز اقول لكم كلمة بالنسبة ليوحنا. يوحنا ده شوفوا لما يكون انسان عادي ويبقى في الروح، يبقى الروح دي بالنسبة للحاجة العادية حياة روحية، لكن الشخص اللي حياته العادية هي حياة روحية، في حياته العادية في الروح. امال لما يقول كنت في الروح يبقى ايه؟ يعني وضع فوق العادي. لما يكون العادي بتاعك عالمي يبقى في الروح ده بتاع ربنا، لكن لما يكون العادي بتاعك بتاع ربنا، حالتك العادية بتاعت ربنا وحالتك العادية سامية ومرتفعة وحالتك العادية روحية، يبقى حالة بقى اللي فوق العادية دي تبقى جنسها ايه؟ كنت في الروح في يوم الرب. يوحنا ارتفع فوق مستوى المنفى والضيقة والتعب والصبر ونسي نفسه خالص ونسي جسده المنفي ونسي تعبه وسبح في ربنا خالص خالص ودخل في الروح. كنت في الروح في يوم الرب. في ناس من اهل العالم زي اليوجا مثلا بتوع فلسفة اليوجا بيحاولوا يتمسكوا في الجسد ويزهدوا في الجسدانيات ويعيشوا في نسك شديد وفي اصوام ويسيبوا الجسد ويبقوا في الروح، ويستطيعون وهم في الروح يصلوا الى مستويات عالية جدا، لان الروح بطبيعتها لها مستوى رفيع. فكان بالاولى الشخص اللي روحه لها اتصالها بالروح القدس. يعني بتوع اليوجا بياخدوا الروح بطبيعتها الانسانية، وبطبيعتها الانسانية لها قوة وطاقات وعظمة الى اخره. امال اللي روحه بالاضافة الى طاقتها الطبيعية يوجد لها طاقة اخرى تنالون قوة حينما يحل الروح القدس عليكم. ومش بس روحه حل عليها الروح القدس، وانما في مستوى غير عادي. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا. عايز ربنا يتكلم معاك، عايز تسمع صوت ربنا، خليك في الروح وعيش في هذا الجو. وبعدين ربنا قال له تعالى يا يوحنا الذي تراه اكتب الى الكنائس وارسل للكنائس. يا رب احنا فين ولا فين؟ انا طايل الكنائس دي، ده انا منشي. اكتب اكتب اكتب. بولس الرسول وهو في السجن كتب رسائل وبعتها للكنائس ووصلت لينا، ويوحنا وهو في المنفى كتب رسائل ووصلت لينا. هؤلاء كانت اجسادهم مسجونة اما ارواحهم فكانت طليقة. لا استطاع السجن ان يحبس روح بولس، ولا استطاع المنفى ان يحبس روح يوحنا. كل منهما في السجن او في المنفى كانت روحه اكثر انطلاقا من جميع الذين سجنوه ومن جميع الذين نفوه. هم كانت لهم القوة الجزدانية، اما هؤلاء فكانت لهم القوة الروحية وهي اقوى.

ايه يعني؟ عشان كده بولس الرسول يقول اكتب اليكم انا الاسير في الرب في رسالته لأفسس، لانه كتب رسالته لأفسس وهو في السجن برضه، كتبها وهو في السجن. اكتب اليكم انا الاسير في الرب، اسير في الرب، وده اسير في الرب، لكن روحه لم تكن اسيرة. هؤلاء المنطلقون لم يكن العالم يقدر عليهم، كانوا اقوى من العالم، وكان الذي فيهم اكبر من السجن واكبر من النفي واكبر من الضيقة. كانت روح الله في داخلهم، روح الله كان في داخلهم، عشان كده ما كانش في حاجة اسمها ضيقة ولا غيره. ألا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة ليتكم كما أنا شريك لكم في الضيقة أنتم تكونوا شركاء لي في الروح وشركاء لي في الرؤية وشركاء لي في صحبة المسيح. ساعات احنا نتشابه مع يوحنا في الضيقة، لكن لا نتشابه معاه في الرؤية وفي الانطلاق وفي الروحيات. اول حاجة الواحد يلاحظها ان السيد المسيح

في منفى أبدا. أنا سأرسلك وأنت في المنفى، وستقوم بعملك الرعوي من داخل المنفى، وستصبح جزيرة بطنس كاتدرائية ضخمة لك تعمل منها العمل الرعوي وانت موجود. اكتب الى ملائكة الكنائس السبع. طب ملائكة الكنائس السبع دي اذا كان ملاك كنيسة افسس، ملاك كنيسة سميرنا، برغاموس، سياترا، فيلادلفيا، لوديكيا، ساردس، اذا كان دول يعتبروا ملائكة وانت رئيس لهؤلاء، فيبقى كأنك انت رئيس للملائكة. ده كل واحد من الاساقفة دول بيعتبر ملائك، ويوحنا رسول، دول اولاده، كأن يوحنا في هذا الموقف في موقف رئيس ملائكة، لانه بيقول له ابعت لملاك افسس وابعت لملاك كنيسة سميرنا وملاك كنيسة سردس، ابعت للملائكة دول. انا جعلتك يا يوحنا ملاكا ورئيسا للملائكة، والملاك روح لا يتأثر بالجسد ولا بضيقات الجسد، وانت من هذا النوع، انت من هذا النوع. ان كان يوحنا المعمدان ملاك فانت ايضا اكبر من ملاك. اكتب الى هؤلاء الملائكة. لكن يا رب العالم مضايق الملائكة دول، معلش ممكن ان العالم يضايق الملائكة، لكن ما تخافش برضه هم ملائكة حتى ان ضايقهم العالم، في كرامتهم كملائكة، في عملهم كملائكة، في نقاوتهم كملائكة، هم ملائكة، ضايقهم العالم ام لم يضايقهم. عجيب اول وقت ان نسمع كلمة اكتب الى ملاك كنيسة افسس، انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار الى اخره، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكل. حتى الملائكة يتعبوا جسدا ولا يتعبون روحا، يتعبوا على الارض ولا يتعبون في السماء، يتعبون من اجل كلمة الله، ولكنه تعب مفرح كله بركة وكله سعادة، ويبتهجون في تعبهم. وانا عارف اعمالك وتعبك، يكفيك ان التعب ده مسجل عند الله ومحفوظ في سجل الحياة، وكل تعب ستأخذ اجرته، لان كل انسان سيأخذ اجرته بحسب تعبه. انا ارسلتكم لكي تتعبوا على الارض ولكي يكون تعبكم بركة للعالم. وانت يوحنا في جزيرة بطمس تعبك ده اكليل بتحفظه، المنفى اكليل هتاخده، والضيقة اكليل هتاخدك، ولا يستطيع احد ان يمس شعر رأسك بدون اذني، ولا تسقط شعر بدون ابيكم، وجميع شعور رؤوسكم محصاه. انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة، وانا في الضيقة كان معايا المسيح. مش صورة غريبة عليكم، انتوا شفتوا الصورة دي قبل كده في الثلاثة فتية، كانوا موجودين في الضيقة في قلب النار والمسيح ماشي معاهم، معهم رابع يشبه ابن الآلهة بيتمشى معهم في النار. طب يا رب طلعنا من النار، انا مش هطلعكم من النار لكن همشي معاكم جوه النار. ادي طريقة المسيح، عايزكم تحفظوا الصورة دي. الثلاث فتية في النار عايزين المسيح يطلعهم من النار، يقول لهم لا دي مش طريقتي، طريقتي انكم تخشوا في النار، وجوه النار انا معاكم، وجوه النار اتمشى معاكم، والنار لا تمس شعر من رؤوسكم ولا تمس ملابسكم، لا ابعد النار عنكم لكن اتمشى معكم وسط النار، ولا اجعل للنار سلطانا عليكم، ولا تحرق شعر من رؤوسكم، ولا رائحة النار تدخل في ملابسكم، تمشون وسط النار.

النار انها بلا سلطان عليكم، وتشعر النار ان طبيعتكم اقوى منها، تشعر النار انها نار تحرق من تشاء الاكم، فانتم لستم من النوع الذي يحترق بالنار، انتم اقوى من النار وطبيعتكم اقوى من طبيعتها. دي طريقتك يا رب. ايوه دي طريقتك. ما فيش معنى انك تترمي في جب الاسود ولكن ارسل ملاكي فيسد افواه الاسود، واذا بهذه الاسود اللي انت ترميت وسطيها لا تستطيع ان تؤذيك، تشعر ان طبيعتك مش من النوع اللي بيتاكل، وتقف امامك لا مخلب ولا ناب ولا قوة جسدية ما تقدرش عليك. المخلب والناب والقوة الجسدية تستطيع ان تؤذي الجسد، اما انت فروح، انت ملاك، يعمل لك ايه الناب والمخلب؟ ده انت ملاك، ده ملاك افتس، وده ملاك ساردس، وده ملاك سميرنا، ما ده ملاك تعمل لك ايه الحاجات دي؟ لا امنع عنك الالقاء في الجب، ولا امنع عنك الالقاء في النار، ولكني اكون معك وسط الجب واكون معك وسط النار، ولا يستطيع احد ان يؤذيك. وايه ثاني يا رب؟ وممكن يبلعك الحوت وتبقى في بطن الحوت ولا يستطيع الحوت ان يؤذيك. ممنعوش انه يبلعك، لكن امنعه انه يؤذيك، وتبقى جواه مش قادر يعمل لك حاجة. ادي الجبروت بتاع الصورة بتاعت يوحنا. وبعدين يا رب، وبعدين تتحول جزيرة بطنس، جزيرة المنفى، الى اجمل مكان على الارض، الى اجمل مكان على الارض، مكان الرؤى، مكان الاستعلانات الالهية، المكان الذي يظهر فيه الرب نفسه، المكان الذي تنكشف فيه كل الحجب ونرى عرش الله فيها. لو كنت اعلم هذا يا رب لفضلت ان اعيش في بطنس اكثر مما اعيش في اورشليم. صحيح ليس المكان هو الذي يسعد الانسان، انما الله الذي يحل في المكان هو الذي يسعد الانسان في اي مكان على الارض. ربما لما اسأل حد فيكم ما هي بطنس واين توجد وايه مكانها على الخريطة الجغرافية

أتظن أنني أظهر لك فقط في أورشليم؟ أنا أظهر لك أيضا في بطنس، وأنا أظهر لك أيضا في السجن، وأنا أظهر لك أيضا في بطن الحوت، وأنا أظهر لك أيضا في أرض السبي في بابل وفي السجن وفي النار في كل مكان. يكفي أن تكون معي وأنا أكون معك، وبعد ذلك لا يهم المكان ولا يهم العنوان ولا تهم الجغرافيا، إنما يهم الله موجود فين. أين أنت أيها المبارك في خريطة الله مش في خريطة الأرض؟ أنت فين في خريطة ربنا؟ في أي مكان مقدس أنت موجود؟ أنا في الروح في يوم الرب في الجزيرة التي تدعى بصمة، التي تدعى بيسموها كده، ما يهمش ما يهمش أكون موجود فين، المهم أكون موجود مع ربنا. لما القديس باسيليوس الكبير جم يهددوه قالوا له هننفيك، قال لهم هل تستطيعون أن تنفوني في مكان لا يوجد فيه ربنا؟ قالوا له لا طبعا كل مكان فيه ربنا. قال لهم إذن ما يهمنيش، ودوني منين ما أنتوا عايزين، ما دام كل مكان فيه ربنا ودوني زي ما أنتوا عايزين، المهم إن احنا نوجد مع ربنا. ربنا عايز يقابلني في بابل، يبقى بابل دي أحسن مكان على الأرض. ربنا عايز يقابلني في بطنس، يبقى بطنس دي احسن مكان على الارض. ربنا عايز يقابلني في وسط البحر الاحمر، يبقى ده احسن مكان على الارض. عايز يقابلني في بطن الحوت، يبقى بطن الحوت احسن مكان على الارض. احسن مكان هو المكان الذي تتقابل فيه مع الله، ما يهمش صفاته ما يهمش اوضاعه، المهم انك تكون مع ربنا. انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة كنت في بطنس، ومع ذلك كنت في الروح، ومع ذلك كنت في عمق الصلة بالله. اوعى تخاف، اوعى واحد يقول هيودوني بطنس ولا هيودوني بابل ولا هيودوني مش عارف ايه ولا ايه. انا اخوكم كنت في بطنس وكنت في المنفى من اجل كلمة الله والشهادة المسيح، وكنت مع ربنا وربنا ظهر لي وكلمني وكشف لي وعمل لي. اذا تعزوا بهذا الكلام وعزوا بعضكم بعض. نحن يا رب نريدك أنت، لا نريد مكانا ولا نريد أوضاعا، نريدك أنت، نريدك أنت أينما شئت، حيثما تحدد لنا موعدا للقياك فنحن هناك، حيثما تحدد لنا مكانا للقياك فنحن هناك. لا نسأل عن المكان، إنما نسأل عن وجودك في المكان، وحينئذ إذا عشنا معك تتحول الأرض إلى سماء، ويبدأ ملكوت السماوات من هنا، يصبح قلبك سماء ثانية ويسكن الله فيها، زي ما بنسمي العذراء سماء ثانية، وتعيش على الأرض وقد ذقت الملكوت، أخذت مذاقة الملكوت، وذقت ما أطيب وما أحلى الرب على الأرض في المنفى. أنت بتستغرب أن بطنس منفى؟ هذه الأرض كلها منفى. إحنا مش كنا في الجنة مع ربنا وبعدين اتنسينا خارجها وجينا هنا، فبقت كلها منفى. ومتى تخرج من المنفى؟ عندما يأتي المسيح على السحاب ويأخذك معه، وحينئذ نكون مع الرب كل حين. بيقول آتي أيضا وآخذكم إلي، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتنتهي فترة السبي وتنتهي فترة النفي. اشعر بوجود ربنا في حياتك، اشعر بوجود ربنا في حياتك، وقل لي يا رب امكث معي يا سيدي، خليك معايا، ولما تكون معايا انا هبقى مبسوط، لا هسأل على المكان ولا هسأل على الوضع، انما هعيش معاك وعيش مبسوط. وتحت ظلك اشتهيت ان اجلس،

المهم اين ترعى، اين تربض عند الظهيرة؟ اخبرني يا من تحب، اين تربض عند الظهيرة وانا اكون عندك وانت تكون معي واعيش في حضرتك وفي عشرتك متمتعا بك. انا اسف يسر الوقت طال علي.

0: نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى صلب عنا العهد بلوط بنطس تألم قام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين أحياء والأموات الذي ليس الممكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي والمبصق من الآب نسجد ونجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية تقريبا عمودية واحدة نغفر الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الضالات آمين
1: نسألك يا حمل الله رافع خطية العالم كله.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض مرتين من الكرام ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها رب اله قوات كن معنا لاننا ليس معين في شيء نقاد نفس رايك حل واخفض اصفح الان سات لا تصنعها بلا تصنعها بغير لا تفعلنا المعرفه لا تفعلنا بغير معرفه خفيه والظاهره يا رب اغفر لنا جسم القدوس الذي زعل كرحمتك يا رب وليس كخطايانا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.

واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركه كافه الشعوب، لان رحمته قويه علينا، وحق الرب يدوم الى الابد.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس

المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك،

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا من الصالحات والنافعات، فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقل.

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم القمامسة وقصوص الشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسس، فما بين المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني، فما حقارتي لأنه مملوء مجد اسمك القدوس أيها الآب والابن.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا بركاته علينا أمين. إذا ما هو فضل اليهودي أو ما هي منفعة الختان؟ عظيم على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يؤمنوا؟ أفلا

0: لعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. ولكن إن كان ظلمنا يثبت بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ قلت هذا بحسب الإنسان. حاشا، فكيف يدين الله العالم؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ وليس كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لتأتينا الخيرات، أولئك الذين دينونتهم عادلة، فماذا لنا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد سبقنا وشكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. حنجرتهم قبر مفتوح، قد مكروا بلسانهم سم الأفاعي تحت شفاههم، هؤلاء الذين أفواههم مملوءة لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم الانكسار والشقاوة، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله أمام عيونهم. ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد فم كل واحد ويصير كل العالم تحت حكم الله، لأنه من أعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمام الله، لأن بالناموس معرفة الخطية. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من قبل الناموس والأنبياء، وبر الله الذي بالإيمان بيسوع المسيح في جميع الذين يؤمنون، لأنه لا يوجد فرق، إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالخلاص الذي بيسوع المسيح، الذي سبق الله ووضعه كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل مغفرة الخطايا السالفة بإمهال الله، لكي يظهر بره في هذا الزمان الحاضر، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع المسيح. فأين الافتخار إذن؟ قد بطل. بأي ناموس؟ بناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذا نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس؟ أما الله لليهود فقط وليس للأمم أيضا؟ بل للأمم أيضا. فإذا إن كان الله واحدا وهو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان، أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. نعمة الله الآب فلتحل لأرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركته علينا، أمين. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونعلمكم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به، لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب وابنه يسوع المسيح، وهذا ما نكتبه إليكم لكي يكون فرحكم كاملا. وهذا هو الوعد الذي سمعناه منه ونبشركم به، إن الله نور وليس فيه ظلم البتة. فإن قلنا أن لنا شركة معه ونسلك في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. ولكن إن سلكنا في النور كما هو ساكن في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وحدنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وإن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. وبهذا نعلم أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من يقول إني قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. أما من يحفظ كلمته فحقا في هذا قد كملت محبة الله. بهذا نعلم أننا ثابتون فيه. من يقول إني ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. لا تحب العالم ولا

الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار مشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما فتحنن عليه وانتقم للمغلوب إذ قتل المصري، وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يديه يعطيهم

0: خلاصا، وأما هم فلم يفهموا. وفي الغد ظهر لآخرين وهم يتخاصمون، فوفقهم للصلح قائلا: أنتم رجال إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فجحده الظالم لصاحبه قائلا: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني أنت كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة، وصار غريبا في أرض مديان، حيث ولد هناك ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في برية طور سيناء في لهيب نار على عليقة. فلما رأى موسى الرؤيا تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا: أنا هو إله أبائك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يكسر أن يتأمل. فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. قد رأيت عيانا مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأخلصهم. فهلموا الآن لأرسلك إلى مصر. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. اليوم 29 من شهر مصر المبارك، أحسن الله انقضاءه عاده عليكم، ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا باي إخوتي، آمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار أعياد البشارة والميلاد والقيامة، وهي من الأعياد السيدية الكبرى، وتكون الصلاة في هذا اليوم بالطقس الفريحي، ويمنع الصوم الانقطاع والمطنيات. بركة مخلصنا الصالح فلتكن معنا، آمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 19 للشهداء استشهد القديس أثناسيوس الأسقف وغلاماه. كان الأسقف أثناسيوس رجلا فاضلا غيورا على الإيمان المسيحي، وشى به الوزير أنطونيوس لداريانوس والي أنصنة بأنه مسيحي، فاستحضره الوالي وعذبه بعذبات كثيرة، وكان يزداد ثباتا واعترافا بالسيد المسيح. فغضب الوالي وأمر بقطع رأسه، أما الغلامان فقد عذبهما الوالي بالضرب والتعليق وغير ذلك. أخيرا أمر بقطع رأسيهما، فنال الجميع أكاليل الشهادة، وجاء بعض المسيحيين وأخذوا الأجساد وكفنوها، ثم وضعوها في صندوق ودفنوها بإكرام جزيل. وقد شرف الله قدسي بآيات كثيرة، بركة صلواتهم فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 520 للشهداء تم نقل جسد القديس العظيم يحنس القصير من القلزم إلى برية شهيد، وذلك في عهد البابا يوأنس الرابع البطريرك 48، حيث كان قد تولى على القلزم أمير كان صديقا للأنبا خائيل الأسقف. فذهب رهبان برية شهيد وهم يلبسون ثياب العرب فوق ثيابهم، ودخلوا إلى القلزم وأخذوا الجسد ليلا ومضوا به إلى دير القديس مكاريوس الكبير، فأدخلوه بالتراتيل وتباركوا منه، ثم مضوا به إلى ديره حيث وضعوه بإكرام جديل. ولكن بعد أن تخرب دير القديس يحنس القصير عاد الرهبان الجسد إلى دير القديس مكاريوس، ووضع مع أجساد الثلاث مقرات إلى هذا اليوم. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا، آمين.

وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

داود النبي والملك بركات علينا أمين. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي سمعك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حصنك

ففي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من قبل الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، لأن الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من الكلام وفكرت: ما عسى أن يكون هذا السلام؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع، وهذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملقه انقضاء. فقالت مريم للملاك: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا المولود منك قدوس ويدعى ابن الله، وهو ذا إليصابات نسيبتك، هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. فقالت مريم للملاك: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي قولك. فانصرف عنها

نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لا في الجور، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بنطس، تألم وكورا، قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت

0: الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب يسوع المسيح اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، اسمعوا تقدموا على هذا الرسم. قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا.

عادل مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية.

أولئك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس.

سلمنا طرق الخالات، أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجاذاذ الذي أتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد

يا الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى أيامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بالسلام. أذكر يا رب القمامصة والقسوس الأرثوذكسية

باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا

0: والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البداء، بان قديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله قديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد قديس استفانوس رئيس الشمامسة أول الشهداء ناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطر القديس سافيروس معلمنا ديسقورس القديس سنسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس سوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني الثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس قمص أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا طموح حسقيال تلميذ والسيد الأيابين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى بيحنس كام القيس أبانا أنبا دانيال الخمس أبانا أنبا زيروس القس أبانا أنبا خمس صاحب الشركة وتدوس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا أبرام وصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه أبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بيشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس.

وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكر

عزيز بخيت قرقس أمير أمين في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق.

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم

لكيب هذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة.

نشكر الله إله الضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية.

نسبح ونمجد إله الآلهة ورب الأرباب الذي تجسد من القديسة مريم العذراء وولدته في بيت لحم، لأن الرب أرسل جبرائيل الملاك مبشرا سيدتنا كلنا مريم العذراء بتجسد كلمة الآب الأزل الذي هو مخلصنا.

جبرائيل رئيس الملائكة بشر مريم العذراء وبعد أن منحها السلام ثبتها بهذا الكلام قائلا: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة أمام الله، وستلدين ابنا وتسمينه يسوع القدوس المولود

هو مخلصنا المسيح ابن الله المولود منه قبل كل الدهور، الكائن ما هو المساوي له في الأزلية والألوهية، الذي ولد من مريم وهي عذراء بأمر عجيب، الرب الإله الذي على الكل المبارك إلى الأبد الغير المتجسد قد تجسد وولد من العذراء ولفته بالخراق ووضعته في المزود، وعساكر السماوات ترتل له صارخين قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض.

الذين ما قليلا قليلا بشبه البشر بغير خطية وحده، وهو الكائن بسلطانه وليس له بداية ولا نهاية، الذي عوض الخطية المحيطة بالعالم.

محبتك للبشر رفعت الخطايا والآثام. أنت الغير خاطئ وحدك، صيرت ذاتك خطية لأجلنا، ولكنك دست الخطية وبالموت بقيامتك من بين الأموات. لك السماوات والأرض وكل ملئها، الأرضيون والسمائيون، صار اليوم واحدا في التسبيح بقيامتك، لأنه قد صار فرحا في المسكونة من أجل أن

فنحن أيضا يا سيدنا نؤمن بربوبيتك ونعترف بتجسدك وتأنسك وقيامتك من بين الأموات، فأنعم علينا بغفران خطايانا وآثامنا، طهر

0: أجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: ياسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد.

0: إلى هنا ذو بالحقيقة يومي
1: حقا نؤمن.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد الموحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والد لها القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلم عن الخشبة الصليب مقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين لكل مكتب.
2: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. أطلبوا عنهم كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام محبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم.
0: أخطيت يا باخوة سامحوني وصلوا عني.

أبدأ باسم الله. دوز بني الأكساب

حل الكلمات بالتنبيط وأخذ جسدا منك يا ماريا.

0: يا ملاك هذه صبيحة صبيحة هذه التسبيحة أذكرنا.
1: فلنصبح مع ملائك قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر آمين الليل ويزك ثابت.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم.

أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد. أمين. شويس نينا بشويس نينا خنبران نمي فيود نمي بشير ابن مايس أواب ونوت ونوت. أمين. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك، نقدمهما للمسيح ملكنا وإلينا نرجو أن يغفر خطايانا. مزامير 30 لأبينا داود النبي الملك، بركات لنا. أمين.

0: سوسيوس سيمون قدوس قدوس قدوس واسم بشارة معلمنا ماري يوحنا بشير بركات علينا امين
1: متجمع روح القدس الاسر سلا باسمي فعلمكم كل شيء اذكركم بكل ما قلت لكم سلام اترك لكم سلام انا اعطيكم اسمكم كما اعطي العالم اعطيكم لا تضرب قلوبكم ولا تفزع سمعتم اني قلت لكم ان يمضي ثم ياتي اليكم لو كنتم تحبون لكنتم تفرحون لان يمضي الاب لان ابي اعظم مني قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم اتي لست له في شيء لكن لكي يعلم العالم انه احب ابي وكما وصاني ابي كذا افعل قوم ننطلق من هنا كرم الحق يا ابي كرم كل غصن فعل ياتي بثمر اقطعه كل ما ياتي بثمر كيل ياتي بثمر اكثر وانتم قبل ان كان من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبت فينادى فيكم نجد الله دائما
0: تنوش موير السوس ميجدنا السوس ممن مايث وابجي اكي اصوت يوم النينان روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ القديسين ورسك المكرمين الساعه الثالثه هذا لا تنزعوا منا ايها الصالح لكن جددوا في احشائنا قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني من قدامك اكون روحك القدوس لا تنزع مني ايها الرب الذي ارسلت روحك القدوس على تلاميذ القديسين ورسك المكرمين الساعه الثالثه هذا لا تنزع منا ايها الصالح لكن نسالك ان تجددوا في احشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم روحا مستقيما محيا روح النبوه والعفه روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء إنك أنت وضيع نفوسنا من يدي كل إنسان آت العالم ارحمنا يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحاملة عقود الحياة نسألك أيات المملوءة نعمة معروس من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يؤيد طريقنا إلى خلاصنا
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الخيرات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الأموات وصعد للسموات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ظهر دور كل آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب ناح نفوسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب أعنا وأقبلت البطن ليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. السلام لكن أسألك أيتها القديسة ممتلئة مجدا عذراء كل حين وليدة الله أم المسيح، اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديس، اسألي رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. آيات العذراء مريم وليدة الله القديسة شفيعة الأمينة الجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكي ينعم علينا بفران خطايانا. السلام لك آيات العذراء الملك الحقية حقانية، السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا تشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: ساس فاسمين إنجيل معلمنا متى البشير تلميذ الطير بركات علينا أمين.
3: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: توبوا للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توبوا للحزان الآن لأنهم يتعزون، توبوا للرضعاء لأنهم يرثون الأرض، توبوا للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، توبوا للرحماء لأنهم يرحمون، توبوا لنقياء القلوب لأنهم يعينون الله، توبوا لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توبوا للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبوا لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصح بعد شيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسوا الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل ولا يكون سراجا يدعونه تحت المكيال، بل يدعونه على منارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدون أباءكم الذي في السماوات.
2: نسجد لك المسيح لنبيك سرق قدسك أتيته خلصنا ارحمنا أمين. يا رب يسوع مسيح في يوم السادسة صمرت على الصليب من أجل خطايا التي تجرى اليوم لدون مزك ساختين مسيحنا خلصنا. أنا صرخت إلى رب سمعني لا مستجب صلاة ولا طرفة البطي، التفت إلي واسمعني شباك رغد زوري كلام يقول ويسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح صمرت على الصليب وقت الساعة السادسة قضيت الخطايا بالخشبة، أحييت الميت ممكن سين خلق بيدك الأزمات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافي المحيي المسامير سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال والشهوات العلمية الأذكار عن كم سمية كرافاتي إذ ليس لنا دل ولا حق ولا مجزم من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك واتل العذراء كثير شفعتك قوية ومقبولة أن مخلصنا. أيتها الأمة الطاهرة لا ترفع خطأ من شفعتك عند الذي ولدتي، لأن رحمك قد خلاص وتألم من أجلك وقزنا فلتدركنا رأفاتك ساقط سريقة مسكنا جدا. أعني الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا أفلنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
4: أرض كل أيها المسيح الآن عند وسط يديك الطاهراتين العود الصليب لهذا كل الأمم تحصل قائلة المجد لك يا رب. نزل الشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب.

0: تنجي الذين خلقتهم من عدوانهم. نصرخ إليك نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت الممتلئ نعمة يا ولاة الإله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية. نن نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نعظمك من نور حقيقي نمجدك طراز القديس ولاة الإله لأنك ولاة لنا مخلص العالم أنت وخلص نفوس. نمجد لك يا سيدنا ملكنا مسيح فخلص لي شهدات لي صدقين سبات كنائز الفران نبشر بالسلوس القدوس لوطوة يحن ناس قدوة نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بالله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل دهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء
2: هذا الذي رجعنا نحن البشر
1: من اجل خلاصنا نزلنا السماء تجسدنا وحققنا مريم عذراء تانا صلب عن عهد بلاطس بنطلس تألم وكبرى قام بين اموات اليوم الثالث كان في كتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي مجدي الى يدينا احيا والاموات نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المثق من الاب نسجد له نمجده مع الاب والابن الناطق الانبياء والكنيسه واحده مقدسه جايه مع رسله نعترف ممضيه واحده من الكتاب وننتظر قيامه الاموات وحياه الضالات امين.

0: قدوس قدوس رب السماوات السماء الأرض ممكن ذكرانك ارحمنا يا الله الآب دعوك الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا
1: يا رب الإله
0: كن معنا لنا وليس نعيش شديدنا ضيقاتنا سواك حل واغفر اصلحنا الله عن سيئاتنا لسنا عن ردتنا صنعنا غير ردتنا لدفعنا معرفة دفعنا غير معرفة الخفية والظاهرة
1: يا رب الإله
0: برحمتك يا رب ليس خطايانا بين الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد آمين.
2: مجدا وإكراما إكراما مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس السلام على بنيان كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع رسولي آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين أقدمت عنهم الذين أقدمت بواسطتهم.

ونشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وأقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وتابنا لهذه الساعة. هو أيضا فنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام.

0: نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل السؤالات وطلبات قديسيه منهم بصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين ان ننال من شركه اسرار مقدسه مباركه لمغفره خطايانا.

وفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والزين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة.

يذكر بخدام منزلهم أبائك أهلا فاتش مع سلك ليرس وكل الشعب وضاف يكون محاليا فم الثالوث القدوس الآب والابن القدس فم الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفان الاثنى عشر رسولا فم ناضل القديس مرقس الرسول الطاهر رشيد البطيل القديس القديس خورس والقديس أسناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا ذبيح القديس كيريلس القديس باسيليوس القديس غريغوريوس من وفاة 318 المقتمنة 150 بقسطنطينية 200 مفس من فم أبينا طوبى المكرم بابا أنبا تودرس السنة فم حقارتي مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والأب

0: البولس فصل مرسال فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هي المنفعة الختان؟ عظيم على كل وجه، أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. فماذا إن كان قوم لم يؤمنوا؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل يكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا كما هو مكتوب، لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. ولكن إن كان ظلمنا يثبت بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ قلت هذا بحسب الإنسان، حاشا، فكيف يدين الله العالم؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ وليس كما يفترى علينا وكما يزعم قول أننا نقول لنفعل السيئات لتأتينا الخيرات، أولئك الذين دينونتهم عادلة. فماذا لنا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد سبقنا وشكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم وليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح، وقد مكروا بلسانهم، سم الأفاعي تحت شفاههم، هؤلاء الذين أفواههم مملوءة لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم الانكسار والشقاوة، وطريق السلام لم يعرفوه. ليس خوف الله أمام عيونهم، ونحن نعلم أن كل ما يقول الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد فم كل واحد ويصير كل العالم تحت حكم الله. لأنه من أعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمام الله، لأنه بالناموس معرفة الخطية. أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، مشهودا له من قبل الناموس والأنبياء، وبر الله الذي بالإيمان بيسوع المسيح في جميع الذين يؤمنون. لأنه لا يوجد فرق، إذا الجميع أخطأوا وعزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالخلاص الذي بيسوع المسيح، الذي سبق الله وضعه كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل مغفرة الخطايا السالفة بإمهال الله، لكي يظهر بره في هذا الزمان الحاضر، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع المسيح. فأين الافتخار إذن؟ قد بطل بأي ناموس؟ أبي ناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان، إذ نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أما الله لليهود فقط وليس للأمم أيضا، بلى فهو للأمم أيضا، فإذ كان الله واحدا هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان، أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا يا أبي أخوتي.
1: أهلك أستاذكم. فصل من سيرة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت، قد رأينا ونشهد ونعلمكم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به، لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب وابنه يسوع المسيح، وهذا ما نكتبه إليكم لكي يكون فرحكم كاملا. وهذا هو الوعد الذي سمعناه منه ونبشركم به، إن الله نور وليس فيه ظلم البتة.

فإن قلنا إننا لنا شركة معه ونسلك في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو ساكن في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وحدنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وإن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. وبهذا نعلم أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من يقول إني قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من يحفظ كلمته فحقا في هذا قد كملت محبة الله. بهذا نعلم أننا ثابتون فيه. من يقول إني ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه. وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما فتحنن عليه وانتقم للمغلوب إذ قتل المصري، وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يديه يعطيهم خلاصا، وأما هم فلم يفهموا. وفي الغد ظهر لآخرين وهم يتخاصمون فوقف للصلح قائلا: أنتم رجال إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فجحده الظالم لصاحبه قائلا: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان، حيث ولد هناك ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في برية طور سيناء في لهيب نار على عليقة، فلما رأى موسى الرؤيا تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا: أنا هو إله أبائك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يكسر أن يتأمل، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. قد رأيت عيانا مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأخلصهم، فهلم الآن لأرسلك إلى مصر. لم تزل كلمة الرب تنمو وتعتز وتكثر في كنيسة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم 29 من شهر مصر المبارك، احسن الله انقضاء وعاده علينا وعليكم مغفور الخطايا والاثام من قبل مراحم ربي باخوتي امين. في هذا اليوم تعيد الكنيسه بتذكار اعياد البشاره والميلاد والقيامه، وهي من الاعياد السيديه الكبرى، وتكون الصلاه في هذا اليوم بالطقس الفريحي يمنع الصوم الانقطاع والمطانيات. بركة مخلصنا الصالح فلتكن معنا أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 19 للشهداء استشهد القديس أثناسيوس الأسقف وغلاماه جراسيموس وسونيتوس. كان الأسقف أثناسيوس رجلا فاضلا غيورا على الإيمان المسيحي، وشبيه الوزير أنطونيوس لدى أريانوس والي أنصنة بأنه مسيحي، فاستحضره الوالي وعذبه عذبات كثيرة، وكان يزداد ثباتا واعترافا بالسيد المسيح. فغضب الوالي وأمر بقتل رأسه، أما الغلامان فقد عزهما الوالي بالضرب والتعليق وغير ذلك. أخيرا أمر بقتل رأسيهما، فنال الجميع أكاليل الشهادة، وجاء بعض المسيحين وأخذ الأجساد وكفنوها، ثم وضعوها في صندوق ودفنوها بإكرام جزيل. وقد شرف الله قديسيه بآيات كثيرة، بركة صلواتهم تكون معنا أمين. وفيها أيضا من سنة 520 للشهداء تم نقل جسد القديس العظيم يحنس القصير من القلزم إلى برية شيهيت، وذلك في عهد البابا يؤنس الرابع البطريرك 48، حيث كان قد تولى على القلزم أمير كان صديقا للأنبا خائيل الأسقف. فذهب رهبان برية شهيد وهم يلبسون ثياب العرب فوق ثيابهم، ودخلوا إلى القلزم وأخذوا الجسد ليلا ومضوا به إلى دير القديس مكاريوس الكبير، فأدخلوه بالتراتيل وتباركوا منه، ثم مضوا به إلى ديره حيث وضعوه بإكرام جزيل. ولكن بعد أن تخرب دير القديس يحنس القصير أعاد الرهبان الجسد إلى دير القديس مكاريوس، ووضع مع أجساد الثلاث مقارات إلى هذا اليوم. بركة الصلاة تكون معنا ولربنا مجد دائما بدين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع

أهلنا الذين سبقوا ورقدوا يا ربنا يحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجعنا كلنا شفاء

ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك: كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجلان؟ فاجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا المولود منك قدس.

بسم الله الاب وابن الروح القدس الان واحد امين. النهارده بتحتفل الكنيسه بعيد البشاره والميلاد والقيامه، وبيحتفل ب 29 شهر ابتي كل سنه كل شهر بالتلات اعياد دول. واخدين بالكم من صلي حتى بالطقس الفريحي، وخاصه النهارده الجمعه كمان، فالجمعه صيام ولكن بيبقى فيه صيام بس مفيش مطنيات، ويتصلى بالطقس الفريحي. حتى القرايات نفسها ما تتقراش قرايات اليوم، ولكن يتقرا قرايات 29 برمهات دي السبت في ايام 29 من الشهر، لانها بتعبر عن الميلاد او الحدث اللي احنا فيه. وكل شهر ربنا بيفكرنا بالثلاث اعياد دول. زي كده القبض، عارفين لما اجي اخر الشهر بقبض فلوس، بستني كده اخر الشهر اخد القبض عشان اعيش بيه ولا اخد الحاجه. فالواحد بيبقى مستني يوم القبض دوت عند ناس كتير، فيعني ربنا قال لك لا ما تستناش حاجه زي كده، لان في الاخر كله بيروح، مش بنستنى يومين يوم ايه راح، يعني بطريقه العالم يعني. ولكن ربنا يقول لك انا هفكرك بقى كل شهر بحاجه احسن بكده، حاجه باقيه، اللي هو الطعام الايه الباقي مش الطعام البائد. فكرك بالميلاد، فكرك بالبشاره، فكرك بالقيامه. الميلاد ملخص الكلمه او البشاره بين قوسين الفرح. الفرح فكرك كل شهر، بقول لك مسج كده افرح. طب الميلاد بفكرك بمعية الله، ان الله معاك، فبفكرك طول الشهر او كل فترة غير الاعياد الكبيرة طبعا نحتفل بيها ان ربنا معاك. والرسالة الاخيرة في القيامة بيفكرك بالنصرة الانتصار، ان احنا ماشيين في موكب المنتصرين، منتصر على الخطية، منتصر على الاتعاب اللي شفتها الشهر دوت، منتصر على تجارب ممكن اتعرضت لها كتير، في حالة انتصار. عشان كده النهاردة انجيل رسالة كاثوليكون لما يتكلم يوحنا في رسالته الاولى بيتكلم كده عن خبرة عاشها مع ربنا على الثلاث محاور دول، محور الميلاد ومحور البشارة ومحور الايه القيامة، محور الفرح بشارة، محور معية الله، محور الانتصار. ثلاث محاور مهمين قوي او ركائز اساسية في حياة المؤمن الحقيقي. لا يتخلى عن الفرح لانه اخذ البشارة، لا يتخلى ابدا عن يحس ان هو مش في معية الله، ان هو ربنا مش معاه، ولا يتخلى ابدا عن الشعور او حياة الانتصار. يعني غريب قوي ان نشوف انسان مسيحي عايش بروح الانهزام او روح الانكسار او روح اليأس، ده مش مسيحي. ده يبقى اهمل خلاصا هذا مقداره. عشان كده لما رسالة يوحنا قال الذي رأيناه وسمعناه من جهة كلمة الحياة ولمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة. ايه كلمة الحياة؟ ان هو المسيح المتجسد، شفناه ولمسناه ورأيناه وعشنا معاه، وعشنا معاه في اختبارات كتير قوي. ايه طب يا يوحنا؟ فان الحياة قد اظهرت، معنى الحياة نفسه اختلف، فما عادش انا بستنى المرتب ولا انا بستنى احداث حلوة. حلو مش مشكلة، يعني الواحد بيعيش برضو، بس الحاجات دي كلها لو واحد ركز حياته كلها فيها يستهلك، ويبقى عمره كله يروح بيشتغل عشان ياكل ويشرب، وبيشتغل عشان يقبض، وبيشتغل عشان يربي عياله، وبيروح مش عارف عشان كذا، وافكار وعلى طول عماله، ويحصل اي خبطه تلاقيه اضطرب وفقد الفرح وفقد السلام، حتى لو هو كان عنده كومفورت زون كده قاعد فيها، وهي دي الحاجه اللي بتامنه طول حياته كلها تزول. فربنا بيفكرك يقول لك كل شهر وكل يوم، حتى في المزامير بتاعت السواعي ربنا يفكرنا في كل ساعة بالميلاد وبالقيامة وبالبشارة، وبيفكرنا بحلول روح قدس، بيفكرنا بالموت بتاعه على الصليب، بيفكرنا أرضا بقيامته، فبيعيشنا الخلاص مش بعيد عنا، مش فترة احتفالية بنحتفل بيها فقط على مستوى الشهر ولا فقط على مستوى الأعياد السيدية الكبرى، ولكن

لكن ايضا يوميا. في الطبيعة اشراق الشمس هي قيامة، قيامة من موت الى حياة، من ظلمة النور. فربنا يبعت لك رسالة افرح، ويبعت لك رسالة ان الله معك. كان في حد كده عامل نظرية علاج اسمها العلاج بالمعنى، او العلاج بازاي هو كان موجود في المعسكرات النازية، وكانت معسكرات صعبة قوي، وكان يشوف الناس بتموت هناك وياخدوهم كده في تنكات ويولعوا عليهم غاز ويولعوا فيهم ويقفلوا عليهم. فالاخ فرانكلين دوت اللي هو عمل النظرية ديت طلع، وقال طلع من المعسكرات وهو عايش ومش زعلان ومش مكتئب، مع ان كل اللي طلع كان بيعدوا بالليل وياخدوهم في التنكات دي ويحرقوهم بالليل، كانت مذابح يعني. فقال له انت ازاي طلعت بالروح ديت؟ قال لهم انا كان عندي معنى لوجودي في المكان دوت، كان عندي معنى لوجودي في المكان دوت. فوجود المعنى او الدافع اللي جواي خلاني اطلع سليم من المحنة ديت. ايه المعنى اللي كان موجود عندك؟ قال انا كنت بشوف كل يوم اشراقة الشمس، فكنت اقول ان ربنا بيصبح علي كل يوم، بيقول انا بدم في نور كل يوم يبقى في رجاء، بدم كل يوم في نور بيجي يبقى في رجاء، يبقى انت تعيش ليه في اكتئاب وفي حزن. والحاجة التانية كنت حاطط صورة ولادي وزوجتي قدامي على طول، فيقول انا هطلع علشان هلاقيهم، هما مستنيني بر، هما محتاجيني بر، انا عاوز اشوفهم، احنا الاسرة بتاعتنا. فحط معنيين مهمين قوي في حياته من اجل المعنيين تقوله ركز فيهم قوي، فحس ان هما رسائل فرح، وساب الحزن والكآبة والضعف اللي كانت موجودة في المعسكر، والرعب، الرعب اللي كان موجود في المعسكرات ديت. اللي خلاه يطلع لك ارحم النظرية اسمها العلاج بالمعنى، وقال فيها كده اتألم حينما لا افهم معنى الالم، اتعب لو ما فهمتش معنى الالم ايه معناه. فنهاردة يا احبائي الثلاث بشاير دول او بشارة الفرح ومعية الله والنصرة يقول عليهم هنا في رسالة يوحنا الاولى، قال ده سر الفرح. عشان كده قال في الاخر ان لما قال ان الحياة قد اظهرت، يعني الحياة بقى ليها معنى، الحياة اظهرت، المسيح جه في وسطنا، الحياة اختلفت بقى ليها معنى مختلف، المعنى نفسه اختلف. فلما المعنى اختلف بقيت ايه؟ بقيت عايش في فرح. بعد ما كنت تعبان في الشغل بتاعي بقيت كنت تعبان في الحياة، في علاقاتي، في تفاعلاتي، في كل حاجة، لكن لما اتلمست معاه وشفته، شفت خلاصه، المعنى اختلف، اختلف المعنى، اختلفت الحياة. حتى الموت يفزع الجميع، لكن القيامة غلبت الموت. لما حد يعيش في الموت، حتى موت الخطية مش موت الجسدي، ويقول الموت لي نصر عليا وبخاف من الخطية وبخاف من الحروب الشيطانية، هيعيش طول عمره خايف. طب في موضع اخر قال لا خوف في المحبة، لا خوف في المحبة، لان المحبة تطرح الايه؟ الخوف خارجا. والمحبة هي دي ايه؟ هي اعمال الخلاص بتاعت الله، هي الفرح، هي الميلاد، معية الله، هي الانتصار، هي دي محبة الله اللي دهلنا، العطية اللي دهلنا، الهبة والنعمة اللي دهلنا. فالمحبة تطرح الايه؟ الخوف خارجا. مش كده يقولك حتى في تدرج في حتة المحبة والخوف. الانسان العادي خالص ممكن ما يحبش الله ولا يخاف الله، ولا يحب الله ولا يخاف الله، لكن الانسان اللي هو يبدأ يتوب شوية ويبدأ يدخل في اعمال الخلاص ممكن يقولك يخاف الله بس ما يحبش الله، زي اخواتنا التانيين. ممكن منهم يقولك الفريضة، يقولك اعمل كذا، يقول لك لازم احسبها بالحرفية، لازم اغسل ايدي، لازم مش عارف اغسل الخارج، لازم اتنقى، لازم اتنقى من الخارج، لازم مش عارف اتحرك مش عارف بالطريقة دي، ويعدها بالحرف. في خوف لكن ما فيش محبة. الانسان الروحي لما ينضج ويتفاعل وياخد الخلاص جواه اللي هو الميلاد والبشارة والقيامة، الفرح ومعية الله والنصرة، يعيش بيهم على طول ويعيش بقى في الاثنين، يبقى عنده محبة الله وعنده خوف الله، عنده محبة الله وعنده خوف الله. بس خوف الله هنا مش خوف من الله نفسه، لكن خوف من الجهنم او المكان الاخير اللي ممكن انسان ممكن يروحه. فهو عايش محبة الله، عاوز يعيش معه على طول عشان ما يروحش المكان ده. بس
لما اكتشف يوحنا كده قال من جهة كلمة الحياة، فإن معنى الحياة اختلف، الموت

معناه اختلف، القيامه او الحياه نفسها معناها اختلف. وقال في الاخر كده: انا عاوزكم كلكم تكونوا معانا لنبشركم به لكي يكون لكم ايضا شركه ايه معنا. واما شركتنا نحن فهي مع الاب وابنه يسوع المسيح، وهذا ما نكتبهم اليكم ليكون فرحكم كاملا. البشارة بتاعتكم تكون ثابتة كاملا، دي يعني مش مطلقة في كل الظروف، وايضا في الثبات، كاملة في الثبات جواك، ثابتة. يعني في مشاكل في ضيقات ولكن انا ثابت في هذا كله، ثابت في فرحي. يعني ايه ثابت في فرحي؟ يعني انسان مش ممكن يزعل شوية، لا عادي كإنسان، ولكن ثابت في خلاص الله، ثابت في فرحه، ثابت في معيته، واثق ان هو معايا، ثابت في النصرة، ان انا منتصر دائما، ان انا منتصر دائما. وده احبائي اللي وصلهن يوحنا النهاردة في البشارة، وهي دي الحياة اللي عاشها الرسل والشهداء اللي هنحتفل بيهم في عيد النيروز الجمعة الجاية. وده الفرح الحقيقي اللي احنا عايشينه، هم عايشين التلات محاور دول او التلات ركائز الاساسية. ايه اكتر حاجة تبعد عن الافكار ديت، او اكتر حاجة تخلي الواحد بعيد عن الخلاص الاعلن لينا او اللي احنا اخدناه فعلا؟ يقول كده البابا شمودة في حتة كده، يقول كده: ان الطفل يولد وفي قلبه وفكره وفي خياله فكرة واسعة جميلة عن الله. كلنا بنتولد وبناخد فكرة حلوة عن الله، انه محب، هو الاب، هو المخلص، هو اللي ادانا بشارة مفرحة. وبعدين ثم يتولاه المجتمع او يديله افكار عن المجتمع المسكين دوت، افكار ضعيف جدا عن كل شيء، عن الشغل وعن التعليم وعن المادة وعن كل حاجة، فيقدم له افكار عن الله غير افكاره، عن افكار، ويقدم له صورا عن الله وعن القديسين تحد من خيال الطفل الواسع. باشمهندس ده كان كاتب الحتة دي في كتاب اسمه انطلاق الروح، بيتكلم ازاي الانسان يبقى روحي وما يعيش بالجسد. فيقولك ان اكتر معوقات الانسان ان هو ما يعيش فرحان وافعال الخلاص، انه ياخد معلومات ويستقي منذ صغره عادات وتقاليد وافكار عن المجتمع تشوه صورة مين؟ الله بالنسبة له. فيبدأ يخاف اكتر ما يحب، يبدأ ياخد الموضوع فريضة اكتر منها حب، وياخد الحياة بتاعته ويضطرب لان دي، ويخاف على جسده لان احنا انسان سماوي عكس الافكار بتاعتنا خالص. فلما احط القالب دوت للطفل يطلع المبادئ او محبته لربنا بحدها في الاطار معين، اطار تقاليد، اطار ان هو ربنا يتعامل معاه بالطريقة ديت، لكن الله يكون زارع فيه اصلا خصال كريمة جدا وغير محدودة لمعرفته لله، لكن الطبيعة بتاعت المجتمع بتسلمه حاجات غلط. وهكذا تتبدل فكرة الطفل عن الله وعن القداسة بمصطلحات عرفية عن الخير والشر. قال لك اعمل الخير والشر، الغلط والحرام والحلال، افكار عرفية عن الايه، عن المجتمع، كل ده يعوق عمل خلاص الله. وبعدين وكما يراها عن الخير، وكما يراها الناس مش كما يراها الله، ويأكل الطفل من شجرة معرفة الخير والشر التي اكل منها ادم وحواء، ويبدأ يعيش في فكرة عدو الخير. ولما ياخد الافكار ديت المغلوطة عن الخير والشر ويصير مثلهما جاهلا، ويأتي دور المرشد الروحي الحقيقي لا لكي يزيد على الطفل علما، مش عشان يدله علم كتير عن الله، بالعكس، وانما لينزعوا منه المعرفة الباطلة التي اخذها من العرف والتقاليد وتفسيرات الناس للدين بطريقة حرفية، ان لازم الطقس يبقى كده، لازم نعمل كذا، نعمل هو ربنا ما نعرفه كده بالطريقة ديت، ده اللي اتعلمناه، ده سلو بلدنا، كل دي تعوق معرفتي بربنا. ويخلي الانسان بعد ما كان عنده فرح كامل، بعد ما كان عنده عارف معية الله ببساطة وايمان قوي، بعد ما كان عنده نصرة عن الخطية بقى يخاف من الخطية، بقى الفرح بتاعه متقلب، بقى مودي. نسمع عن الايه، عن الالقاب ديت والالفاظ دي كتير، وبقى الانسان دوت يقابل معية الله يقولك ساعات انا الحد، ويقولك انا ربنا مش موجود، اثبت لي ربنا ايه موجود، والانسان ده يقع في الايه، في الشرك دوت او الفخ دوت، نتيجة المعرفة باطلة هو اخذها عن الله. وده لعبة عدو الخير بيعملها معانا. وعندما تنطلق روحه من هذا كله يعرف الله على حقيقته، لان الله ليس غريبا عنه.

بل هو اصلا في المعمودية وهو في خلقته على صورته ومثاله. فان الله اصلا ساكن فين؟ فيه. مش محتاج اكلمه عنه، مش محتاج اكلمه عن الله، لكن محتاج ما احط لهوش عراقيل وافكار وتقاليد واطار معين عن الله. ففي تعليم اللي هو اللي يقيد محبة الله او يعوق ويفقد الانسان الفرح الدائم او اعمال الخلاص. فمحتاجين احبائي النهاردة اللي احنا نتذكر دائما افتقاد الله لينا زي ما افتقد العذراء، زي ما افتقد البشرية كلها، ونعيش في الخلاص اللي بيثبته جوانا يوميا وشهريا وفي الأعياد السيدية كلها. ويقول لك مع يوحنا كده سمعناه معرفة اختبارية، تعليم مظبوط مش تعليم غلط، ورأيناه بعيوننا شخص هو مش أشخاص تانية بعرف منها الله، شهدناه شفته يعني بتابعه وبراقبه، براقب كلامه، براقب تصرفاته، براقب كل حاجة، مش براقب الناس اللي واقفة في أي حتة وازاي بيفسروا وازاي بيشتغلوا واتعلم منهم. اه طبعا ده كلام جميل ومرشد كويس وحاجة جميلة، مجموعة اسمها مجموعة حلوة، مجموعة دعم، ولكن مش ده الأساس. لكن محتاج أنا أخش بروحي قدوس الجوايا واخد تعليم من ربنا واستقي منه واخش في عشرة حقيقية مع المخلص. ولمسته أيدينا من جهة كلفة إن الحياة قد أولى، هتلاقي معنى الحياة نفسه اختلف، والمعنى بما يختلف قالها بولس الرسول تغيروا عن أشكالكم بتجديد أذهانكم. فتجديد الذهن هو تغيير المعرفة، هو تبديل شهوة بشهوة أخرى، شهوة خطية بشهوة محبة الله، تغيير الفكر والمعرفة والتقاليد والعادات، في دخول في عشرة حقيقية مع المسيح المخلص. هو الذي يعطي هذه الركائز الأساسية، يعطي الفرح في البشارة، يعطي معية الله بالرغم من الظروف، يعطي النصرة بالرغم من شدة الحروب، وعدو الخير بيحاول يعمل فخاخ كتير عشان يفقد كثيرين او ناس كي ما تخشش السماء. والمجد لله دائما ابديا امين.

0: أين سوف يسب رسخمين؟ كريلايسون كريلايسون خنقوم اسمي.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، موجود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تنسس البعن العهد بالرسول ألم وكبرى قام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد عن مجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جميع الرسل نعترف بمعمودية واحدة.

0: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.
1: يا رب
2: بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث من تسقى

قبلوا بعضكم بعضا قبة مقدسه. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي يسعى المسيح.

أيها الكائن السيد ربي إله الحق الكائن قبل الدهور، هو المالك للأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضع، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا.

أعين والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكون.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصية بغاية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الرب

خلاص أنعم لنا بالبلاد الذي من فوق وصلت الماء والروح، جعلنا لهم شعبا مجتمعين، سيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم، سلم ذاتا فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به.

في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك يا الأبرس في يوم المجازاه. هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويؤمن

وأعطاد خواص تلاميذ وقديسين ورسل أطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

وعطى أيضا أخوة التلاميذ والقديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعنكم

0: نون سيت آمين.
1: نسألك أيها الرب إلهنا، نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين، نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة أمامك، ويطهرها وينقلها ويزهرها قدسا لقديسيك.

سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، ونجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب وسلام كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة.

لك نعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرسها ولتكسر أسمارها. أعد لزرع الحصاد، دبر حياتنا كما يليق، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كل نحن الذين نرجوك ونترجى اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا بحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في

الذي ذكرنا أسمهم الذين لم نذكرهم الذين يفكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفس عبدتك المرحومة مريم منير جورج ويوسف شاكر إيفون عزيز عازر سميا موريس سميحة سمعان جميل جان لويندي اسقندر جميل أمين وعزيزة مرزو أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا فيما

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

فلنشكر الله ضابط كل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسوع جعلنا مستحقين للشركة وصعود أسرار الإلهية

تجسد من القديسة مريم العذراء ولدته في بيت لحم، لأن الرب أرسل جبرائيل الملاك مبشرا سيدتنا كلنا مريم العذراء بتجسد كلمة الآب الأزلي الذي هو مخ

بشر مريم العذراء وبعد أن منحها السلام ثبتها بهذا الكلام قائلا لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة أمام الله وستلدين ابنا وتسمينه يسوع القدوس المولود.

قليلاً بشبه البشر بغير خطية وحده، وهو الكائن بسلطانه، وليس له بداية ولا نهاية، الذي عوض الخطية المحيطة بالعالم.

البشر رفعت الخطايا والآثام، أنت غير الخاطئ وحدك، صيرت ذاتك خطية لأجلنا، ولكنك دست الخطية والموت بقي

وسمعيون صاروا اليوم واحدا في التسبيح بقيامتك، لأنه قد صار فرح في المسكونة من أجل أن الإله صار مع البشر، ومن بعد تأنسي أظهر مجد لاهوتي بقيامتي من بين الأموات. فنحن أيضا يا سيدنا نؤمن بربوبيتك ونعترف بتجسدك وتأنسك وقيامتك من بين الأموات. فأنعم علينا بغفران خطايانا وأثامنا، طهر قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نصرخ نحو أبيك.

في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

اعرف لنا بذر اخيرنا هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح اخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا واطلاق قديسه الطاهره مريم جعله واحدا مع لاهوت واختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاطراف الحسنه من بيلاطس البنطي سلموا على خشبه الصليب المقدسه بارادتي وحده عنا كلنا بالحقيقه يؤمن

محمد ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليل يا صلوا من أجل تناول باستحقاق من الأسرار المقدسة.

0: نصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهلني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأن أبي أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة، وحلة للميلاد الجديد، وطهارة وقداسة للنفس والجسد، وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، جعلني واحدا معك، سيرني تحت إرادتك. استدعي إليك عقلي وحواسي وأرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي وايقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع ان تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي وادرم لهيب محبتك في قلبي. تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكس معي لان النهار قد مال. رافقني لينصف النهار، فانك وحدك غايتي وسعادتي، انت وحدك يا رب الابد.
1: كل سنه انتم طيبين. يوم الجمعه اللي جايه بنعمه ربنا يبقى عيد النيروز 1 توت. يوم الخميس هتبقى العشية الساعة 6:30 بنعمة ربنا، عشية عيد النيروز يوم الخميس الساعة 6:30، والجمعة القداسات في ميعادها زي ما هي من 6 ل 8، ومن 8 ل 10:30 قداس الأطفال، 3 قداسات في مواعيدهم، والعشية يوم الخميس الساعة 6:30 بنعمة ربنا.

0: لك هذه الذبيحة الصادرة وبهذه التسبيح أذكرنا أمامك.
1: فلنسبح ملائكة قائلين المجد الله في العالي والأرض السلام من الناس مصر.

أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: Amén, los rusos.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد أول موضوع بنعمة ربنا تحت عنوان ها ملكوت الله داخلكم. ربنا يسوع له المجد قال الآية دي، وهي آية عجيبة تستاهل مننا تفكير كتير، في لوقا 17 يقول: لما سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله. ابتدت بسؤال، الفريسيين بيسألوا هيجي امتى ملكوت الله. على فكرة اليهود لما يسألوا السؤال ده ما كانوش بيفكروا في السماء، هما كان تفكيرهم أرضي، يعني امتى نملك كشعب الله الدنيا. وما زال السؤال ده شاغل اليهود لغاية النهاردة، اليهود عاوزين يملكوا الدنيا. فلما يقولوا متى يأتي ملكوت الله، هما فاهمينها أو بيسألوها بالمعنى الأرضي. أجابهم وقال: لا يأتي ملكوت الله بمراقبة. يعني إيه؟ مش هينفع تستنوه. هو عاوز يقول لهم الملكوت جه، لأنه في آية تانية يقول: قد أقبل عليكم ملكوت الله. لأن هو الملكوت يجي بدل المسيح جه، بدل الملك جه، يبقى فيه ملكوت. بس هما مش دريانين لسه، هما بره الملكوت. هما بيدوروا على ملكوت تاني حتى لو كانوا بيسموه ملكوت الله. وهنا ربنا يسوع قال الآية الجميلة دي: لا يقولون هو ذا هنا أو هو ذا هناك. يعني الملكوت مش مرتبط بمكان، إنما ها ملكوت الله داخلكم. يعني إيه بقى الملكوت داخلنا؟ ده اللي إحنا عاوزين نعيش فيه. إحنا لما بتيجي كلمة ملكوت الله في دماغنا بنفكر إنه سما، الحياة الأبدية. الملكوت يعني ملك الله اللي مش باين في الدنيا يبان في السما، نبقى حوالين المسيح. وزي ما الرؤية وصفت بقى الجمال والعز والملائكة والقديسين والأبهة والمسيح على عرشه، تمام كده. إنما ربنا يسوع له المجد ما اكتفاش بالمعنى ده، وما ركزش كتير على السماء، مع إن دي في الآخر الهدف والتارجت. إنما قال لنا الملكوت يبتدي دلوقتي، ويبتدي جوه كل واحد. ولو الواحد فينا قرب من ربنا قوي، تبقى السماء نفسها جواه، يبقى الملكوت نفسه جواه، يبقى ربنا نفسه جواه، يبقى أفراح السماء اللي لسه بدري عليها يبتدي يدوقها من دلوقتي، يبقى المجد بتاع السماء يبتدي يلمسه من دلوقتي، الحب والنقاوة والقداسة والكلام الكبير اللي احنا بنسمع عنه ده من دلوقتي ممكن يدوقه وكأنه في السماء. لسه من يومين كنا ودعنا خادم من حبايبنا، فجأة راح السماء، وخادم شاب صغير. من الكلمات الجميلة اللي اتقالت عنه أنه ده كان راجل مش من الدنيا دي، راجل مش من الدنيا. يعني إيه؟ زي واحد كان من السماء قعد يومين في الدنيا ورجع السماء تاني، لأنه فعلا كان الملكوت جواه، كان ما بيشغلوش حاجة في الدنيا غير ربنا وخدمة ربنا، ما فيش حاجة تاني خالص في شغلة غير كده. وما كانش كاهن ولا، إنما كان الملكوت شغله 24 ساعة، وكان دايما تلاقيه فرحان ومبسوط وكله تمام وكله خير والدنيا سهلة أوي. إذن الملكوت مش بس إحنا كمسيحيين عايشين مستنينه، ده معنى مظبوط جدا، ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. إنما الملكوت ربنا عاوزنا ندقه دلوقتي. ويمكن ده اللي خلى ربنا يسوع ياخد عينة من التلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا ويطلع بيهم الجبل ويفرجهم على كده عينة، لأن قبل ما ياخدهم التجلي قال: من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. قال: أنا هدوقكم الملكوت وانتوا هنا. خد بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع على الجبل وشافوا المسيح في مجده، وجي موسى وجي إيليا، وحاجة جميلة جدا. وبقى بطرس مش عاوز ينزل وما بيفكرش في الأكل والشرب والجسديات والأرضيات، كل ده اختفى منه. هو ده حال الناس اللي في السماء. إنما موضوعنا اللي شغلنا، إزاي النهاردة ندوق الملكوت؟ إزاي الملكوت ده يدخل جوانا؟ يبتدي هنا على الأرض. أول معنى

الآباء، احنا ما نقول كلمة الآباء نقصد القديسين الكبار اللي انشغلوا بالحاجات دي ودخلوا للعمق. فاحنا بنجيب من الناس اللي دقت، احنا ناس عاملين زي الهواة واقفين على الشاطئ والبحارة اللي بيغوطوا كده يرجعوا يحكوا لنا الأخبار ايه والطعم شكله ايه والدنيا حلوة ازاي. فالناس اللي غوطت كده وعاشت السماء على الأرض قالوا لنا أول معنى مرتبط بالملكوت الداخلي هو الصلاة الدائمة. يعني إيه؟ يعني ببساطة لما تصلي كتير لغاية ما تبقى تعبير اللي قاله داود أما أنا فصلاة، يعصروك كده تطلع صلاة، لما تسرح تصلي من غير ما تقصد، لما توصل لدي هتبقى عايش كأنك في السماء، وهتبقى الدنيا صغيرة وملهاش أي تعب ولا ثقل، وتبقى دايما فرحان ودايما راضي ودايما شبعان، وهتبقى عملة نادرة، هتبقى شخص مش في الدنيا دي، هتبقى ابتديت تدوق الملكوت صح. المعنى ده يبان في متى 13 لما كان ربنا يسوع بيكلمنا عن أمثال الملكوت. ربنا يسوع اتكلم كتير قوي عن ملكوت السماء، وكان بدون مثل لم يكن يكلمهم، يعني كان يبسط الأمور بحكاية. الناس اللي قدامه مش زيكم كده ناس مثقفين ده ناس بسطة، أغلبهم أميين إن كانوا صيادين ولا فلاحين ولا عمال، ناس بسطة جدا. كان يقعد يحكي حكايات والناس تموت في الحكايات، وكانوا ينسوا نفسهم مع ربنا بالساعات. ولما يقعدوا تلاميذه يقولوا له ما تفهمنا الحكاية إياها دي، يعني مثلا يحكي حكاية الزارع والبذرة تقع على الأرض، المدق ما تطلعش، تقعد على الأرض الحجر ما تطلعش، تيجي عند الشوك تطلع شوية وتتخنق، تيجي على الأرض الجيدة تطلع إشي 30 إشي 60 والناس مبسوطة. إنما يجوا التلاميذ يسألوا بعد كده. من ضمن أمثال الملكوت قال مثل جميل، ده موضوعنا الليلة دي، يقول يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشترى. طبعا انتوا سمعتوا المثل ده قبل كده. الملكوت يشبه راجل بتاع جوهرجي، راجل بتاع المظات، انما ايه يعني بيفهم في الحاجات دي كويس. لقى لؤلؤة ما فيش زيها، انما غالية جدا، فبقى قدامه اختيارين، يا خلاص مش هياخدها وتروح منه، يا هتكلفه كل حاجة في حياته. إنما لأنه بيفهم تاجر يطلب لآلئ حسنة، أنباع كل حاجة وقال أوصل للؤلؤة دي. إيه بقى اللؤلؤة دي اللي هي الملكوت اللي تستاهل الواحد يبيع الدنيا كلها عشانها ويبقى كسبان وناصح مش خسران ومغفر؟ الحقيقة بدل ما نجتهد لقيت في تسبيحة الكنيسة ربعين بيشرحوا المثل ده. الإبصاليات دي كلمة إبصالية بالمناسبة يعني ترتيلة، دي كلمة إبطي جاية منها كلمة إبصالتوس يعني مرتل، إبصالموس يعني مزمور. الكنيسة القديمة الكنيسة الإبطية ليها ترتيلة ثابتة كل ليلة، ففي ترتيلة اسمها إبصالية الاثنين، إبصالية الثلاث، إبصالية الأربع، وتتغنى في التراتيل دي أهم حاجة باسم ربنا يسوع المسيح. يعني ما يقعدوش يقولوا بقى النغمات بتاعتنا دي والرومانسية بقى والكلام الشاعري ده، لا جماعة بتوع زمان دول الأقباط سخنين قوي، إنما أغلى حاجة عندهم يعيدوا ويزيدوا في اسم ربنا يسوع، زي تبقى زي المظاهرة كده، الصلاة عندهم هتاف باسم ربنا يسوع. فيقولوا في إبصالية يوم الاثنين إيه؟ هذا هو الحجر الحقيقي الكثير الثمن الذي باع الرجل التاجر كل ما له واشتراه. أيوة قول لنا بقى فهمتوا ازاي يا بتوع زمان. اترك لنا نحن ايضا الان هذا الحجر، بيقولوا ربنا كده، ليضيء علينا في انساننا الداخلي، خليه ينور علينا جوه. ايوة ما قلتش ايه هو الحجر. زينة نفوسنا وفرح قلوبنا هو اسمك القدوس يا رب يسوع. طلع ايه بقى اللؤلؤة دي؟ طلع اسم ربنا يسوع. طب يعني ايه الواحد يقتني الاسم ويبيع الدنيا عشان يقتني الاسم؟ هنشوف. في بصلية يوم الاربع يقول ايه؟ ان كنا معوزين من اموال هذا العالم وليس لنا شيء لكي نعطيه صدقة فلنا جوهرة. دول كانوا رهبان اغلبهم، فيقول لك احنا حتى ما عندناش فلوس الدنيا نعمل صدقة،
يعني غيرانين منكم، انتوا بتطلعوا عشور وصدقات وبكور، هم ناس غلابه ما حالتهمش حاجه، فيقول صحيح احنا فقر وما بنعرفش نعمل صدقات زي الناس، انما لنا الجوهره اللؤلؤه الكثيره الثمن، الاسم الحلو المملوء مجدا الذي لربنا يسوع المسيح. اذا ما لازمناه، خلي بالكم التعبير، لزقنا له، لزمناه. الموضوع مش ابانا الذي الصبح وبالليل، لا، الموضوع مش كده، مش ده اللي يجيب الملكوت داخلكم. اذا ما لازمناه في انساننا الداخلي يجعلنا اغنياء حتى نعطي اخرين. تفكرنا بموقف جميل في سفر الاعمال، كلكم فاكرينه، في اعمال 3 بطرس ويوحنا كانوا طالعين يصلوا المزامير في الهيكل، كان لسه الكنيسه في اولها خالص، لسه الكنيسه طازه مولوده جديد، وهم متعودين يصلوا المزامير زي اليهود، هي دي اساس الاجبيه موجوده في سفر الاعمال. فطالعين يصلي، فكان في واحد شحات على باب الهيكل مستني صدقه، فبصوا له كده، وبطرس قال له ما معناه يعني ده منظر ناس هيدوا لك فلوس؟ يعني انت مستني مننا صدقه؟ احنا ناس غلابه. قال له ليس لي فضه ولا ذهب، اذا كنت عشمان في الحاجات دي انا ما عنديش من الحاجات دي، ولكن الذي لي اياه اعطيك. طب كويس، انت بتقول ما فيش ذهب وفضه، عندك ايه؟ قال باسم يسوع الناصري قم وامشي. انا يهمني هنا كلمه الذي لي. بطرس حاسس ان عنده لؤلؤه غاليه جدا يملكها، يملكها فيها كل القوه، فقال له بص انا هغنيك بقى، هديك حاجه ما تحلمش بيها، تقوم تمشي. يقول الكتاب بقى يتنطط في الهيكل، لم الدنيا عليهم وكانت ازمه واتسجنوا بسببها وشغلانه كبيره. انما تعبير الذي لي اياه اعطيك، كم واحد فينا يقدر النهارده يقول انا املك هذه اللؤلؤه؟ لا، انت تعرف اسم ربنا يسوع لكن ما تملكوش، لسه ما عندناش الغنى الروحي ده، لسه الملكوت مش كفايه جوانا. نشوف نوصل له ازاي. في لوقا 11 ربنا يسوع له المجد وهو بيشجعنا على الصلاه حكى لنا حكايه، كعاده ربنا يسوع حكى لنا حكايه صديق نص الليل. قال يا جماعه في واحد راح في نص الليل كده خبط عليه صاحبه وقال له اصحى سلفني 3 ترغيف. انتوا عارفين البلاد زمان فلاحين، وكان ربنا يسوع عايش في القرى دي، فكانت الناس تخبز الصبح على اخر النهار الاكل يخلص، يخبزوا تاني يوم الفجر وخلاص، فتلاقي البيت ما يبيتوش فيه العيش يعني. فجاله صديق في نص الليل، فالراجل ما عندوش لقمه يضيف بيها الضيف، قام خبط على جاره عنده عيال كتير، فالظاهر ايه بيبقى عنده احتياط شويه. قال له سلفني 3 ترغيف. قال له لا، العيال معايا في السرير. ربنا يسوع بيحكي بالظبط ظروف الناس زمان في العشوائيات والقرى، هي نفس ظروف الفقراء، يعني احنا اكتر ناس نفهم الكلام، يمكن في امريكا ما يفهموش. طب هم ايه يعني سايبين كل السراير وبيتين في سرير واحد؟ احنا فاهمين هو مفيش غير سرير واحد، لكن هم بره ما يفهموش الحاجات. فقال له ما تزعجنيش، العيال معايا في السرير والباب مقفول وبتاع. يعمل ايه الراجل؟ ما هو محرج من الضيف، فضل يزن، فضل يخبط. فربنا يسوع له المجد من اتضاع يقول ايه؟ ان ما كانش يقوم عشان صاحبه هيقوم من الزن، من لجاجته. فعاوز يقول لنا ايه؟ يعني ربنا لما تزنوا عليه هيفتح، ان ما كانش عشان ابوكم هيفتح. يعني شوفوا حط نفسه كانه هو اللي تقلان علينا، وبيقول بس خبطوا، خبطوا شويه اكتر شويه. وعشان كده يقول ايه؟ انا اقول لكم، يعني انا اللي هفتح، انا اقول لكم اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لك، واطلبوا تجد، كل اللي هيسأل هياخد، كل اللي هيطلب هيجد، كل اللي هيقرع يفتح له. وبعدين شبهها تشبيه تاني، قال لو انت ابنك جاي يطلب بيضة هتدي له عقرب؟ يعني هتدي له حجر؟ جاي يطلب حاجة حلوة هتدي له حاجة تضره؟ ان كنت وانتوا اشرار بتعملوا كده مع اولادكم، انا هعمل معاكم ايه؟ ويقول كلمة مهمة قوي بقى، يقول كم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب الروح القدس للذين يسألونه. في ناس بتقف عند الآية بتاعت اطلبوا تجدوا، تقول لا الآية دي مش شغالة، أنا جربت طلبت ما لقيتش. هو أنت ما لقيتش إيه بالظبط؟ ما لقيتش اللي أنت عاوزه، بس ده معناه أنك، مش معناه أنك ما خدتش، أنت خدت حاجة بس للأسف أنت مش عارف قيمتها.
خدت ايه؟ يقول يهب الروح القدس.

يعني ايه؟ يعني يجوز ابنك جاي عمال يزن على شوكولاته وهو طفل صغير واسنانه مسوسه، فانت بتقول له لا، فقفش وزعل، وفي نفس اليوم انت حاطط له في البنك مش عارف مثلا 20-30 ألف جنيه شهادات، وهو بيزن وقافش وبيقول بابا مش بيحبنا. احنا بنعمل الحركات دي مع ربنا عشان ما ادالكش الشوكولاته اللي مسوسه اسنانك، انت عمال تزن وتخبط وهو عمال يحوش لك ملكوت يعطي الروح القدس. يعني الصلاه قيمتها في ذاتها، انت لما بتصلي الملكوت بيدخل حياتك، ها ملكوت الله داخلكم، السماء كلها بتقرب منك، ربنا نفسه بيسكن فيك. بس صلي ايا كان الموضوع اللي بتصلي عشانه، ايا كان الموضوع اللي شغلك، عشان كده ربنا يتقل ويتاخر ليك عشان تصلي. ما هو انت لو استجاب على طول هتقول له طب سعيدا مبارك ومش هتصلي، فهتلاقي الملكوت عمال يبعد تاني فيسيب المشاكل تزيد. عارفين بقى لو وعدنا ربنا نصلي على طول من غير مشاكل ما يجيبش مشاكل، بس نصلي على طول ليه؟ يبقى الفايده واصله. هنا جميله قوي الايه بتاعت كم بالحري الاب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسالون. معنى كده كل مره الواحد بيصلي بياخد الروح القدس، الروح القدس فينا بس بيمتلئ بيه، الروح القدس هو الملكوت، هو سكن الله في الانسان. يعني ربنا يبقى مالي الواحد من جواه فيبقى شخص مختلف. هتيجي بايه؟ تيجي بالزن. يبقى الصلوه مش كلمه بتقولها وخلاص، دي عاوزه فكره الالحاح. يبقى احنا وصلنا لفكرتين، ان الكنز هو الصلاه، والصلاه لازم يكون فيها اسم ربنا، ونمره اتنين يكون فيها لجاجه او الحاح او زن. يبقى اتفقنا اتفاقين، لازم اسم ربنا يسوع لان ده اللؤلؤه، ده اللي يغنيك، ولازم لجاجه وزن عشان الملكوت يدخل اكتر واكتر. فمره تاني ربنا يسوع له المجد كان بيقول ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، وحكى لنا حكايه تاني كعاده ربنا يحكي حكايات عشان تفضل في دماغنا. قال ست ارمله غلبانه ملهاش حد بتروح لقاضي مفتري، قاضي ظالم. شوفوا من اتضاع ربنا شبه نفسه بقاضي ظالم، تزن عليه كل يوم انصف لي ما يسالش فيه. بعد شويه زهق، قال انا صحيح ما بخافش من ربنا ولا بخاف من حد، بس الست دي صدعتني خليني اخلص منها. يوم ربنا يقول ايه؟ اسمعوا قاضي الظلم، افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه ليلا ونهارا وهو متمهل عليهم. يبقى ربنا قاصد ان احنا نصرخ ليل ونهار، هو عاوز كده. لماذا تتمهل يا رب وانت لست قاضي ظلم؟ ده انت قاضي حب، ده انت ابو الكل. ليه بتتمهل؟ عشان يصلوا، عشان يصرخوا. طب يصرخوا ليه ويصلوا ليه؟ عشان الملكوت يدخل، لان لو الملكوت ما دخلش اليومين دول يبقى ما فيش ملكوت بعدين. اللي مش هيدوق الملكوت هنا ملوش نصيب في الملكوت هناك. اللي ربنا مش هيدخل قلبه النهارده مش هيعرف يشوف ربنا في اليوم الاخير. مثل كمان في تسالونيك الاولى 5 يقول معلمنا بولس افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، واشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. يعني ايه؟ سؤال يشغل اغلب الناس المتدينين اكتر من غيرهم، ربنا عاوز مني ايه؟ مشيئة الله. تلاقي ناس كتير قوي مشغولة بالسؤال ده، يا رب انت عاوز مني ايه؟ ايه المطلوب بالظبط؟ اهو الآية دي بترد، بتقول افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. يعني ربنا عاوزك بتصلي على طول، فرحان على طول، شاكر على طول. لو على كده يبقى ربنا مبسوط وراضي ومش عاوز اكتر من كده، الباقي هيجي لوحده. صلوا بلا انقطاع دي بقى عملت ازمه زمان في القرون الاولى، حيرت الرهبان. ليه؟ لانه ابتدوا يتسالوا يعني ايه الواحد يصلي بلا انقطاع؟ ما هو لازم يجي له وقت ينام، لازم يجي له وقت يشتغل، لازم يجي له وقت ياكل، يعني ايه يصلي على طول؟ الواحد مش هيقدر يرفع ايديه 5-6 ساعات، هيفضل على طول ازاي؟ ده اللي وصلهم انه حطوا كل المعاني دي وطلعوا بفكره جميله قوي، ان في صلوه صغيره الواحد يحط فيها اسم ربنا يسوع يبقى اغتنى بالاسم باللؤلؤه الكثيره السماء.

وتبقى سهلة التكرار عشان يتعود عليها يقولها من غير ما يركز، من غير ما يفكر، ويطلب أغلى طلب اللي فيه كل الطلبات ضمنيا هي كلمة ارحمنا يا رب. فاتفقوا على انه الشاطر اللي يقول يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني انا الخاطئ. طبعا في ناس بتختصر

في ودانك عشان كنت نايم عليها بالليل. كان بالأولى، ولو انت قعدت تناجي ربنا تناجي عليه كتير هيعلق في ذهنك. الإنسان فيه الملكة دي، انه المخ بيتبرمج بيتعود ويتعود على الاستنباط يرتاح لكده. فلقوا ان الصلوة دي هي اساس الصلاة الدائمة، لان حتى لو قريت كل مزامير الإجبية هتاخد لها ساعة ساعتين، مش هتكفي برضه اليوم كله. انما لما تفضل تنادي على ربنا هتلاقي نفسك كل مدى بتختني، زي اللي بيحوش رصيد جواه. هو ده الملكوت الداخلي. في ناس فاكرة الملكوت الداخلي يعني بقى ايه، وعظ وتعليم وقرايات وكتب. الموضوع ابسط من كده. الموضوع يعني تقرب من ربنا. تقرب منه ازاي؟ تنادي عليه وهو بيحب اللي ينادي عليه، وتنادي عليه تقول اسمه، وفي نفس الوقت تحط كلمة ارحمني. هتلاقي نفسك كل مادة عمال تغتني. ميزة الصلوة دي انها تنفع للجهلاء والحكماء، للفقراء والاغنياء، للمشغولين وغير المشغولين. وبعدين لو علقت في لسانك هقول لك كده كلمة سر، يجوز وانت في النفس الاخير تطلع منك من غير ما تقصد. ما هي علقت بقى، اهي الكلمة دي هتفتح لك باب السماء. ما هي دي شبه اللي قالها اللص اليمين، فتح باب السماء. ما هي دي شبه اللي قالها العشار، نزل مبررا. انما مش هتيجي في بالك لو ما تعودتش عليها. خلي بالكم، مره ابونا تدرس يحكي لنا في يوم واحد راح يناول ستتين في الانعاش كوما. دخل للست الاولانيه، الكلام ده من 30 سنه بس لسه بيحصل. فايه في السيمي كوما ده اللي هو يعني في نص غيبوبه الناس بتتكلم. فواحدة عمالة تقول ايه، الفلوس والبنك والرصيد ومش كل كلامها في الغيبوبة. هو ده اللي شغلها لآخر لحظة. السرير اللي بعدها بتقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، وهي في غيبوبة. يعني ايه؟ ما هو ده نتاج العمر، التعود. الأولانية كل شغلها الشاغل الفلوس، ففي لحظة لما مخها عطل برضو الفلوس شغالة، مش محتاجة حد يقول دي رايحة فين ودي رايحة جاية منين. التانية حياتها صلاة، فحتى لما مخها وقف بقت بتقول مزامير اللي هي متعودة عليه وحافظاها. فإذا تعودت لسانك وقلبك على رب يسوع المسيح ارحمني، هيبقى الكلام دخل قلبك، هيبقى الملكوت قرب منك. يجوز في نهاية العمر تبقى هي الكلمة دي اللي بتستقبل بيها ربنا يسوع له المجد. قال عنها القديس بخوميوس، قال لا تخلي قلبك من ذكر الله أبدا. يعني حاول قلبك ما يعطلش أبدا، يبقى زي الساعة، يبقى زي النفس، يقول مع كل نفس تتعود عليه. لألا تغفل قليلا فيستظهر عليك الأعداء المترصدون لاصطيادك. يعني هم كانوا يسموا الشياطين الأعداء، ويعتبروا كل الخطايا بتيجي حرب. فإيه، يجوز أنت مثلا بتتحارب بالعصبية والغضب. عارف لو تعودت على صلاة يسوع دي تلاقي نفسك ما بتغضبش. يجوز بتتحارب بأفكار قلق وخوف، تلاقي الأفكار دي ما بتقربش منك. يجوز تتحارب بأفكار غل وكراهية. كل الحاجات دي أعداء، شياطين. طول ما أنت بتنادي على ربنا ما يقدروش يقربوا منك. والكلام ده على فكرة لازم تجربوه، يعني ده كلام مش نظري، ده كلام بسيط. يجوز ان الواحد يبتدي يجربه. ما تكون مضطرب وما عندكش سلام، اقعد نادي في سرك حتى من غير ما حد ياخد باله. هتلاقي قلبك كده، افكار العفرطه اللي جواك دي راحت، دخل في قلبك سلام، بقيت حاسس كله خير، ربنا جنبك. قال اخ للقديس مكاريوس الكبير، انا خايف بسبب خطاياي، ماذا اعمل يا ابي؟ فقال له الشيخ القديس مكاريوس، تقوى وتمسك برجاء الحياة والرحمة التي لا حد لها، الذي هو اسم ربنا يسوع المسيح. يعني اوعى تخاف، امسك بس في اسم ربنا. مجرد انك تنادي على اسم ربنا ما تخافش، هتروح السماء. شوفوا دول رهبان، ورهبان يعني ايه، قديسين كبار، انما بيبسطوا المسائل، مش بيقولوا لنا طرق معقدة لازم تصوم بقى يعني للعيشة كل يوم وبتاع. لا، لازم تبطل كل الخطايا، ما انت مش هتقدر على كده، انت بتجاهد. انما مجرد تنادي على ربنا انت كده مسكت مفتاح السماء. فمتى

15، في واحدة عرفت الحكاية دي من غير ما حد يعلمها. الست دي أساسا ما كانتش يهودية ولا تعرفش ربنا خالص، بس ست غلبانة وطيبة وسمعت عن ربنا يسوع أنه بيشفي الناس، فصدقت أمنت. وكان ربنا يسوع ماشي من بلد لبلد، فطلعت له هذه المرأة الكنعانية. خلي بالكوا، كنعانية يعني فلسطينية، يعني مش يهودية. وكنعان ملعون، اللي يدرس العهد القديم كنعان ده حفيد نوح، وكان هو وابوه عملوا حركة مش حلوة. نوح غلط في مرة كده وسكر فتعرى، كان يوم وحش في حياة نوح. فقاموا يافس وكنعان دول بصوا له بصة كده باحتقار، بينما حام وسام يافس وسام هم اللي بصوا له باحترام ومرضوش يشوفوا ابوهم في المنظر السيء ده. حام وكنعان اللي هو كنعان ابن حام، هم اللي بصوا البصة الشريرة دي او باحتقار يعني. ام ربنا لعن كنعان لانه احتقر رجل الله، مع ان رجل الله غلطان في اللحظة دي، يعني نوح غلطان طبعا انه يسكر ويقع يبقى منظره كده. ودي كانت طبعا نبوة من ربنا ان الشعب ده هيبقى شعب وثني طول العمر. فجات الشعوب الكنعانية اصبحت دايما في عداوة مع الشعوب اليهودية، بينما اليهود دخلوا كنعان ورثوا كنعان بعد كده بزمن، بعد ابونا ابراهيم دخلوا بلاد كنعان. فكانوا يقولوا اليهود في زمن المسيح عكنعانيين كلاب، يسموهم كده. وكان عندهم مثل يقول ايه، اوعى ترمي اكل عيالك للكلاب، ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. لما يقولوا كلاب هنا يقصدوا ايه، كنعاني. الست دي كانت كنعانية طبعا، ملهاش عين تكلم المسيح، المسيح يهودي وماشي وحواليه التلاميذ كلهم يهود. فضلت تزن، ربنا يحب الزن، الوحيد في الدنيا اللي يحب الزن ربنا يسوع. يا ابن داود ارحم، هي ما تعرفش حتى اسم، هي تعرف ان ده ابن داود. هم قالوا لها كده، داود هو احسن ملك عند اليهود وده اللي هياخد مكان حسب تفكير. هي تزن وتقول ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. وربنا يسوع ما بيردش، وفضل على كده شوية. التلاميذ ذهبوا، ماشية بقى كفاية زن، ما جاتش من معجزة، ما هو المسيح بيعمل معجزات كتير. خلاص يعني تصورت ان واحد منهم مايل عليه، مش هنقول لحد، مش هنقول لحد، كنعانية كنعانية. فقال لهم لا، هي بقى قربت في اللحظة دي. قام قال المثل اللي بيوجع، قال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. ده مش كلام ربنا، ده مش اللي في قلب المسيح، لا ده معجب بيها جدا بس ساكت، إنما بيقول اللي هو بيتقال عليها. هي سمعت الكلمة، سمعت الشتيمة بودنا، إنما الزن شغال. قالت له مال والكلاب بتلزق، هي الكلاب بالسهل يطردوها، كلاب تحت المائدة تنتظر الفتات الساقط من مائدة أربابها. قال لها يا امرأة عظيم إيمانك، إيه الشطارة دي؟ الشطارة بانت لأنك بتلحي ومفيش حاجة بتخليك تبطلي الإلحاح ده، ولا الرفض الأولي اللي أنا عملته ده، ولا الكلمة الصعبة اللي أنا قلتها دي، برضو فضلتي لازقة ومصرة. عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها في تلك الساعة. كأن الست دي ببساطة فهمت الدرس اللي احنا بنقوله من غير ما حد يشرحه، انها تنادي. بس هي بقى احنا بقينا عارفين اسمه اشطر منها، مش بس بنقول يا ابن داود، بنقول له يا رب يسوع المسيح ابن الله، مش ابن داود بس، ارحمني. وهي كانت شاطرة لانه ما فيش حاجة وقفتها. خلي بالكم، يقولوا قديسين يقولوا لما هتبتدي تدرب نفسك تنادي على ربنا، 100 شيطان هيحاولوا يعطلوك، مش هتلاقيها سهلة في الاول، لان يبقى مرعوب الشيطان انك تتعود تنادي على ربنا. لو تعودت خلاص مش عارف يقرب منك ابدا، مش عارف يغلبك ابدا، فهو مش عاوزك تتعود. تعود على اي حاجة بس لاش تنادي عليه في الراحة والرجعة كده. فهو هي بقى نجحت في الاختبار، انها فضلت تنادي وتزن حتى لما رفض الطلب لم تتراجع. واحد تاني تعلم الدرس من غير ما حد يعلم.
في لوقا 18 ربنا يسوع حكى حكاية اتنين فريسي وعشار دخلوا الهيكل يصلوا. الفريسي انتوا فاكرين صلاته؟ وقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك لأني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشار. ده واقف بيدين الناس وهو بيصلي، يعني بيعمل خطايا وهو بيصلي، وعمال يدين ربنا كمان. يعني انت مش واخد بالك، انا بصوم انا بصلي، انت يعني مديون لي بكتير. طبعا ده ما ربنا ما سألش فيه خالص. التاني العشار بقى ده ما حدش علمه، العشار ده حرامي، يعتبر حرام. ده عمل ايه؟ ده دخل مكسوف يرفع عينيه بس، ما حدش علمه برضه، وخبط على صدره من احساسه بالذنب برضه ما حدش علمه، وقال الصلوة اللي تفتح باب السماء: اللهم ارحمني انا الخاطي. هي نفس الصلاة اللي بنتكلم فيها، هي دي اللؤلؤة الكثيرة الثمن، هي دي الملكوت. يقوم المسيح يقول ايه؟ نزل مبررا. مبررا دي يعني صفحته بيضت تماما، كل الهيستوري ده اتشال، كل اللخبطة القديمة اتشال، والفريسي اللي بعمال يصلي ويصوم نازل لسه بخطيته زي ما هو. الناس دي عرفت الطريق بالطبيعة كده، عرفت السكة من غير ما حد يعلمها، ودول هيسبقونا. وياما بنشوف ناس بسطة جدا اسم ربنا في لسانهم ما بيبطلوش ينادوا على ربنا، انما بيعرفوش يقروا يكتبوا ومش حافظين حاجة، ولما تسألوا اي سؤال في الدين يتوه منك ما يعرفش يجاوب، انما هيسبقونا برضو لسان. في لوقا 18 في نفس الاصحاح بعدها بشوية يجي واحد ثالث عرف برضو السكة ولقى اللؤلؤة من غير ما حد يقول له. ده بقى كان أعمى يستعطي، قاعد في الطريق يستعطي، فسمع دوش قال إيه الحكاية؟ قالوا يسوع معدي. فكان طبعا في الآخر يسوع لما يمشي تلاقي هلومة حلوة حواليه، الناس كلها عاوزة تخف وعاوزة تسمع. فسمع أن يسوع معدي وهو مش شايف، فبيعمل إيه؟ ما هو مش عارف حتى يروح إزاي ويتمشى إزاي، فابتدى يصرخ، يقول صرخ قائلا: يا يسوع ابن داود ارحم. فانتهروا المتقدمون، تلاقي المسيح مثلا كان بيوعظ ولا حاجه، الناس عاوزه تسمع فعامل الهوسه، فقاعدين يسكتوا فيه، هم يسكتوا فيه وهو ايه؟ ينادي اكتر. شوف التعبير: فصرخ اكثر كثيرا. هتجيلك تحديات، المشغوليه هتسرق منك الصلاه، لا اوح اصرخ اكتر، التجارب هتسد نفسك عن الصلاة اصرخ اكتر، الكسل هيعطلك اصرخ اكتر، هتلاقي ربنا ما بيستجبش اصرخ اكتر. مش الحل انك تبطر، الحل انك تزود العيار. فابتدى يصرخ اكتر وقت: يا ابن داود ارحم. فسمعوا يسوع وقف. طبعا تخيلوا المسيح لما يقف كل الالفات هتقف، ما هو الموكب كله بيتحرك لازق لربنا، كل الدنيا هتقف، لأن ربنا عاوز يقول في صوت يوقف الدنيا، في صوت أنا أهتم بيه أكتر من كل المياد دول. وبعدين أمر أن يقدم إليه، فجابوه بقى الراجل، قال له أنت عاوز إيه؟ قال له: يا سيد أن أبصر. فقال له: أبصر، إيمانك شفاك. اتكررت القصة دي في مرقس 10، كان في عميان كتير اتمتعوا بالمسيح له المجد. كان في واحد بالاسم اسمه بارتيماوس الأعمى، برضو ده سمع عن المسيح، البعض بيقول هو هو والبعض بيقول قد يكون شخص تاني، ونفس السيناريو: صرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. وأول ما نداه ربنا رمى الرداء وطلع جري، وكان متأكد أنه هيخف، وقال له: أنت عاوز إيه؟ كلمة دي جميلة بقى: ماذا تريد أن أفعل بك؟ صدقوني أنا ساعات تيجي في بالي إيه، فعارفين الجني ده اسمه ايه؟ الجني اللي بيطلع من فانوس علاء الدين ده، شبيك لبيك. انا بحس ربنا ساعات يقول كده للواحد: شبيك ربنا لبيك ربنا بين ايديك. يعني يبقى ربنا عاوز يستجيب لاي حد، بس مش اي حد. يعني بيقول له: ماذا تريد ان افعل لك؟ اللي انت عاوزه. نفس اللي قاله للكنعانيه على فكره، قال لها: انت عاوزه ايه؟ قالت له: البنت في البيت. قال لها: في البيت في الغيط تخف. اللي انت عاوزاه، انت عاوز ايه؟ قال له: فتح. قال له: فتح.

تصور انك تبقى كل اللي انت عاوزه تاخده، مين ما يتمناش حاجة زي كده؟ بس دي عاوزة ايه؟ ملكوت داخلي، لؤلؤة غالية الثمن، تستاهل تتباع الدنيا عشانها. عاوز الواحد يتعود ينادي ويصرخ ويمسك في ربنا. شوف يقول إذا ما لازمناه في إنساننا الداخلي. يوصف القديسين أن بعد كذا سنة من التريننج بتاعهم ده، يقول لك مع النفس من غير ما يحسوا بقوا يقولوا يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، مع الشهيق والزفير، من غير ما يفكروها، من غير ما يحسبوا لها، من كتر ما دي بقت حياتهم. في متى 20:2 تاني برضو تعلموا الدرس بدون ما حد يقول لهم حاجة. يقول كانوا خارجين من أريحة وإذا أعميان جالسان، ارحمنا يا سيد يا ابن داود، فانتهرهما الجمع ليسكتا فكان يصرخان أكثر. كل مرة تلاحظ أن الصوت ده دايما في ناس بتقطمه، الناس بتكسر، بتعطل الصلاة، الدنيا مش عاوزاك تصلي والناس مش عاوزينك تصلي، لكن انت لازم ما توقفش الصلاة. فكان يصرخان أكثر. في الآخر نفس الموقف، تحنن يسوع ولمس أعينهما فللوقت أبصرت أعينهما وتبعاه. اتقال على ربنا اسم ربنا كلام حلو قوي. شوفوا ربنا يسوع قال ايه في يوحنا 16: الحق الحق أقول لكم أن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. نفس اللي حصل مع الأعمى، بس خلي بالكم التعبير اللي قاله ربنا يسوع: كل ما طلبتم باسمي. في ناس تقول لنا ايه، انتوا ليه زودتوا على أبانا الذي بالمسيح يسوع ربنا؟ ما هي الآية بتقول كده، احنا ما بنعملش غير اللي قاله ربنا يسوع. انما هو بيعلمنا، ما قالش بالمسيح يسوع ربنا، لان هو اللي كان بيعلمنا قولوا ابانا الذي في السماوات. فبعد ما علمنا ومشي بقينا نقول ابانا الذي في السماوات بالمسيح يسوع ربنا زي ما علم. كل حاجه باسمه. اذن القوه كلها في الاسم. تبان قوي في امثال 18 لما الحكيم يقول ايه: اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع. آية جميلة قوي، يا ريتكم كلكم تحفظوها. اسم ربنا ده كان زمان في حاجة اسمها الأبراج. في الحرب كانت الناس تحتمي في أبراج. الأبراج دي ما زالت موجودة في الأديرة القديمة، تلاقي إيه حاجة زي البرج كده يسموه الحصن. ده تلاقيه يقفلوا على نفسهم الرهبان وجوه فيه المؤون والأكل والشرب، يقعدوا بالشهور لما البرابرة يحاوطوا الدير مثلا. فالبرج ده أقوى مكان في أي بلد. فكأنك لما بتنادي على ربنا الشياطين بيجروا وراك، والأفكار الوحشة والهم والغم واللخبطة دي كلها، وانت تجري تجري وتقفل على نفسك جوه البرج. يرزع ويخبطه خلاص. يركض إليه الصديق ويتمنع. يتمنع يعني إيه؟ يعني عنده مناعة، خلاص ما حدش يقدر يقرب منك. تصور ان الصلوة دي لوحدها لو الواحد حبها وعاشرها وعرفها وتمرن عليها وانشغل بيها، هيبقى عنده مناعة. مناعة من الكآبة، مناعة من القلق، مناعة من الخوف، مناعة من الغضب، مناعة من الشهوة، مناعة من الطمع، مناعة من كل حاجة. يتمنع. آية ثالثة في أعمال 4 قالها بطرس في وعظته المشهورة، قال ايه: ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. مفيش اسم تاني فيه القوة غير اسم ربنا يسوع. أي اسم تاني أقل. هو اسم الخلاص، يعني هو ده المفتاح السماء، هو صاحب السماء والأرض. فلما بتنادي الاسم خلاص بتحتمي في صاحب الاسم، فيبقى هو مسؤول عنك من الألف والياء. إيه اللي يخلي الواحد يتمرن على الصلوة دي؟ دوافع الصلاة الدائمة. يعني شكل الكلام سهل، والملكوت مش بعيد قوي اهو. يعني الملكوت الناس بقى مش ايه، مش لسه هنروح السماء، لا ده الملكوت قريب. الملكوت اصبح مقترن باسم ربنا، واسم ربنا تقدر تقوله وتفكر فيه وتمسك فيه، بقى الملكوت في ايدك زي اللؤلؤة. عشان الواحد يصلي كتير او يصلي الصلوة دي كتير، اول دافع هو التوبة الصادقة. يعني ايه؟ تلاحظوا ان العشار بدون ما حد يعلمه
عرف الطريق للصلوة، لأنه من جواه تايب. اللي فينا يا جماعة حاسس أنه وحش قوي ومحتاج رحمة كبيرة قوي، هيدخل على الصلوة دي من غير ما حد يقوله، هيبقى لسان حاله كده، هيبقى قلبه بيقولها لوحده لأنه حاسس أنه وحش، لأن خطيته تقيلة على قلبه. إنما لما يكون واحد فينا مش حاسس أنه مجرم في حق ربنا وحاسس أنه كويس، طب هيقولها ليه؟ ما هو مش حاسس. عشان كده أكتر واحد يدخل في الصلوة دي بحماس وتبقى عنده دافع أنه ينادي على ربنا صبح وليل، والشخص التائب اللي حاسس أن خطاياه كتيرة. والحقيقة الموضوع ريلاتيف. ليه؟ إحنا خطايانا كلنا كتيرة، وخطية واحدة تودي جهنم، فالعملية مخسرانة خسرانة. هي بس الرك على المفهومية، اللي يدرى بالموضوع، اللي يكتشف انه فعلا خطايا كتير، اللي يعترف قدام ضميره انا فعلا وحش، هو ده اللي هيعرف السكة، هو ده اللي هيشتري اللؤلؤة، هو ده اللي هيبيع الدنيا بمشغولياتها عشان يفضل الموضوع او يركز فيه. تاني دافع التواضع. اكتر حاجة تخلي الواحد ما يصليش، او لو صلى تبقى صلاته جافة جدا وبردة جدا، انه حاسس انه مستغني. في ناس عندها الاحساس ده، احنا كويسين، احنا احسن من غيرنا. ربنا يسوع قال لواحد من الاساقفة كده في سفر الرؤيا، يوحنا الرائي، قال له المسيح بيقول لك انت بتقول انك غني وقد استغنيت ولا حاجة لك الى شيء، خد عنك بقى، انت لست تعلم انك انت الشقي والبائس والفقير والاعمى والعريان، انت بالذات شركه خالص. ده اللي بيقول انا غني واستغنيت. اللي عاوز تعرف الحقيقة بقى عند المسيح، انت بقى شقي وبائس وفقير واعمى وعريان. حاجة تخوف ان الواحد يكون فاكر نفسه كويس وراضي عن نفسه زيادة، ده نوع من الكبرياء. المتواضع يقول انا وحش بس ربنا ساتر علي، انا وحش بس عشمان في رحمة ربنا، انا وحش بس لقيت المفتاح ان الواحد يصرخ لربنا رب يسوع ارحمني انا الخاطئ. انما اللي يفتكر نفسه كويس وسابق الناس يبقى عمره ما هيحتاج للصلاه دي، مش هيفكر فيه. دافع ثالث للصلاه الدائمه هو الايمان القوي. لو صدقت اللي بيتقال ده، لو صدقت ان اسم ربنا لوحده يحل كل المشاكل، لو صدقت ان الطلب ده يدخل السماء، الصلاه دي، لو صدقت ان حياتك هتتغير لو انشغلت جدا بالصلاة دي، هذا الايمان دافع للصلاة. انما لو الكلام بالنسبة لك نظري، هتصلي ليه؟ هتصلي زي ما الناس بتصلي كده كروته وخلاص. انما هتفرق كتير قوي واحد عن واحد بقدر ايمانه، قد ايه انت مصدق، قد ايه انت مقتنع باللي بيقوله المسيح، باللي علمه لنا في الانجيل، بالناس اللي امنوا دول، اللي ولا واحد فيهم بيفهم زي حضراتكم من الناحية المفهومية والعقل، إنما كلهم سبقونا في الإيمان والصلاة. دافع كمان الخوف، الخوف المقدس. اللي خايف حياته تنتهي فجأة ويفاجأ أنه ما استعدش، اللي خايف يكون مصيره جهنم، اللي خايف يقابل ربنا وربنا ما يكونش راضي عنه، هذا الخوف المقدس الرد بتاعه إيه؟ يا رب يسوع المسيح ارحمنا من الخطأ. تحل الإشكال. اللي عنده خوف مقدس عنده دافع مستمر إنه ينادي على ربنا. إنما اللي في قلبه ما فيش خوف، هتلاقي الصلاة مش شغلان. يقول ليس خوف الله قدام عيونهم، حنجرتهم قبر مفتوح، سموا الأصلال تحت شفاههم. يعني إيه؟ بيطلع بلاوي. ليه؟ عشان ما فيش خوف قدام ربنا. إنما اللي بيخاف ربنا هتلاقي لسانه بينادي على ربنا كل اليوم. أخيرا اللي يتعود يقف قدام ربنا يصلي كتير، هيلاقي نفسه بيصلي من غير ما يصلي. مرة واحد من القديسين قال كده، الذي يصلي، الذي لا يصلي إلا حينما يصلي هو لم يصلي بعد. يعني إيه الكلام الغريب ده؟ يعني اللي ما بيصليش غير لما يقول يلا نصلي يبقى لسه ما فهمش الصلاة. أصل الصلاة عبارة عن إيه؟ عن صلة. فانت لازم تصلي من غير ما تاخد بالك عشان تبقى اسمك بتصلي. صحيح لازم تقف وتصلي
يبقى في وقفات زي كده. انما خلي بالك الصلاه مش واقفه بس على حدود الدقيقتين دول، ولا وقفه القداس، الصلاه هي الصله. فانت لازم توصل انك بتصلي، يعني بتتصل بربنا طول اليوم والليل عشان تبقى اسمك بتصلي صح. في شخصيه في العهد القديم كان يحب الصلاه، والراجل ده غير المسار اليهودي في الوقت اللي اليهود كانوا مزبيين لبلاد فارس، القرن السادس الخامس والسادس قبل الميلاد، والدنيا كلها ملخبطه خالص، وسور اورشليم اتهدم والهيكل اتخرب. في واحد اسمه نحميه، ده كان من ضمن المزبيين ساقي الملك، انما الراجل ده كان بيصلي كتير. فيقول في نحميه 1:4: لما سمع اخبار اورشليم بكيت ونحت اياما وصمت وصليت. بعدين نحميه 1:6 يقول ايه؟ يا رب افتح ودانك واسمع، عبدك بيصلي لك نهار وليل. انا عاوز اوصل لبقى نحميه 2 تاني اصحاح. وقف قدام الملك، بيشتغل ساقي الملك زي وزير يعني، قال له ملك مكشر ليه كده؟ فيقول بقى الكتاب كلمه غريبه جدا، يقول قبل ما يرد على الملك عمل ايه؟ صلى. صلى صلى امتى؟ يعني ما بين السؤال والاجابه صلى، لانه متعود على الصلاه، لانه بيصلي كتير. فبيقول فصليت الى اله السماء وقلت. عارفين دي ما خدتش نص دقيقه، انما دي ما تجيش تلقائيه مع واحد ما بيصليش كفايه، مش هتيجي في بالك. ياما مواقف تتسال ترد، يعصبوك تغضب، كل ده كان هيتفرمل لو انت بتاع صلاه. لو بتصلي كتير هتلحق نفسك ما بين السؤال والجواب هتكون صليت، ما بين الاستفزاز والغضب هتكون صليت، ما بين المشكلة والحل هتكون صليت، من غير ما تحس، لأنك متبرمج على كده. فاللي متعود يقف قدام ربنا ويتكلم معاه كتير، بعد ما يطلع من عند ربنا من الصلاة بيطلع ربنا معاه، يعني ما بيسيبش إيد ربنا. الصلاة ما بتقفش، الصلاة ما بتقفش لمجرد أنك دخلت نمت أو أنك خرجت من القداس. الصلاة هي حالة مستمرة من الإحساس إن ربنا قريب، ودي ما تجيش غير وليدة صلوات. ولما تصلي كتير توصل للإحساس ده. إيليا كان يكلم أخاب ويقول له إيه؟ حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. أنت واقف قدام أخاب؟ قال له لا، أنا واقف قدام ربنا، مش أي واحد يعرف يوصل لدي، عاوز صلاة كتير. أخيرا بقى، لو الواحد اتعود يقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، هيملك اللؤلؤة الغالية الثمن، هيبقى الملكوت دخل جواه، هيبقى تاجر ناصح باع واشترى. ساعتها يبقى عنده ايه؟ بركات الصلاة الدائمة. اول كلمة جميلة كلنا نفسنا فيها، السلام. محدش فينا مستمتع بالكلمة دي بحقها، السلام دي كلمة جميلة قوي. نقول عنها في القداس سلام الذي من السماء، حاجة مستوردة مش موجودة في الدنيا. سلامي اترك لكم، سلام المسيح نفسه. يقول عنها بولس الرسول اللي كان عايش حياة الصلاة دايما: سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يقولوا سر الآية دي انه بيصلي كتير فقلبه وعقله في المسيح. ما هو في المسيح دي يعني ايه؟ يعني الصلاة دايما على طول، قلبه وعقله مشغول بربنا 24 ساعة، ففي حالة من السلام ما بعد كلام يفوق كل عقل. حاجة تجنن، ناس بتخرزع وتخبط وهو جوه السجن ويقول لك الدنيا تمام، آخر جمال. جمال إيه؟ هو مسجون والدنيا كلها خبط، هو في حالة تانية خالص. تاني بركة جميلة من بركات الصلاة المستمرة، النصر على كل الأفكار والشهوات. إمتى الواحد يوصل إنه ولا حاجة غلط في عقله ولا شعور غلط في قلبه؟ ياه، ده كلام يبدو نظري من كتر ما هو مثالي. لا مش نظري، ياما قديسين داقوا الحاجات دي لما انشغلوا ان هم ينادوا على ربنا كتير ويستخسروا الكلام مع الناس، يقول لك نتكلم مع ربنا اولى. دي تفكرنا بقصه داود وجولياط، قصه جميله بتاعت الاطفال دي. داود كان عيل صغير 17 سنه ولا حاجه، وراح يزور اخواته ولقى واحد يطلع بيشتم ربنا. هو بقى العرق الصعيدي طلع: تشتم ربنا مين؟ سيبوني عليه. سيبوني عليه يا ابني انت؟ ده ثلاثة منك، ده كل الناس مرعوبة منه. قال لهم انا هحطه في ايدي،
تحط في ايدك ايه

لما تقرأ الناس تضحكوا لأنه تحس بالسذاجة، بيتكلم بسذاجة، لبسوا لبس الحرب ما عارفش يتحرك خطوة. لكن مع هذه السذاجة في الآخر ما فيش ولا عسكري قادر يدخل لجلياط، فنزل داود ميت ميت بقى، هم في نظرهم حتة واحد هيروح وخلاص. قال له بقى كلمة المشهورة، قال له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود. هو عرفها من بدري، 1000 سنة قبل المسيح، وعرف المفتاح، عرف السر، عرف اللؤلؤة الغالية. قال له أنا جاي لك باسم ربنا اللي أنت شتمته. وفي لحظات كان جلياط ده واقع على الأرض، وبسيفه، بسيف جلياط، داود بيقطع رقبته. إيه ده؟ ده كان إشارة إلى فكرة النصرة، إن الشيطان بكل جبروته جبان جدا قدام اسم ربنا. عشان كده احنا بنعلم العيال الصغيرة انه رشم الصليب في قوة، تقول اسم يسوع بس في قوة، لانه محدش يقدر يقف قدام اسم ربنا ابدا. فالواحد فينا ياما افكار وياما مشاعر وياما حاجات غلط في حياته، كل ده يتنفض بالصلاة الدائمة. حاجة تانية جميلة اسمها الاستنارة. شفتوا كام واحد اعمى فتح لما قال يا رب ارحمني، يا رب يسوع ارحمني. احنا بقى بيعتبرونا الاباء مش مفتحين، في الحقيقة كلنا عميان. عميان عن حاجات كتير قوي، عميان عن حضور ربنا، عميان عن الخير اللي ربنا بيعمله، عميان عن خطايانا، عميان عن السماء اللي بتتجهز لنا، عميان عن الملائكة اللي محوطنا، عميان عن الشر اللي في حياتنا. يا ده احنا عميان تمام. كلنا محتاجين استنارة، ان عينينا الروحية تتفتح. مش هتتفتح غير بالصلاة وباسم ربنا. كل ما تنادي على ربنا كتير تلاقي عينك اتفتحت. يعني ايه عينك اتفتحت بقى؟ يعني بقيت شايف الدنيا بطريقة جديدة، شايف حاجات ما كنتش شايفها قبل كده، ترتيبات من ربنا، تعزيات من السماء، فكر ربنا، اسرار، اسرار كتيرة قوي هتطلع لك لما تنشغل باسم ربنا وتنادي عليه. أخيرا كل ثمر الروح، يعني الروح القدس يزرع بقى فيك. الروح القدس ده هو الملكوت، تديله فرصة بقى يملك، يطلع بقى الثمر بتاعه. ايه ثمره؟ محبة. لما تعيش بالكلمتين دول تبقى كتلة من المحبة، تبقى بتدلدق محبة، تبقى مش بني آدم طبيعي، تبقى آخر حاجة تفكر فيها نفسك، تبقى فرح، تبقى دايما فرحان، تبقى سلام، تبقى طول أنا، لطف، وداعة، إيمان، صلاة، كل الحاجات اللي تمثل بالنسبة لنا فضائل بعيدة هتلاقيها طالعة لوحدها في حياتك لو انشغلت باسم ربنا يسوع له كل المجد. ده أول مفتاح من مفاتيح ملكوت الله داخلكم، مفتاح الصلاة الدائمة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.

من أقوال البابا كيرلس السادس: كن مطمئنا جدا جدا، ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه السنة.

أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شوي سنين انا الليلو يا الليلو يا خن فرعون من بيوت مبشيرين بابن ما اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني. أرسل الله رحمته وحق وخلص نفسي من بين الأجبال، إذ نمت مضطربا أسنان أبناء البشر سلاح.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتب.

مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع

رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي، وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك الشعوب.

وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محبو خلاصك فليتعظم الرب.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

واذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

فخ الصياد ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم عدله يحيط بك كالسلاح فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات أما أنت فلا يقتربون إليك بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر لأنك أنت رب رجائي جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك تطأ الأفعى وملك الحيات وتسحق الأسد والتنين.

الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقول

كنيسة ماري جرجس والأنبا أبراهام بمصر الجديدة تقدم صورة صوتية لقصة حياة القديسة أناسيمون الملكة الهبيلة ملكة الوحوش. سيناريو وحوار سعيد يوسف، إخراج ماجد توفيق.

0: أنا سيمون هي بنت ملك الروم الصالح، وهو ملك على 7 ولايات مسيحية، ولم يرزقه الله إلا بالقديسة العفيفة أنا سيمون. ولما تمت أيامها عمدها أبواها ونالت نعمة الميلاد الجديد.
1: أولياء الملك المعاصر، كبير الوزراء بالباب يسأل الدخول لحضرتك.
2: دعوا يدخل.
3: بارك الله الملك والملكة وجعل أيامكم كلها سعادة وسرور.
2: اتفضل يا كبير الوزراء، هات ما عندك.
3: رؤساء المقاطعات بالخارج بيستأذنوا للمثول بين أيديكم علشان يباركوا للأميرة أنا سيمون لنوالها نعمة المعمودية.
2: خليه يتفضل.
3: تفضل أيها الأمير الأكبر.
2: السلام لكم.
4: السلام لمولانا العظيم ولملكتنا العفيفة. اسمحوا لي يا مولاي باسم رؤساء المقاطعات وباسم شعوب المقاطعات جميعا أن أتقدم بأسمى التهاني لأميرتنا أنا سيمون بمناسبة نوالها نعمة المعمودية، وندعو لها جميعا بالصحة والسعادة والتوفيق.
2: اتفضلوا.
1: الأمير ماكسيموس أمير ولاية منفيس.
5: أعز الله مولانا وأعطاك الصحة والعافية. اسمح لي يا مولاي أقدم هدية بسيطة لا تليق بشخصكم الكريم.
2: بارك الله فيك، مقبولة هداياك. تفضل.
1: الأمير إفرام أمير ولاية إكسيدوس.
6: أما أنا يا مولاي فأتقدم لجلالتكم بأرفع التهاني، ويسعدني قبول جلالتكم لهدية شعبي للأميرة أنا سيمون. مولاي إنني أرجو من الله أن يطيل في عمري حتى أحضر زفاف الأميرة أنا سيمون.
2: ربنا يطول في عمرك يا أمير إفرايم وتحضر زفاف الأميرة.
1: الأمير يوسطس أمير ولاية هرموبليس.
7: أشرق الصبح فتحلل الكون، وأضاءت الشمس فبددت السكون، حين طلت علينا أميرة كالبدر في ضوء السنون، فأثمرت الأشجار فرعا من أصل حنون، رعاها الله وأبقاها أميرتنا الحبيبة أنا سيمون.
2: أشكركم، بارك الله فيكم، مقبول هداياكم. ويا أخبار الولايات، الشعب سعيد فرحان؟ في حد عنده مشكلة وأثرته في بحثها؟
6: الشعب فرحان وسعيد يا مولاي بوجودك على رأس الولاية والبلاد.
2: أنا يهمني الحقائق، ما يهمنيش كلام ومجاملات. المسيح هيحاسبني لو إني أثرت في حق حد من شعبي.
3: ربنا يزيد إيمانك يا مولاي، شعبك بيدعي لك وده كفاية.
2: أنا كل اللي أرجوه إنكم تسهروا على راحة الشعب وتحلوا مشاكله، وإياكم الظلم.
3: اطمن يا مولاي، إحنا بنحكم باسمك ومعروف عنك الطهارة والعفة.
2: ربنا يساعدني ويساعدكم.
8: مع زوجته.
9: تعرفي نفسي أرمى بعيني وأفتحها ولاقي الأميرة بقت عروسة جميلة قدامي. 7 سنين فاتوا ومروا كان لهم يوم واحد.
10: فعلا يا مولاي البنات بتكبر بسرعة.
9: فكرك عايش لما أشوف اليوم ده يوم فرحها.
10: ربنا يطول في عمرك وتعيش وتشوف ولادها.
9: يا ريت. اللي قوليلي الأميرة فين دلوقتي؟
10: هي خرجت من الصبح مع وصفتها هيلين.
9: خرجت على فين؟
10: ما تتخضش كده، تلاقيها عند ركن الصلاة بتاعها اللي متعودة عليه.
11: يا حبيبي يا إلهي يا يسوع، نفسي أعرف ليه تاج الشوك فوق راسك وليه أنت مصلوب على الصليب. اسمع صلاتي، طول في عمر بابا وماما وهيلين وسعدهم يا رب.
8: ودخل الملك وزوجته والمربية.
12: أنا سيمون الجميلة، وحشتيني.
10: خلصت الصلاة حبيبتي؟
11: أيوة يا أمي، بس أنا كل ما صلي قدام الصليب في أسئلة كتير عاوزة أعرفها.

0: انت فعلا كبرتي ومحتاجه لمرشد روحي ومعلم يعلمك. انا من بكره. ومن بكره ليه؟
1: من دلوقت
0: ابعت اجيب لك اعظم معلم في المملكه عشان يعلمك القرايه والكتابه ويعلمك الايمان الصحيح.
2: وهو اللي هيجاوب لك على كل الاسئله اللي بتدور في راسك الجميل ده.
3: وبكده يا انا سيمون نكون عرفنا معنى الصلوات اللي احنا حفظناها. ودلوقتي بقى يا بنتي قبل ما ننام واول ما نصحى الصبح اول حاجه نعملها ايه؟
4: نكلم ربنا، يعني نصلي لربنا.
3: احسنت يا اميره. في كمان صلوات صغيره تقدري تحفظيها زي اعني يا رب يسوع المسيح، اعني على ضعفي، خلي بالك مني. فهمت يا اميره؟ في اسئله تانية؟
4: في.
3: اتفضلي يا اميره اسالي وانا اجاوبك.
4: ليه يا ابانا بتناديني يا اميره؟ ليه ما بتقوليش باسمي؟
3: لانك فعلا اميره.
4: ايوه بس انت ابانا ومعلمي واستاذي.
3: حاضر مدام دي رغبتك. تحب نكمل ولا وقت النوم جه؟
4: لا نكمل، انا عاوز اعرف حاجات كتير عن القديسين والشهداء اللي ماتوا عشان المسيح.
3: انا هكلمك عن قصة راجل غني قوي قوي قوي، ساب المجد الباطل وعمل بنصيحة المسيح واشترى المجد السماوي، وهو الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان. أظن سمعت عنه يا أميرة. اللي كان أبوه من أغنى أغنياء بلاده، مات أبوه وساب له هو وأخته ثروة كبيرة قوي قوي قوي، لكن الأنبا أنطونيوس هو وأخته وزنوا الثروة دي اللي سابها لهم أبوهم بكلام السيد المسيح لما قال بع كل مالك وتعال اتبعني. فلقوا الثروة دي ما تسويش أي حاجة قدام الثروة العظيمة اللي منتظراهم في السماء فوق. ترك الأنبا أنطونيوس كل فلوسه وكل ثروته وكل الجاه الفاني وراح عاش في البرية وأصبح من أكبر كواكبها، والتلمز على ايديه قديسين كتار خالص.
4: طيب واخته؟
3: اخته كمان اشترت المسيح وراحت عاشت وترهبنت في دير للبنات.
5: واخذ يعلمها الصلاة ويساعدها على التناول من الأسرار المقدسة حتى كبرت.
3: أنا مطمن عليك وبدعي ربنا إن أنا أكون وصلت لك شيء ولو يسير.
2: أشكرك يا أبان على تعب محبتك. أنت في الحقيقة ما سبتش حالة إلا وعلمتهاني، استحملت كمان أسئلتي الكتيرة.
3: يا بنتي أنا مهما قدمت لك لسه قدامك المشوار طويل. الإنسان ممكن يقضي عمره كله يتعلم من القديسين دول اللي أرضوا الرب ويكتشف في النهاية إنه لسه نقصه تعليم كتير.
2: طب قولي يا أبان إزاي أقدر أربح ملكوت الله؟
3: إجابتي يا بنتي ما أقدرش أغيرها عن إجابة الرب، ومش ممكن أبدا تختلف أو تزيد حرف واحد عنها. اللي ممكن يتغير هو أنتي. أنتي ممكن تسلكي طريق غير الطريق اللي سلكه الغني ده. الجهاد الروحي يا بنتي محتاج تعب وسهر وصلاة ودموع كتيرة، محتاج لتدريب على الصمت، محتاج لتدريب على عدم محبة العالم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم.
2: يعني تفتكر يا أبانا إن أنا الخاطية هقدر أنفذ الوصايا دي؟
3: كلنا خطاه يا بنتي، وربنا بيبص لقلب الإنسان، ومدام دي شهوة قلبك فصلي واسهري. قومي عدو الخير، قوميه يا بنتي، ما تخليهوش يتغلب عليك أبدا. وتقدري تقوميه بالصلاة والمحبة والتواضع.
2: كنت قريت في كتاب عن دول الراهبات كلمة تمار، يعني ايه؟
3: تمار يا بنتي يعني رئيسة الدير. لما رئيسة الدير تنده لراهبة في الدير تقول لها يا أمنا، أما الراهبة لما تنده لرئيس الدير تقول لها يا أمي أو تناضى.
2: صلي من أجلي يا أبانا.
3: يا ريت يا بنتي أنت اللي تصلي من أجل ضعفي.
0: أمال فين الأميرة؟
1: زمانها جاية. اتفضل كل أنت يا مولاي وأنا هستنى.
0: مش ناوية تتعشى معانا ولا إيه؟
6: الأميرة خدتها يا مولاي.
0: بتعمل إيه لغاية دلوقتي؟ هي مش عارفة إن إحنا مستنيينها العشاء ولا إيه؟
6: ما هي بعتاني يا مولاي عشان تبلغ حضرتك إنها مش هتقدر تتعشى دلوقتي وبترجوك تقبل عذرها.
0: مش معقول، أنا بدأت أقلق عليها، صحتها مش عجباني اليومين دول. تكونش عيانة؟
6: لا لا لا يا مولاي اطمن.
0: مترددة ليه؟ في إيه؟
6: بصراحة يا مولاي.
0: بصراحة إيه؟ اتكلمي.
6: ما أقدرش يا مولاي.
0: متقدريش ليه؟ في إيه؟
1: بصراحة الأميرة في خلوة روحية يا مولاي.
0: آه طمنتيني، بس أنا خايف على صحتها، كتر الصيام هيتعبها.
2: أعطيني يا رب أن أحبك.
5: وكانت تصلي وهي بملابس خشنة.
2: وأعطني نعمة أن أترك كل مغريات العالم، لأني معك لا أريد شيئا على الأرض.
6: أدخل يا مولاتي.
2: ادخلي. خير يا هلم، انت كنت فين؟
6: كنت فين؟ مش حضرتك بعتيني لجلالة الملك عشان اعتذر لك عن العشاء؟
2: بحق قبل الاعتذار؟
6: قبل، بس بصراحة جلالة الملك زعلان قوي.
2: ليه يا هلم؟
6: بيقول بقى انه خايف على صحتك وعايزك تاكلي كويس.
2: طمنيني يا هلم انا بخير.
6: حاضر يا مولاتي، تأمري بحاجة تانية؟
2: لا يا هلم تصبحي على خير.
6: كنت من اهل.
5: وتأكل التمر فقط، ولكنها أمام الناس حتى أمام وصيفتها لا تظهر ذلك.
2: أشكرك يا رب، إنك جعلتني أتلذذ بيك أكثر من التلذذ بطعام العالم.

0: زهرة من كل قلب.
1: وكانت تترك السرير وتفترش الأرض زهدا في التنعم.
2: صباح الخير يا مولاي.
3: صباح الخير يا هيلين.
2: أدخل لحظة واحدة.
1: تجمع فرشتها الموجودة على الأرض وتلبس الحرير حتى تظهر أمام وصيفتها بشكل طبيعي. لقد كانت تلبس الخيش أمام رب المجد فقط.
2: في حاجة يا مولاتي؟
3: تفضلي يا هلم.
4: صباح الخير يا مولاتي.
3: صباح الخير يا هلم.
4: انتي ناسية ان احنا النهارده متفقين نروح الكنيسة سوا؟
3: ودي حاجة تتنسي برضو؟
4: طب اسيبك بقى عشان تغيري هدومك.
5: ايه يا بنتي؟ ايه اخبار حياتك الروحية؟
6: حياتي الروحية تحتاج لصلواتك يا أبانا.
5: ربنا يقويك يا بنتي.
6: اسمح لي يا أبانا، دل علشان إخوة الرب.
5: ربنا يعوضك.
6: وردت يا أبانا، لو في حد محتاج لأي حاجة ما تحرمنيش من البركة دي.
5: ربنا يبارك فيك يا بنتي.
1: الأمير الأكبر، زوجة ابن عم الملك، جالسة تقرأ.
7: طبعا سمعتي ان الملك عيان.
8: سمعت، ربنا يشفيه.
7: وانا بقولك عشان تدعي له.
8: امال عاوزني اقول
7: ايه؟ عايزك تفكري، ممكن تسيبي اللي في ايدك ده شوية وتفكري معايا.
8: ايه جرى ايه؟ الملك وعيان، هعمل له ايه؟ حدوي؟
7: لا، هنعيط عليه، هنبكي عليه.
8: انت غريب جدا النهاردة، مش فاهمة انت عاوز ايه. شكلك كده عاوز يتخانق. انا بقى النهاردة ماليش مزاج للخناق.
7: يا ولية فهمين، الملك ده لما حيموت مش بنته حتورث؟
8: تمام مظبوط.
7: طيب والاميرة انا سيمون اللي حتورث الملك وحتبقى ملكة، ما يلزمهاش ان هي تتجوز؟
8: الله مطولك يا روح.
7: يا ستي فهميني.
8: مو انا مش فاهمه، مالنا ومال الموضوع ده؟
7: انا سيمون اللي هتورث، لازم تتجوز.
8: طب ما تتجوز، عندك عريس ليها؟ قصدك
7: ايوه، قصدي يا ستي ابنك المحروس اوديسيوس.
8: مش تقول كده من الصبح بس. ايش ضمنك ان هم مش حاطين عينهم على حد تاني؟
7: واحد تاني ايه يا هانم؟ انت نسيتي انا مين؟ ده انا ابن عم الملك، وابني اولى بيها من اي واحد غريب. انت عايزه ايه؟ عايزه الملك يروح مننا اوانطة؟
8: طب والحل ايه؟
7: الحل ايه ده ايه؟ ما تفكري معايا ولا كل حاجة عليا انا؟
8: طب سيب لي انا بقى الموضوع ده، خليه عليا انا ومريم.
7: الله، طب ودخل مريم ايه؟
8: لا ده شغل انا بقى، اصل ما يأثرش على البنت غير بنت زيها.
7: ده رأيك انت.
8: بس انت عليك بقى ترتب لنا مقابلة مستعجلة مع الملك وتشوف رأي اوديسيوس ابنك.
7: اوديسيوس؟ اوديسيوس ده خليه علي انا.
9: بس يا سيدي، جه الحصان عند الملف وراح جانح بيا، لقيت لك نفسي واقع على الارض بين الحياة والموت. تضحك؟ بس تعرف الوقعه دي جابت نتيجتها. طبعا خلتني اعيد نظر في البرنامج التدريبي بتاعي بالكامل.
10: انا مش قصدي كده، انا قصدي ميلينا.
9: ميلينا مالها؟
10: الوقعه دي كشفت عن شعورها.
9: ازاي؟ انا كنت واقف جنبها وقت السباق، وساعه لما حصان جنح بيكو وقعت، شهقت شهقه خلت كل اللي حواليها خدوا بالهم ودمعت.
11: انتم حكايتكم ايه؟
10: اهلا.
11: عمالين هنا تحكوا وتنموا وسايبنا الماركوس عمال يغلب فينا.
9: امال بس كنت بتضحك على ايه اول ما كنت بترمي النرد؟ تعالوا بقى معايا ما افرجكم عليه.
11: يلا بينا.
12: مولاي الامير اوديسيوس.
7: يتفضل بسلامته.
12: والدي الامير.
7: انت كنت فين يا اوديسيوس؟
12: امر يا امير، انا تحت امرك.
7: تقول لي تكره ايه في حياتك؟ اقول لك العيل الخايب. عايزك يا ابني تفتح دماغك كويس وتسمعني كويس الكلام اللي هقولهولك.
12: انا كلي اذان صغير.
7: الملك.
12: ماله الملك؟
7: مالك اتخضيت عليه قوي؟ ده لو كانوا قالولك ابوك مات ما كنتش اتحطيت الخطه دي.
9: جنابك عارف انا بحبك قد ايه، لكن محبتي للملك شيء تاني، ده راعي الفرسان والفروسيه في المملكه.
7: علشان كده عايزك تسمعني وتفتح لي دماغك كويس. الملك عيان وقرب يفلسع.
9: تحب اجيب له امهر طبيب في الولايه؟
7: طبيب ايه وباب ايه؟
12: انا مش فاهم قصدك يا مولاي.
7: يا ابني فتح دماغك وافهم. دلوقتي الملك ده لما هيموت مين اللي هيقعد مكانه؟
12: انا سيمون. طب
7: هو ده اللي انا خايف منه بقى، عشان كده عايز اجهز واقطع الطريق من اوله.
9: تقطع الطريق؟ انا مش فاهم.
7: انا افهمك يا سيدي. انا سيمون لما هتبقى ملكة محتاجة جنب منها ملك.
9: مظبوط.
7: الملك ده هيبقى انت.
9: انا ملك؟ انا بقى الملك؟
7: هو في غيرك يا ابني؟ ما انت ابن عمها، ابن عم ابوها، يعني ابن عمها. عايزك تلحلح نفسك وتفكر وتفتح دماغك، عشان لما هنروح نزورها عايزك تقعد معاها وتلف عليها تضحك عليها وتخليك ملحلح كده، ما تخليكش خايف. فاهم ولا مش فاهم؟
9: ازاي بس؟
7: هيقول لي ازاي عيل خايف؟ ما اعرفش ازاي. بس انتوا يا شبان اليومين دول لكم طريقة في الضحك على عقول البنات.
9: بس انا سيمون دي مش زي اي بنت.
7: صحيح، يبقى ليها ترتيب تاني.
0: اما كان حتة سبق ما شفتش زي
13: فعلا. ده كان سبق جميل.
0: صدقي انا زعلانة قوي عشان مش هقدر اروح حفلة الموسيقى.
13: ليه خير؟
0: رايحة يا ستي لزيارة الاميرة قريبتي انا سيمون، اصلها سألت عني.
13: يو مش دي اللي كل كلامها مواعظ؟
0: هي بس اعمل ايه بقى، قريبتي، ما تيجي معايا.
13: لا ابعديني انا عن عالم المعقدين دول.
0: عشان خاطري تعالي معايا.
13: طيب.
14: انا فرحانة قوي بزيارتكم دي،
0: ده احنا اللي سعداء بيها.
14: انا خدت بركة كبيرة.
0: الله يبارك فيكي.
14: قولولي بقى ايه اخبار حياتكم الروحية؟ تبتدي بمريم.
0: الحقيقة معظم شباب اليومين دول تفكيرهم كله سطحي، مفيش ثقافة، كل همهم انهم يتسلوا بس. يعني مين سرق مين؟

0: مين ومين يصطاد أكبر فريسة؟
1: مريم تقصد إن الشباب عقل فاضي،
0: بس أوديسيوس أخويا غيرهم كلهم، بيحب يقرأ الشعر ويحب الفروسية ووسيم كمان.
2: انتوا فهمتوني غلط، انا قصدي حياتكم الروحية مش العاطفية.
0: تقصد الصلاة والصوم يعني؟
2: بالظبط.
0: صدقيني يا مولاتي زينا زي اي واحدة في سننا، مشغولين في تحصيل العلم وتعليم الموسيقى، ولما تيجي فرصة نروح الكنيسة بنروح.
2: ياه الدرجة دي؟
0: اذا كان كل يوم عندنا في القصر حفلات واستقبالات وكل ام عايزة تتباهى بجمال بنتها وثقافتها،
3: طب وفين ربنا من حياتكم؟
1: ربنا موجود بس
3: مأجلينه شوية لغاية ما تخلصوا من دراساتكم وحفلاتكم ومشغولياتكم وبعدين تبقوا تفكروا فيه، مش كده؟
0: يعني اسمحي لي يا مولاتي، انت سنك قريب من سننا، عايزة تفهميني انك ما بتهتميش بالحاجات دي؟
2: الحقيقة انا ليا اهتمامات تانية اكبر من كده بكتير.
0: هو في حاجة اهم من كده؟
2: في طبعا يا ماريا.
1: زي ايه مثلا؟
4: مولاتي اصدقائك وحبايبك وصلوا.
2: انا جاية حالا يا هلا. طب اتفضلوا هنكمل بعدين.
5: وليمة إخوة الرب.
6: الأميرة هذا سيمون.
7: الأميرة سيمون.
8: الأميرة جت.
9: الأميرة
10: هي.
2: أهلا بيكم، وحشتوني خالص. اتفضلوا عادي.
4: أنت اللي وحشتينا يا أميرتنا، يا أجمل وأطيب أميرة في العالم.
2: زرتي صاحبتك اللي كانت تعبانة الأسبوع اللي فات؟
4: زرتها يا مولاتي وديتها المبلغ اللي اديتهولي، وبقى تعال وقاعدة هناك هي مع أخوها.
11: ربنا يديك الصحة والعافية وكرمك زي ما بتكرمينا.
2: انتوا أهلي وإخواتي في الرب وأنا بنفذ الوصية الربانية.
12: يعني أنا أقدر أقولك يا أختي؟
2: طبعا يا مينا. وإزاي صحة ماما دلوقتي؟
12: نشكر ربنا خف. الطبيب اللي انت بعتيه اداها دواء كويس خالص.
2: نشكر الرب. وانت يا موليديا أخبار صحتك إيه دلوقتي؟
13: أشكر الرب يا مولاتي، أنا صحتي بقت كويسة، لكن أخو ليديا الصغير خدوه وحبسوه من غير سبب.
2: طب اتفضلي عادي، انا بكره هروح السجن اعرف الحكايه ايه واعمل اللازم.
13: ربنا يباركك يا ماما.
5: فلاح يقدم محصوله من الخيار.
14: وده اول محصول من التقوي اللي بعتهم لي السنه اللي فاتت يا مولاتي، اتمنى انك تقبليهم مني وكل اسرتي بتدعي لك.
2: هديتك مقبوله، ربنا يباركك. انت كل مره تيجي هنا تتعبي نفسك كده
4: يا مولاتي؟ بحب اخد بركه الخدمه.
2: طب يلا اقعدي كلي ما تنسيش نفسك.
4: ربنا يخليك يا مولاتي، دايما واخده بالك من الكبير والصغير.
2: مينا احنا قلنا ايه قبل الاكل؟ نعمل ايه؟
15: نصلي.
2: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
0: هم دول اصحاب الاميره انا سيمون؟
1: انا عارفه،
2: معلش انا اتاخرت عليكم، سامحوني.
0: ابدا ابدا، بس انا مستغربه.
2: مستغربه من ايه يا مريم؟
0: يعني انت كل اسبوع بتعملي كده؟
1: يعني مضيعة وقتك مع الجماعة دول؟
2: دول اخواتنا في الرب، والرب قال لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فاويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فاتيتم الي. يعني اللي بيعمل حاجة من الحاجات دي مع اخوة الرب كأنه عملها مع رب المجد.
5: طفلة صغيرة تكذبها.
16: ممكن أكتب بالغربية جدا في العيد؟
2: غضب، كل طلباتك هتجيلك قبل العيد إن شاء الله.
17: رسالة من الأمير الأكبر أمير الولاية الرابعة.
2: خير؟
17: بعتبره إنه جاي في زيارتنا ومع ابنه الأمير أوديسيوس أمير الجيش.
2: وسبب الزيارة إيه؟
17: أدم جايب أوديسيوس معاه، ولا يمكن بلغوا إن أنا بعافية شوية.
2: قصدك إنه جاي يطمن؟
17: أكيد ده قصده، لو اني حاسس انه يقصد حاجة تانية مدام جايب أوديسيوس معاه.
2: عموما أوديسيوس شاب كويس متعيبش.
17: لكن اللي تعيب ابن عمنا الامير الاكبر ابوه.
2: عموما اللي ريحك
17: دبريني، لو طلب ايدي الاميرة اقول له ايه؟
2: الامر امرك يا مولاي.
17: مولاي سيبك من الرسميات دي، احنا بنتكلم في مستقبل بنتنا، انت ايه رأيك؟
2: أنا شايفة أوديسيوس شاب متزن.
17: خلاص فهمت، بس قبل ده وده لازم نعرض الأمر عليها. هو صحيح أوديسيوس شاب كويس في نظري ونظرك، ولكن يمكن في نظرها يختلف.
2: ربنا يهديها.
17: خلاص روح انت تفضل دلوقتي وبعديها.
2: سلام يا والدي.
17: سلام ونعمه.

0: ها؟ وحشتيني. ايه اخبارك؟
1: نشكر ربنا يا ولد.
0: يا ترى ايه خدك مننا على العشاء امبارح؟
1: ابدا، كنت مشغوله شويه.
0: يعني الصحه عال؟ اطمئن؟
1: اطمئن يا ولدي، الحمد لله.
0: الحمد لله. بحق ابن عمي الامير الاكبر امير الولايه الرابعه بعت رساله وبيقول فيها انه جاي لزيارتنا بكره ومع ابن الامير اوديسيوس. يا ريت تكوني معانا على غدا بكره.
1: امرك يا ولد. لكن دي مريم صاحبتها كانوا عندي وما جابتش سيره، لازم عايزه تعملها مفاجاه.
0: ويا ريت تامر الطباخ بعمل كام طبخه شهيه عشان يفتح نفس الضيوف. ها؟
1: حاضر يا ولد.
2: ايه ده يا مولاي؟ اكل ايه ده؟ حمص ايه ده؟ لوبيا بنقطة؟ وايه اللي هنا ده؟ فول؟
3: الفولة بنت من اولها. ايه الكرم ده كله؟
2: ايه اللي ما فيه حتة لحمة ناكلها؟
0: فين الطباخ؟ ده لازم يتعاقب.
1: عاوز الطباخ ليه يا ولد؟ انا اللي امرت بالاكل ده.
0: ايوه بس
1: قصدي حضرتك عشان الاكل الصيامي؟ انتوا ناسيين ان هذا الاربع؟
2: ايه يا امير، كنت كل يوم اربع بتطبخوا كده؟ عدس وحمص ولوبيا بنقطه وفول.
4: لا يا جناب الامير، الاميره قصدها ان يوم الاربع صيام.
5: على فكره انا واوديسيوس بنصوم كل يوم اربع وجمعه، مش كده برضه يا اوديسيوس؟
6: طبعا طبعا، ما بيفوتناش اربع ولا جمعه.
0: انا معدتي تهضم الظلط، هو بس يمكن الملكه ما تقدرش.
6: ليه خير؟
4: انا تعبانه اليومين دول شويه.
3: سلامتك الف سلامه.
2: ربنا يشفي. المساله بنت للبيت.
7: كان حقيقتك يا مولاتي طلبت من الطباخ يعمل شويه اكل فطاري جنب الاكل الصيامي.
1: الحقيقه انا ما فكرتش، عملت زي ما احنا متعودين كل اسبوع. اللي يذوق طعم الرب يا هيلين مش ممكن ينساه، والكتاب بيقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب.
5: انا جاي اودعك يا اميره
1: كده على طول، ما لسه بدري.
7: طبعا اذنكم اكلكم لوحدكم بقى،
5: اصل اوديسيوس كمان وراه تدريبات.
1: ربنا معاه.
5: لكن قولي لي انا سيمون، هو انت صحيح بتصومي كل اربع وجمعه طول السنه؟
1: طبعا، ما عدا الخمسين المقدسه اللي بعد عيد القيامه.
5: وش معنى يوم اربع وجمعه مع انهم قريبين من بعض؟ يعني ليه مش حد وخميس مثلا؟
1: الاربع يا مريم تذكار خيانه يهوذا للسيد المسيح، والجمعه صلب رب المجد. لكن مش انت قلتيلي انك بتصومي اربع وجمعه انت واخوكي؟
5: الحقيقه انا قلت كده عشان ما احرجش حد. لكن قوليلي ايه اهتماماتك الكبيره اللي انت كنت هتحكيلي عليها؟ تعالي معايا.
8: واخذتها الى ركن صلاتها.
1: اهتمامات يا مريم بربي والهي وحبيبي وسيدي يسوع المسيح اللي رضي بالإهانات من بصق على وجهه وجلد وحمل الصليب ورضي انه يتصلب من اجلي واجلك. عايزاني بعد كل ده يبقى لي اهتمامات لحد غيره؟ سبق بحفلاته الكروسيه. يا ريتك يا مريم تغيري تفكيرك واهتماماتك.
5: صلي لي انا سمعي
1: صلوات العذراء والقديسين، انا دايما بصلي لك، يا ريتك انت كمان تصلي من اجلي.
0: شفت اللي عملته انا سيمون؟
9: اهدى بس.
0: اهدى ازاي؟ اهو بكره الخبر هيملى كل الولايات. الملك قدم على سفرته لكبير ولاته فول وعدس ولوبيا، بكره هتبقى فضيحه.
4: لا فضيحه ولا حاجه، انا سيمون ما غلطتش، احنا اللي غلط.
0: انت كمان في صفها
4: يا مولاي، احنا فعلا في صيام.
0: انا عارف يا مولاتي، لكن دول ضيوف ومش مفروض تقدم لهم فول وعدس ولوبيا.
4: هو مش اوديسيوس كان مبسوط ووافقها على رايها؟
0: ايوه، بس ما كانش صح، كان ممكن تعمل صيامي وفطاري وتسيبهم على راحتهم.
8: وتغيرت مريم واخذت تتذكر اقوال الاميره.
1: اهتماماتي يا مريم بربي والهي يسوع المسيح.

0: فمزقت الصور الدنيوية التي كانت في حجرتها، وأزالت أدوات المكياج والزينة، ووضعت طرحة على رأسها، وأخذت تصلي أمام صورة السيد المسيح والصليب.
1: لأنك عرفتني الطريق الصحيح، وعرفتني بماذا أهتم. يا من اهتممت بي وصلبت من أجلي، سامحني وغير حياتي، وكن معي ولا تتركني.
2: خد حتة بومبة، اتضح ان الملكة هي اللي هتفلسع، مش الملك. الملك صحته زي الحديد، يقولك انا معدتي تهدم الزلط. طلع نائب على شونة. يا بطني استني،
3: وكان لازم تملاها على الاخر.
2: استني انت، انا عايز اروح الحمام الفول. يا سلام يا زي ما كنت تعبان وارتحت. يا سلام على الاكل اللي اكلته، فول وعدس ولوبيا بنقطة. يا ساتر وانا قاعد مع الملكة في العزومة اللي استني
3: ايه الفول تاني؟
2: لا المرة دي اللوبيا بنقطة.
3: يبقى لسه بقى العدس.
4: انت هنا يا مريم؟ انا دايخ عليك من الصبح.
5: خير يا اوديسيوس، في حاجه؟
4: مش هتيجي حفل الكروسيه ولا ايه؟ اكيد نسيتي.
5: لا ابدا ما نسيتش.
4: طب يلا قومي البسي وجهزي، ما تنسيش تعزمي ميلينا عشان تتفرج على اعظم فارس في التاريخ.
5: الكبرياء.
4: كبرياء ايه؟
5: خطيه الكبرياء، الخطيه الاولى اللي بيكرهها الرب.
4: انت ايه حكايتك؟ من ساعه ما رجعتي من عند انا سيمون وانت فيكي حاجات كتير اتغيرت.
5: لاني قبل ما اقابل انا سيمون واتعلم منها كنت زيك كده.
4: انا بصراحه مش فاهمك، كنت ايه وبقيتي ايه؟
5: كنت متكبره ونسيت في وسط مشاغل الدنيا الرب اللي طلب من اجلي واجلك. لكن انا بشكر ربنا انه لمس قلبي وصحيت، وبصلي لك انت كمان يا اوديسيوس عشان الرب يلمس قلبك.
4: الظاهر ان انا سيمون تاثيرها قوي قوي.
5: انا سيمون هي اللي صح واحنا اللي غلط. انا سيمون عرفت الديانة الطهرة النقية.
4: وإيه بقى يا ست مريم هي الديانة الطهرة النقية؟
5: هي افتقاد الأرامل واليتامى والمساكين، وأهم شيء إننا ندي الجزء الأكبر من وقتنا لربنا مش للسبق والحفلات. صلي يا أوديسيوس عشان ربنا يرحمنا ويرضى عنا ويسامحنا.
4: تفتكري ربنا ممكن يسامحني؟
5: طبعا، بس أنت ابتدي الخطوة الأولى وهو عليه الباقي. اقتربوا إلى الله يقترب إليكم.
4: صلي من أجلي يا مريم.
0: أنا سيمون تقرأ في سير القديسين.
6: مولاتي الملكة طلباكي.
7: خير أمي جايبة تاني؟
6: لا أبدا، اطمني هي بخير.
7: حاضر أنا جايبة.

0: اهي جت انا سيمون، قول لها
1: بحق ابن عم الامير طلب ايدك لابنه الامير اديسيوس ومنتظر الرد.
2: الرد على ايه يا والدي؟
1: على الخطوبة.
2: يا والدي انا مخطوبة من زمان.
1: مخطوبة؟ مخطوبة لمين؟ وعرفت منين؟
2: عرفته من زمان، من زمان قوي، من اول ما فتحت عيني.
3: بس اياك يا بنتي يكون من ولاد الامراء ولا ولاد الملوك عشان يليق بيكي، يليق ببنت الملك.
2: يا امي ده اروع جمالا من بني البشر.
1: يا بنتي فهميني انت بتتكلمي عن مين؟
2: عريسي سماوي ملكي وملك كل البشر، رب المجد يسوع المسيح.
1: انا سيمون، قصدك انك؟
2: ايوه يا والدي انا هترهبي.
1: يا بنتي انت عارفة انا ماليش غيرك في الدنيا، وربنا ما عرضش الكلية وريث، وسني كبر، ومعنى انك تترهبيني يعني كل الملك يضيع، مين يرث الملك؟ انا نفسي افرح بيكي.
2: يا والدي يقول الكتاب لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، وصدقني كل ما مالك العالم ما تسويش حاجة قدام ملكوت السماوات.
1: هقولك ايه، اذا كانت دي رغبتك يا بنتي انا ما اقدرش اخبرك، وعموما انت مش اول واحدة من ولاد الملوك يترهبنوا. مبروك عليكي عريسك السماوي.
2: هو ده اللي حصل يا ابانا، هل كده اكون اغضبت والدي؟
4: العذارى يا بنتي، هم اللي ليهم النصر.

0: أنا هديكي مثل. السيد المسيح لما تجلى فوق الجبل كان مين اللي معاه؟ كان معاه اتنين، موسى وإليا. موسى بيمثل المتزوجين، وإليا بيمثل النساك والبتوليين. والمعنى الروحي كده يا بنتي إن الاتنين مع المسيح في السماء، وأنا أعتقد إن هو ده المعنى اللي وصل لوالدك.
1: مولاي الحكيم فرانسواز.
2: مريض برضه.
3: أسعد الله صباحك يا مولاي، جئت كما أمر.
2: صباح الخير.
3: العفو يا مولاي.
2: لك قاعد، أنا اللي عايز كده.
3: خير إن شاء الله يا مولاي.
2: بصراحة أنا مقرف زعلان.
3: ربنا يزيل عنك الهموم يا مولاي.
2: أنت فاكر الموضوع اللي أنا كلمتك عنه؟
3: أي موضوع؟ المواضيع كتير يا مولاي.
2: موضوع ابني أوديسيوس وأنا سيمون.
3: طبعا فاكر يا مولاي.
2: يعني تفتكر ان انا غلطان اني طلبت ايدي الاميرة؟
3: بالعكس يا مولاي، انت كان قصدك الخير للاتنين.
2: لا فعلا كان قصدي الخير للاتنين. امال ما ردوش عليا ليه؟ ده فات اكتر من شهرين وزيادة.
3: اسمح لي يا مولاي، انت مش غلطان في طلب ايدي الاميرة، التوقيت هو اللي غلط.
2: توقيت غلط يعني ايه؟
3: انا سامع ان والدتها الملكة في النزع الاخير.
2: ايه هتموت؟ معقولة؟ يجوز يكون ده هو السبب.
4: اعلام الحداد في كل البلاد، وبعتوا منشور لكل الولايات اكتبوا فيه: انتقلت الى الامجاد السماويه صاحبه الجلاله الملكه العفيفه.
5: انا حزين يا ابا، مش قادره انسى امي.
0: محدش يا بنتي بينسى اللي انتقلوا للسماء، المهم ان احنا نذكرهم دايما في صلواتنا. الملكة والدتك كانت ست عظيمة الإيمان، ربنا افتكرها وخدها عنده في السماء. لما كانت عايشة على الأرض كانت عايشة في حالة استعداد دايم، كانت مواظبة على الاعترافات، السهر، الصلاة، والتناول من الأسرار المقدسة. يا ريت يا بنتي كل واحد مننا يحيا حياة الاستعداد الدائم للحياة الأبدية.
5: صلي يا أبانا من أجل والدي.
0: خير يا بنتي؟
5: والدي تعبان خالص، من يوم فراق والدتي صحته في النازل ودايما حزين.
0: ربنا يصبركم يا بنتي ويشفي والدك.
5: صلواتك يا ابونا.
6: وصلى لها وباركها. الاميره في غرفتها.
7: يا والدي ايه الاوراق من السرير؟ هو الطبيب قال ايه؟
8: قال لازم يصحي ولادي مجرد دواء جديد.
7: طب روح هاته بسرعه، المفروض تكون في سرير دلوقتي يا والدي.
9: انا سمين، اسمعيني قبل فوات الأوان. أنا ماشي رايح عند والدتك، وقلبي مطمن. قلبي سايبك لوحدك، لما سايبك مع عريسك السماوي اللي هيحميكي ويدافع عنك.
7: والدي أرجوك.
9: أرجوك يا انتي، سيبيني أكمل كلامي. أنا سايب لك المملكة أمانة في إيديك، احكم بالعدل، انصر المظلوم، عندك مستشاريك مخلصين، وأنا وصيتهم عليك، وأنا واثق إن ربنا هيقف جنبك وهيحرسك من كل الطامعين في المملكة.

0: عند ربنا يا حسين. والمسيح رعاكي.
1: مات الملك، إرادة الله فوق كل إرادة. يبقى لازم نلحق احنا بالملك بتاعنا. يلا يا أوديسيوس، عايزك تكون جاهز قبل ما يقولوا مات الملك يحيى الملكة. يا حارس،
2: أمر مولاي.
1: خد هذا المنشور وانشره في كل الولاية.
3: مش ممكن، رفض ازاي؟
4: صدقني هو ده اللي قالته بالظبط. يعني مش عايزة تبقى الملكة؟
3: يعني رفض الملك.
4: ترفض الحكم ازاي؟ ده هي الوريث الوحيد، ثم ان العيلة دي من اطهر العائلات اللي حكمت البلاد، واحنا ما نرضاش بحد غيرها.
5: قدستك يا سيدنا رأيك ايه؟
6: يا ابني لتكن ارادة الله. انا شايف ان الاميرة لسه حزينة، تفقد الام والاب في سنة واحدة صعب عليها.
3: يا ابانا انا معاك، بس انت عارف الطامعين في العرش كتير، المسألة دي لازم تتحسم النهاردة.
6: عندك حق، اتنين منكم يطلعوا يجيبوها وانا هسبقكم على الكاتدرائية اجهز لحفل التتويج.
1: على فين يا سيدنا؟ ايه يا اخوانا، انتوا نسيتوا ان انا حق واحد بالكرسي ده؟
4: يعني ايه بقى الكلام اللي انت بتقوله؟
1: انا ابن عم الملك،
4: وانا سيمون تبقى بنته وهي الاحق.
1: ايه ده، هتخلوا عيلة زي دي تحكمكم؟
4: انا سيمون مش عيلة، الاميرة انا سيمون بلغت السن القانونية، وانا عارف قوانين المملكة كويس.
6: جناب الوزير الكبير، انت وابونا الكاهن اب اعترافها ووصيفتها تطلعوا تجيبوها وتحصلوها على الكاتدرائية.
1: انتوا مبين عليكم ما انتوش عارفين عواقب اللي بيتعمل ده.
4: اسمع ايها الامير، لازم تفهم ان دي مش رغبتنا احنا وبس.
1: ما رغبة مين؟
4: رغبة الشعب كله. اتفضل، ادي عريضة موقعة من الشعب كله بامضائه على تنصيب الاميرة انا سيمون ملكة.
1: الكلام ده صحيح سيدنا؟
6: باسم ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وباسم شعبك المحب لله، نعلنك يا انا سيمون ملكة خلفا للملك العظيم والدك. نيح الله روحه لتكوني خير خلف لخير سلف. رجينا من سيدنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ان يؤيد حكمك وينجيك من الاعداء الخفيين والظاهرين، وان يطيل في عمرك ويجعل عهدك عهد ازدهار للمملكة.
7: ووضع التاج على رأسها.
6: وأوصيك يا ابنتي أن يكون الصليب هو صولجانك،

0: فذهبت الأميرة إلى ركن صلاتها.
1: أخلع هذا التاج من فوق رأسي إكراما وإجلالا لتاجك المقدس. أنت تعلم إلهي أنهم أخذوني على غير رغبتي ووضع على رأسي هذا التاج الذي لا يساوي شوكة واحدة من شوكات تاجك. ساعدني يا رب أن أحكم بمشيئتك وأن أنفذ كل وصاياك، وابعد عني عدو الخير بصلوات أم النور القديسة الطاهرة العذراء مريم. آمين.
0: جالسة على كرسي العرش.
2: دي يا مولاتي تقارير الولايات كلها، وده تقرير الأمير الأكبر. تسمحي لي أقرأ؟
1: يا رئيس الوزراء أنا عارفة اللي فيه.
2: يا مولاتي ده تجاوز حدوده.
1: نصلي ربنا يهديه.
2: طب اسمحي لي أعرفك على أهم أطماع الأمير الأكبر.
1: أطماع؟ أطماع إيه تاني؟
2: في مساحة من الغابات الشاسعة حوالين ولاية الأمير الأكبر طبعا فيها، وعاوز يضمها لولايته، وفعلا نزل قوة من الجيش والمهندسين علشان يقيسوا المساحة دي كلها ويضمها لولايته.
3: والغابات دي يا مولاتي تقدر بحوالي 100 مليون فدان.
1: والغابات دي ممكن تفيده في ايه؟
2: الغابات دي يا مولاتي مصدر رئيسي لمورد الدولة، يعني بنبيع منها الأخشاب، الطيور والحيوانات النادرة، ده غير كمية الفواكه اللي بنصدرها، يعني هنخسر مصدر رئيسي لمورد الدولة.
1: والمطلوب ايه؟
2: تأمري رئيس الحرس بالتصدي لهذا الاعتداء.
1: حرب يعني؟
2: اذا ما رجعش عن اطماعه نحارب.
1: اهدوا ارجوكم، ابعتوا له رسالة الاول، وان ما رجعش انا هبعت في طلبه وهتكلم معاه.
2: امر مولاتي.
1: ايه تاني؟
3: مولاتي بعد اذنك احنا وزعنا الفدادين الشرقية على الفلاحين المحتاجين.
1: بالعدل؟
3: بالعدل يا مولاتي.
1: فين شكاوى الشعب؟
3: في الحافظة دي يا مولاتي.
1: في حاجة تاني؟
2: ايوه يا مولاتي، في ضيوف من البلاد المجاورة عاوزين يعملوا معانا معاهدات تجارية.
1: قابلهم انت ومعاك لجنة تختارها انت بنفسك.
2: امر مولاتي.
1: ودلوقتي تقدروا تتفضلوا وتشوفوا مصالحكم، وخلوا ربنا دايما قدام عينيكم في كل اعمالكم، وصلوا من اجل ضعفي.
4: ملكة تطلب من وزرائها ومستشاريها ان هم يصلوا من اجل ضعفها؟
5: انا عمري ما شفت في حياتي حاجة زي كده.
4: هي فعلا حاجة غريبة انها تصدر عن ملك او ملكة.
5: دي اكيد ملكة عظيمة.
4: هي عظيمة وبس، انا خدمت مع ابوها وهو كمان كان كده.
5: ربنا يقويها على مسؤوليتها. مولاي الوزير، الرسالة دي وصلتني من الامير الاكبر.
6: من الأمير الأكبر إلى الوزير الأكبر، ومن أكبر إلى أكبر، الدنيا حتنور.
7: سلام، وصلتني رسالتك بخصوص موضوع الغابات، وأنا مستعد إن احنا نسوي المسائل بسلام، خصوصا إن أنا والملكة قرايب.
8: وخد بالك، خد بالك من قرايب دي. عموما
7: علشان ما طولش عليك، انا كنت سابق وطلبت من مولانا الملك الله يرحمه ايد الاميرة سابقا والملكة حاليا، لابني اوديسيوس قائد الجيش سابقا وولي عهدي حاليا، وما وصلنيش رد للظروف، وانا احترمت فترة الحزن، بس منتظر رد الملكة بقى. والبركة فيك يا وزير الملكة الكبير. سلامي لمولاتي ولشخصكم، وأرجو ألا تتأخروا في الرد في الأمير الأكبر.
1: الموضوع ده سبق قلت فيه رأي والدي.
2: يا ريت جلالتك تقوله لي علشان نبعت له الرد.
4: أيها الحارس.
3: مولاي
4: وصل الرسالة دي للأمير الأكبر.
3: أمر مولاي.
1: بدأت الحرب الشعواء علي يا ربي من عدو الخير، يريدون أن يأخذوني من محبتك. أيها السيد المسيح ارحمني والهمني بالصالح، فأنا معك لا أريد شيئا على الأرض المسلمون، لقد أعطاك السيد المسيح كل شهوات قلبك وبلغت سائر إرادتك، فما فائدة جلوسك في هذا العالم الزائر؟ إن كنت تريدين ملكوت السموات الذي لا يزول، يجب أن يكون الآن، وها أنت حرة الإرادة، تستطيعين التصرف كيفما شئت، فلا أحد يحكم عليك ولا يغرك هذا العالم مجده الباطل. فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ والآن حانت اللحظة، هلم يا نفسي، انحني انحني والتصقي بالتراب، واتركي هذا العالم والملك الفاني، وهلم

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. بمشيئة ربنا هنبتدي في دراسة سفر يشوع ابن سيراخ. يمكن أول مرة في الكنيسة هنا، وربما في كثير من الكنائس، إنها تاخد سفر يشوع ابن سيراخ تتكلم عنه بشيء من التفصيل. سفر يشوع ابن سيراخ بتستخدمه الكنيسة كتير، موجود في أسبوع الألام، مقتطفات كتيرة، وفي ليتورجيات كتيرة الكنيسة بتستخدمه، لكن هو من ضمن الأسفار اللي نقدر نسميها الأسفار الموجودة في الترجمة السبعينية والغير موجودة

النص العبري، مع أن السفر نفسه اتكتب باللغة العبرية وترجم إلى اليونانية. سفر يشوع بن صيراخ سفر مهم جدا في حياة الكنيسة ككل، وهو أيضا سفر مهم في حياة كل مؤمن، وأقدر أقول بكل صراحة من أهم الأسفار حاليا في الظروف اللي بتعيش فيها الكنيسة في العالم. ليه؟ سفر ابن صيراخ استخدموه آباء الكنيسة الأولى، وكان بيعالج مشكلة مهمة، وهي احنا عارفين ان إسرائيل أخذت إلى السبي بواسطة أشور، وبعدها يهوذا أيضا سبي بواسطة بابل، وعاش يهوذا مع إسرائيل 70 سنة في بابل، ورجعوا بعد 70 سنة. لكن في الرجوع زي ما درسنا قبل كده، تم الرجوع على 3 دفعات. الدفعة الأولى كانت عبارة عن تحت قيادة زروبابل حوالي 50,000 واحد، والباقي كله رفض أنه يرجع إلى أورشليم وإلى يهوذا. والدفعة الثانية بعدها على يد عزرة كانوا عدد صغير جدا، والدفعة الثالثة مع نحمية برضو رقم بسيط. عدد كبير من اليهود رفض الرجوع إلى أرض كنعان، أو رفض الرجوع إلى أورشليم ويهوذا. وبعد بابل جه فارس ومادي، وبعدها عارفين التطورات لغاية ما وصلنا إلى الدولة نقدر نقول اليونانية أو الإمبراطورية اليونانية أو الجريج، وبعدها الدولة الرومانية اللي في أيامها جه المسيح. الشعب اليهودي تشتت في بلاد كثيرة، وكان ليهم مجتمعات أو كوميونيتيز موجودة في بلاد كثيرة. في مجموعة قعدت في بابل، مجموعة جت في مصر، أو أكثر من مجموعة. اسكندرية كان فيها مجموعة كبيرة، والفيوم كان فيها مجموعة كبيرة، ووجدت مجموعة في أنطاكية بسيدية في آسيا الصغرى، ووجدت أيضا مجموعة ضخمة في روما، ووجدت أيضا مجموعات كثيرة في بلاد اليونان. فتشتتوا اليهود إلى مجموعات كثيرة. احنا عارفين ان اليونانيون بالذات، ان اليونانيين بالذات يعتزوا جدا بالثقافة اليونانية. ما هي مش يمكن جانب تاريخي بصعب في البداية، لكن عشان نقدر ناخد الباك جراوند او الخلفية وراء هذا السفر. اليونانيون يميلوا لغاية النهاردة، اعتزوا إن طلع منهم أفلاطون وأرسطو وغيرهم من كبار الفلاسفة، ويعتزوا بالفكر اليوناني، ويعتبروا أنفسهم يعني أصحاب فكر على مستوى العالم كله. وكان يهمهم جدا لما بدا اسكندر الأكبر، يعتبر أعظم إمبراطور يوناني أو إجريجي، لما بدا ينتشر في 10 سنين تقريبا سيطر على العالم كله، كان أهم حاجة عندهم مش زي الرومان اللي هي الفلوس. كان ما يشغلهم أنهم يسيطروا على العالم بالفكر اليوناني. لما جات الدولة الرومانية، الدولة الرومانية ما يهمهاش الفكر، يهمها الفلوس والجيش والسيطرة وغيره. لكن يقول لك يتكلموا باليوناني، يتكلموا باللاتيني، يتكلموا بالقبطي، يتكلموا بالسورياني، ما تشغلناش، ما دام خاضعين لينا ويدونا الجزية أو بيدفعوا فلوس ما فيش مانع. نتيجة كده إن انتشر الفكر اليوناني مش بس في العصر الإجريجي أو العصر اليوناني، ولكن بقي منتشرا أيضا في أيام الدولة الرومانية. يعني ما نستغربش كمثال ان مدرسة اسكندرية حتى المسيحية كانت كتاباتها اغلبها باليوناني. يعني تلاقي كيرولوس الكبير وهو قبطي مصري، لكن كتاباته باللغة اليونانية.
والقديس أثناسيوس الرسول كتاباته باللغة اليونانية، والعلامة أوريجانوس اللي مفسر كل الكتاب المقدس تقريبا كتاباته باللغة اليونانية، لأن كانت لغة الثقافة في العالم كله. ليه بقول الفكرة دي؟ لأنه يشوع ابن سيراخ ظهر تقريبا بين القرن الثالث والثاني، يعني جزء من القرن الثالث أو آخر القرن الثالث والقرن الثاني. ما كان يشغل قلب هذا الإنسان الحكيم أنه بدأ يشعر أن الفكر الفلسفي اليوناني بدأ يسيطر على اليهود حتى في المجتمعات الدينية، يعني حتى لما يجي يعملوا أي عمل ديني بقي الفكر الهيليني، هيليني اللي هو اليوناني، هو المسيطر. فكانت رسالة يشوع ابن سيراخ إزاي يعمل تنقية بين الفكر اليوناني العقلاني والأخلاقي وبين الفكر اليهودي الخلاصي المهتم بعمل الله ووعود الله والوصية الإلهية إلى آخره. مش عارف الفكرة واضحة ولا لا؟ يعني كان في فكرين خطيرين. الفكر الأولاني فكر فلسفي بيسيطر على العالم كله، سواء كان يهود، مصريين، سوريان، أي كان، كان ليهم إيه؟ طبعاً كل واحد ليه الثقافة بتاعته أيضاً، لكن كان في اللغة الرئيسية أو اللغة الثقافة في ذلك الوقت هي اللغة اليونانية. وكان كثير من كل دول العالم يعشقوا أيضاً الفلسفة اليونانية. في نفس الوقت في ناس شعروا أن الموضوع ده خطير لأنه بيضيع الفكر الإلهي والوصية الإلهية إلى يحولها إلى فكرة فلسفية عقلانية بشرية جافة. فكان عمل يشوع بن سيراخ هو المقارنة ما بين الفكر البشري الفلسفي والفكر الإلهي الكتابي الخاص بالكتاب المقدس. الحقيقة هتكلم عن شخصية ابن سيراخ، نعرف يعني ظروفه كانت إيه عشان نقدر نعرف ونشبع من هذا السفر. هو سفر كبير في حوالي أظن 50 أصحاح، وكثير من أباء الكنيسة استخدموه، والكنيسة نفسها أيضا استخدمته. سفر ابن سيراخ يسمى حكمة يشوع ابن سيراخ، ويسمى أحيانا حكمة سيراخ، وأحيانا يسمى يشوع ابن سيراخ. يعني ممكن تلاقيه تحت حكمة يشوع ابن سيراخ، تلاقيه تحت اسم حكمة سيراخ، وأحيانا تلاقيه تحت اسم سيراخ ابن أو يشوع ابن سيراخ. الكنيسة في القرون الأولى لقيت في هذا السفر سفر ممتع نقي، ويهتم جدا بالوصية الإلهية، ويهتم بالجانب الخلاصي والوعود الإلهية، ولذلك استخدمت هذا السفر في تعليم الموعوظين، وكانت أيضا تستخدمه عشان تهيئهم للعماد، تستخدمه كل واحد داخل الكنيسة، وفي بعض الليتورجيات أو الصلوات الكنسية كانت تقتبس الكثير من سفر يشوع ابن سيراخ. الناس اللي يجيبوا كتاب أسبوع الألام هتلاقوا كتير، يا إما سفر الحكمة اللي هو بتاع سليمان، وفي الحكمة الثانية اللي هي حكمة ابن سيراخ أو يشوع ابن سيراخ. يسمى أيضا هذا السفر الكتاب الكنسي إكليسياستيكاس، غير كتاب الجامعة. ليه بيسموه الكتاب الكنسي؟ هو الحقيقة استخدم في الغرب بهذا الاسم لأنه استخدم في الكنيسة كتير، وبالأخص في تعليم الموعوظين. كاتب هذا السفر هو مكتوب في الأصحاح 50:27، جايب اسمه يشوع ابن سيراخ ابن أليعازر الأورشليمي.
بعد ما سجل هذا السفر باللغة العبرية، جه حفيده، حفيد يشوع ابن سيراخ، في حوالي يعني في القرن الثاني في اسكندرية، وشعر انه اليهود في اسكندرية اخذوا كلتشر او ثقافة يونانية ضخمة، فحفيده كان غيور جدا، فاسترجم هذا السفر الى اللغة اليونانية، وسجل مقدمة صغيرة في البداية يتكلم فيها عن ليه كتب هذا السفر. فهذا السفر سجل باللغة اليونانية في مدينة الإسكندرية. هذا السفر كتب بلغة شعرية ممتعة جميلة، وغايته، الغاية الرئيسية اللي ما انحرفش عنها أبداً، أن الحكمة عطية إلهية، وأن هذه الحكمة مش ممكن نقتنيها إلا بروح التقوى. فيربط بين الإنسان الحكيم والإنسان التقي اللي فيه مخافة ربنا. هو الحقيقة بيربط ما بين الحكمة وما بين التقوى وما بين أيضا العبادة. إن رجعنا لشخصية يشوع ابن سيراخ، نلاقيه يتسم بخمس سمات مهمين، ياريت هذه السمات تكون في كل واحد فينا. أول حاجة، محب للحكمة. موضوع الحكمة ده يشغل ذهنه من أول السفر لغاية آخر السفر، وزي ما قلنا يشعر أن الحكمة مش حوار بشري ولا مجرد فكر عقلاني ما بيلغيش العقل، لكن هو عطية تقدم من الله للناس الأتقياء المحبين لربنا. هو من عيلة غنية، من عيلة يعني من أشراف أورشليم، وكان يهمه جدا إنه شعبه يتمتع بالفكر الكتابي السليم، وينقيه من الفكر اليوناني العقلاني بحت. فدرس الحكمة ودرس فلسفات ودرس كتاب المقدس كويس، وأنشأ مدرسة، واستطاع أنه يربي عدد كبير من أبناء الأغنياء أو الأشراف الموجودين في أورشليم. فهو محب للحكمة. الحاجة الثانية الجميلة فيه أنه إنسان كتابي، حب الكتاب المقدس. فهو يؤمن أنه مش ممكن لإنسان يتمتع بالحكمة يتجاهل كلمة الله، ولا يفصل بين الحكمة المعطاة من الله وبين الوصية الإلهية أو الكلمة الإلهية، فيعتبر أن الشريعة الصادرة من الله العلي هي طريق الحكمة. تحدث كثيراً وهو رجل علم ومعرفة، وله فكره ولي يعني تقديره في وسط المجتمع، ومع هذا كان يعشق حياة الصلاة. تكلم كثير عن الصلاة وعشقه ليها وحبه ليها وإمكانيات الصلاة وقوة الصلاة. الحاجة الأخرى، أنا محب للحكمة، محب للشريعة، محب للصلاة. حاجة الثالثة، بروح الاتضاع. يؤمن يشوع ابن سيراخ ان الحكمة مش حاجة شخصية بيني وبينه، بيني وبين ربنا وخلاص. يؤمن بالكيان الجماعي الكنسي، فتلاقيه في السفر يتكلمنا عن آباء الكنيسة الأولى، يعني إبراهيم أب الآباء وهارون وموسى ونوح وغيرهم والأنبياء. يؤمن أن الكنيسة بكل آبائها لازم يحصل في وحدة كاملة وفي تبادل خبرات بيننا وبين آبائنا. فهو رجل الكنيسة المحب الذي يعشق أنه ينتفع بخبرة الآخرين، بالأخص الآباء الكنيسة الأول.
وأيضا كان محاربا

محبا لمعاشرة الناس الحكماء في أيامه. يعني ما كانش إنسان متكبر ومتعجرف ولك أنا عارف الطريق، لا، يحب يسمع ويحاور ويتكلم. ومع حبه لتعليم الجيل الجديد كان أيضا هو محب للتعلم من الآخرين. آخر حاجة نمرة 5، إنه رجل كنسي من الدرجة الأولى، فهو يؤمن بالعبادة الجماعية مع العبادة الشخصية بيني وبين ربنا، ويهتم جدا بالشعائر الدينية، ويهتم بتقديم البكور والبخور، ويتكلم أيضا عن الذبائح، بس كنسي بالمفهوم السليم للكنيسة، مش كنسي مجرد بينفذ روتين زي ما بنلاحظ ناس كتير، لا، إنسان كنسي. طبعا كنسي بالعهد القديم لأن ده في القرن الثالث قبل الميلاد، كنسي روحي يعني روحاني من الدرجة الأولى. يعني يكلمنا عن الذبيحة يقول إيه؟ يقول الإنسان اللي يقدم ذبيحة لربنا، الإنسان اللي يقدم ذبيحة لربنا ولكن يظلم الآخرين يكون كمن يقدم ابنه، كمن يقدم يذبح الابن أمام أبيه، زي اللي بيذبح الابن أمام أبيه. يعني مش مجرد واحد يقول لك أنا جايب تور أقدمه ذبيحة في الهيكل، ما تشغلهوش. يقول لك إذا أنت كنت بتظلم أخوك ومهما قدمت من ذبايح، أخوك ده يبقى ابن ربنا، فأنت لما بتظلم أخوك تبقى بتذبح مين؟ تذبح ابن ربنا. حتى جميلة، يعني ما كانش كنسي شكلي، أهو زي ما بنلاقي البعض حافظ ألحان كويس ودي حاجة كويسة، لكن وهو بيصلي قلبه مش واكله بخلاص نفسه ولا بخلاص إخواته. أو يبقى مثلاً إنسان طول النهار في الكنيسة رايح وجاي، لكن دايماً غضوب ومتنرفز ويحب الفلوس ومشغول بالأمور المادية. مثل هؤلاء الناس يعتبرهم ابن سيراخ كمن يذبح الابن أمام أبي. ولذلك يقول الكتاب المقدس يا ابني أعطني قلبك، مش اديني فلوسك ولا قدم لي ذبائح ولا قدم لي البكور والعشور وبس، قبل ما تقدم لي حاجة اديني قلبك يبقى مملوء بالحب. يقول أيضا في الأصحاح 35 الآية 16 إن الذبيحة لا تقبل إلا من يد البار. لو إنسان نجس أو فزدان أو ماشي ملخبط يجي يقدم الذبيحة، ربنا يقول له لا مش عايز الذبيحة بتاعتك. والإنسان البار لا يكون بارا ما لم يمارس تجاه القريب الحب والعدالة. يبقى في روح الحب وروح العدالة. هنا نشعر قد إيه يشوع ابن سيراخ يهمه جدا الأعماق الجوانية والقلب يكون في نقاوة. يعتبر يشوع، طبعا ده حسب مش رأيه الشخصي ولكن الفكر الإلهي الجميل، ذبيحة الشرير مكرها أمام الرب. الأصحاح 34 الآية 20، يعني الشرير اللي فاكر نفسه أن يعني هيجبي على الكنيسة ويجيب عطايا ويقدم فلوس ويخدم ويعمل، ربنا قال له مش طايق أشوف العطايا بتاعتك إن لم تتب. فبيقول مع أن ربنا نفسه هو الذي عين الذبائح والباكورات، ولكن لا يقبل هذه الذبائح والباكورات ما لم تقدم من إنسان صديق محب ربنا. يشوع ابن سيراخ أيضا قلنا محب للحكمة، محب للوصية أو الشريعة، محب للانتفاع بخبرة الآخرين سواء آباء الكنيسة الأوائل أو الحاضرين حاليا،
رجل كنسي من الدرجة الأولى، ولكن مفهوم الكنيسة يحمل اللمسة الروحية الجميلة. يحدثنا أيضاً كثيراً عن موضوع في منتهى الأهمية، وهو موضوع الصداقة. تقول لي ياه، موضوع ده يشغلك قوي؟ أقول لك آه. يشوع ابن سيراخ كان يؤمن أن التهاب القلب بالروح يعتمد إلى حد كبير على الصداقات المقدسة، ودي حتة مهمة في حياتنا. يعني ممكن يبقى إنسان ملتهب بالروح ويعيش مع ربنا وفرحان، ولكن مع الزمن يبرد شوية بشوية بشوية، يقول لك ياه فين أيام زمان الله يرحم لما كنت أنا في ثانوي ولا في الجامعة ولا لسه في بداية الخدمة ولا قبل ما اتجوز ولا لسه كنت قبل ما اجيب العيال. كان الواحد رايح الكنيسة وجاي من الكنيسة وقلبه مع ربنا، طب وجرالك ايه؟ برت ليه؟ لما تجيب فحمة نار وتحطها في الهواء وتسيبها طول الليل، يحصل تيجي الصبح تلاقيها ايه؟ تلاقيها بردت، تلاقيها بقت فحمة ميتة. هات الفحمة دي وحطها وسط فحم ولو نص نص كده مولع، يجرى ايه؟ يولع بعض. الكنيسة بتولع بعض بنار الحب الإلهي. الإنعزالية تحطم روحانية الإنسان، حتى المتوحدين. يعني احنا نسمع لما بنقرا سير المتوحدين وأيضا النساك، حتى السواح يتقابلوا مع بعض، مش يحكوا انت مين واسمك ايه وتقابلت ازاي وليك كام سنة هنا، أبدا. تقرا سيرة السواح يقول لك فلان قابل فلان، وقعدوا طول الليل يرابعوا مع بعض في الكتاب المقدس. كان الكتاب المقدس يتقال بنغمة كنسية جميلة، ده يقول ربع والتاني يرد عليه، وده يقول ربع وده يرد عليه، وربنا كده يقدم لهم رسالة جميلة. فحتى السواح مقابلتهم مع بعض كانت بتلهب قلبهم. ولذلك أنا ذكر لما رحت أسوان في دير أنبا هدرة، فالحارس غير مسيحي، فهو بيشرح، طبعا دي حاجات معروفة لين، فبيقول دي كل حتة فيها أوضة، وزي ما انتوا شايفين سرير معمول بالطين، تلاقي سريرين وأحيانا ثلاث. فبيعلق تعليق جميل بيقول تعرفوا ليه؟ لأن أنبا بخمس كان يقول لأولاده الكلمة دي، لو الواحد بقي لوحده إن سقط لا يجد من يقيمه، ولكن لما يبقوا اثنين في الأوضة أو ثلاثة، إن سقط واحد الاثنين التانيين أو زميله يقيم. ودي حقيقة، حقيقة حتى في الكهنوت. يعني أتذكر ما بنساش في أول ما وصلت لوس أنجلوس سنة 70، قابلني أبونا بشوي في المطار، أول كلمة قالها لي بعد ما سلم عليا، قال لي ياه. قلت له إيه يا أبونا؟ قال لي جيت في الميعاد المظبوط. قلت له ليه؟ قال لي 10 شهور قضيتهم في أمريكا جفيت. قلت له جفيت إزاي؟ قال لي لا فيه زميل أتكلم معاه ولا في حد، مش هقدر أحكي مع الشعب أسرار حد، لا دير ولا قاعد مع كاهن ولا قاعد مع شيخ كبير في السن. فلقيت نفسي جفيت. وكانت عبارته الجميلة والمؤلمة باستمرار بعد ما جه، يقول يا عيني على أبونا فلان، ليه 5 سنين في أمريكا مجاش، يا ترى عايش إزاي؟ إزاي يبقى كاهن في بلد لوحده يبقى ملتهب بالروح، يروح ملتهب وبعد كام سنة تلاقيه نام. فابن سيراخ كان يؤمن بالحتة دي، يؤمن إن علاقاتنا مع بعض مش في الحكاوي ولا في المشاريع بتاعت الكنيسة ولا في السياسة الكنسية، دي تكمل علينا تضيع، لكن علاقاتنا مع بعض في كلمة ربنا الحلوة، في ترنيمة جميلة، في لحن جميل، في قصة روحية جميلة، في تعليق على السماء حلو، نلهب قلوب بعضينا. فكان يؤمن، يقول كده الصديق الأمين لا يعادله شيء، فيش حاجة في الدنيا تساوي الإنسان الإيه، ويقول صلاحه لا موازي له. يعني الصديق ده مش ممكن حاجة تسد عنه. ده أجمل من كده يقول إيه؟ يقول إن في الأصحاح السادس
في الآيات من 14

14 ل16 يقول إن الصديق الأمين هو دواء الحياة. يعني الدواء اللي احنا محتاجين له إن الواحد يلاقي له صديق بيحب ربنا. ما الأمين يعني إيه؟ يعني يبقى سورة ربنا. والذين يخافون الله يجدون، مش أي واحد يلاقي الإنسان الحلو. النقطة أيضا الثانية في حياة يشوع ابن سيراخ إنه كان يعشق الطبيعة، يعني مش مثلا إنسان قافل على نفسه، قال لك طبيعة دي جميلة بشوف ربنا فيها. كان مملوء إعجابا بالكون، بص كده للكون يقول إيه ده، إيه الجمال ده اللي خلقته لي يا رب، ويعتبر إن أعمال الله جليلة وصالحة، وإن الخليقة تشهد وتلهب قلب الإنسان لكي يمجد الله في عظمته. آخر حاجة في حياة يعقوب، سوري، يشوع ابن نون، أنه كان يعتز بالماضي بتاع آبائه، يؤمن أن الماضي هو الركيزة اللي احنا نعيش عليها للحاضر ونقدمها للمستقبل. بزعل جدا من أي إنسان يقول لك يا ابونا ما الدنيا اتغيرت. الدنيا اتغيرت والظروف اتغيرت، لك الكنيسة ما تتغيرش. والمسيح يقول عنه يسوع هو أمسا واليوم، أمس واليوم وإلى الأبد. فكان يؤمن يشوع ابن سيراخ أن الكنيسة عروس أو المجتمع اليهودي بالنسبة لي كشعب الله لا يجوز أنه يتغير عن فكر الله. من كثر كتاباته عن الذبائح وعن الليتورجيات والخدمات الاجتماعية الكنسية أو العبادة، ظن البعض أنه رئيس كهنة، وظن البعض أنه أيضا كاهن، لكن غالبا بيقولوا لم يكن لا كاهنا ولا رئيس كهنة. والبعض من أجل كلامه الكثير عن شفاء النفس وخلاصها وأبديتها قالوا أنه كان طبيب. هو طبعا كان طبيب، غالبا في الوقت ده كان الطب جزء مش منفصل عن الفلسفة وعن بقية العلوم الأخرى، فربما برضو في دراساته تعلم الطب. البعض أيضا قال إن ربما يكون أحد، البعض قال ربما يكون إن أحد 72 شيخا اللي ترجموا الكتاب المقدس العهد القديم إلى اللغة اليونانية اللي بنسميها الترجمة السبعينية. وبعض الآباء قالوا إنه غالب احتمال يكون اللي كاتب الكتاب هو سليمان الحكيم. على أي أوضاع مش موضوعنا دلوقتي. هذا السفر نقدر نقسمه إلى قسمين، إلى خمس أقسام أو ست أقسام رئيسية. القسم الأولاني الحكمة، الأصحاح الأولاني للستاشر، والجزء من 16 ل27 كلمنا عن الله. القسم الثاني يعني الأول الحكمة الإلهية أو ما هي الحكمة الحقيقية، بعدين مين هو ربنا. القسم الثالث ابتداء من الأصحاح 24 يكلمنا عن الحكمة وعلاقتها بالشريعة أو الوصية. الأصحاح الرابع يكلمنا عن كيف نعيش سعداء في هذا العالم بالمفهوم الروحي الجميل. القسم الخامس الله يتمجد في الطبيعة. القسم الأخير عبارة عن خاتمة. دي فكرة سريعة عن السفر. هقول بس بعض أفكار بسيطة لابن سيراخ، وابتداء من المرة الجاية إذا عشنا نبتدي بالأصحاح الأولاني، هيكون بين إيديك وناخده آية آية. أهم الحاجات اللي اتكلم عنها ابن سيراخ هو من هو الله. يقول الله هو الكل في الكل، الله هو الواحد الوحيد، الخالق القدير اللي وضع نظام للطبيعة ولا زال يهتم بها، وهو مصدر الحكمة، مصدر الصلاح، مصدر العدل، وهو إله رؤوف محب لبني البشر. دي فكرته عن ربنا، فكرة مسيحية جميلة رائعة. يعتبر أن الله
فائق العلو عن الإنسان وصديق شخصي للمؤمن، يعني يؤمن أن الله سوبيريور قوي وفي نفس الوقت ليس ببعيد عن الإنسان، يحب الإنسان ويعشق الإنسان. أيضاً يكلمنا عن الحكيم والحكمة، فيقول يبتدي بيه طبعاً من الأصحاح الأولاني، يعتبر أن الحكمة هي الخير الأسمى، وأن هي من يحب الحكمة يحب الحياة، وأن مش ممكن الإنسان يتعلم الحكمة ما لم يتعلم الأول أنه يسمع، لكن إذا كان يحب يتكلم وما يسمعش يبقى مش هيتعلم الحكمة. أما مصدر الحكمة فهي الوصية الإلهية، لأن الله هو الذي يعطي الحكمة. أيضاً يكلمنا عن مخافة الرب، ويقصد بمخافة الرب إنه ولو إنه إله مهوب ولكنه محب للبشر، هو حنين لكن يليق بنا إن احنا نكون إيه؟ نحن نكون لنا توقير لربنا. هتكلم أكتفي بالجزء ده لأنه مهم بالنسبة لينا، بنخلط بين الحب الإلهي والمخافة الربانية. مش ممكن إنسان يحب مثلاً مامته، ولد سنه مثلاً 12-13 سنة، يقول لمامته أنا بحبك، ويدخل مثلاً جزمته مليانة طين ويقعد إيه يمسح في السجادة، وبعد ما يمسح في السجادة يروح واخد مامته بالحضن يبوسها. هتبوسه إزاي؟ تقول له دي أنت مش عارف دي هتعمل فيها دي، دي عشان أنظفها هتاخد أسبوع عشان أنظف السجادة دي. أنا أعرف أنك بتحبني، أعرف أنك بتحبني، يبقى في التزام، في ود وفي حوار، لكن أيضاً في التزام. فهنا نفسنا موضوع المخافة نحترم بيت ربنا، يعني لازم نعرف أن بيت ربنا مقدس أيقونة السماء، لا مكان للضحك ولا مكان للهزار. إحدى الأخوات من هنا من اسكندرية، كنا لسه متكلم في الموضوع ده، هي كانت عايشة معانا وتزوجت كاهن في منطقة المنوفية في قرية من القرى، بطريقتها الجميلة الجميلة ربت الولاد بتوع القرية، طلع منهم من القرية 3 كهنة، وواحد أخذ دكتوراه في رومانيا، طبعاً رومانيا من الكنائس الأرثوذكسية. وهي بتحكي في البيت عندنا دموعها على طول نازلة، تقول يا ابونا فين؟ دخلت الأديرة مفيش راهب ولا أسقف يضحك، مبتسم لطيف رقيق، لكن ما سمعتش ضحكة جوه الكنيسة، ولا سمعت واحد، شفت واحد بيكلم واحد في الكنيسة، ولا شفت راهب مثلاً قاعد يتكلم مع راهب تاني في أي كلام. أحد الأسقفة راح دير من الأديورة في اليونان وبعدين رجع، فهو بيقول للراهب يا ترى بتشرب يعني نظام أكلكم إيه؟ فبيقول له، قال له طب والشرب؟ قال له شرب إيه؟ قال له يعني بتشربوا إيه؟ قال له بونا هو الراهب بيشرب حاجة غير المية؟ قال له يعني مش ممكن حد ممكن يشرب كوباية شاي؟ الراجل صعق، إزاي راهب يشرب كوباية شاي؟ قال لي بيقول رجعت بقول احنا نروح فين؟ النهاردة أحبائي في الكنيسة اللي بيجري من هنا واللي بيطلع من هنا واللي يعني واحد ما شافش واحد يحكي له حواديت، أو نروح الدير عشان نتفسح ونقعد، يعني مش شغلت. لسه النهاردة مجموعة كم شابين بيكلموني على المزار بتاع أبونا بشوي، لازم يتحط له حدود، اللي جاي ياخد بركة مش جاي يفرش أكل في الأرض ويقعد يأكل، وده لا يليق ولا بحوش الكنيسة ولا بحوش الكنيسة. لازم نراجع حساباتنا من جديد، احنا كنيسة مش مكان مالها، احنا هنا مسكن الله. آبائنا كانوا يقلعوا الجزمة من أول الشارع بتاع الكنيسة، مش لما هو دخل الكنيسة في الحوش
من هو وداخل الشارع يقلع عن جزمته لأن داخل مكان مقدس. فنفسنا أحبائي مخافة ربنا تبقى جوانا، يعني نفسي نبقى جد. أنا لا أنسى في يوم من الأيام وأنا واقف، ودي كانت غلطة مني، في الهيكل وبكلم كاهن حاجة معينة، فأحد الكهنة الكبار، كان كلام ده سنة في الستينات، فدخل كده من ورا ونده لي عبد شويش، قال لي أبونا أنت ناسي أنك كنت واقف في الهيكل؟ فرحت أنه قال لي كده، وزالت على نفسي. النهارده ممكن كاهن ياخد الكاهن التاني بالحضن ويدردشوا مع بعض جوه الكنيسة وجوه الهيكل، وآسف أقول ممكن ألاقي أي إنسان ماسك موبايل في الكنيسة. إيه ده؟ فين مخافة ربنا؟ فينا نعيش؟ أو تفتكروا ده تزمت ولا كبت ولا غيره؟ خافوا ربنا، ربنا حيديكم مخافة أمام الآخرين، ولادكم حيسمعوا لصوتكم لأنكم بتسمعوا لصوت ربنا. شوفوا آية لا يمكن تقع في الأرض، بالكيل الذي به تاكلون يكال لكم ويزداد أو يزاد. أنا بخاف إلهي واقف بمخافة، ربنا يديني مهابة قدام ابني ويديني نعمة حتى أمام الأعداء، يقول أعداءك يسالمونك. لكن طول ما احنا بننسى المخافة الربانية احنا بنضيع حياتنا وبنضيع الكنيسة. يشوع بن صراخ أيضا تكلم حتى عن الأمور، حتى عن الحياة الاقتصادية والسياسية، إزاي تكون مقدسة لربنا مش تفسد فكري وتشغله بالسياسة أو بالاقتصاد، لكن إزاي هذه الأمور تتحول لبنيان نفسي. تكلم أيضا عن العائلات والأسرة والسعادة الأسرية بفكر حلو. أنا بننبسط لما يجي يقول لك فلان أستاذ مش عارف جامعة إيه هيكلمنا عن حل مشاكل العائلة. مسيحنا يقدر يحل المشاكل. أحنا بدينا نسيب المسيح ونشرب من ينابيع أخرى. تلات أرباع الحاجات النفسية متاخدة من الفكر الإنجيلي المسيحي، بس أحيانا بيبقى فيها لخبطة. يعني ما أسهل إنسان يكون مثلا كونسلر في مشورة أسرية، وبعدين تيجي واحدة تقول له أنا لي تلات سنين مش قادرة أطيق جزء، يقول لك طب هي إيه ذنب العيال؟ أحسن حاجة سيبيه ويمشي. وما أسهل، وسمعناها كتير حتى جوه مصر، مش هقول لك في أمريكا. مسيحنا هو الوحيد القادر أن يملأ كل كيان الأسرة وكيان الإنسان بالفرح والسلام والسعادة الحقيقية. أرجو أن احنا المرة الجاية بنعمة يسوع ربنا يدينا كلنا ويدي الكنيسة كلها نتتلمز على كتاب يشوع ابن صراخ، وهيبقى معاك الأصحاح بأصحاح، وإذا قدرنا ننزل السفر على بعض ويبقى في إيديك يبقى بركة علشان تقدر تتابع معنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

هو مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكم.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

لأنه ليس المعين في شهدنا وضيقتنا سواك. حل واخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخافية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته ارحمنا يا الله يا رب الكل
1: يسوع قدوس ارحمنا أيها رب الكل.

0: اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طبقنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وقرع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

سفر العدد الأصحاح 28. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل وقل لهم: قرباني طعامي مع وقائدي رائحة سروري، تحرصون أن تقربوه لي في وقته. وقل لهم: هذا هو الوقود الذي تقربون للرب: خروفان حوليان صحيحان لكل يوم، محرقة دائمة، الخروف الواحد تعمله صباحا والخروف الثاني تعمله بين العشاءين، وعشر الإيفة من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرد تقدمة، محرقة دائمة، هي المعمولة في جبل سيناء لرائحة سرور وقودا للرب، وسكيبها ربع الهين للخروف الواحد. في القدس اسكب سكيب مسكر للرب، والخروف الثاني تعمله بين العشاءين كتقدمة الصباح، وكسكيبه تعمله وقود رائحة سرور للرب. وفي يوم السبت خروفان حوليان صحيحان، وعشران من دقيق ملتوت بزيت تقدمة مع سكيبه، محرقة كل سبت فضلا عن المحرقة الدائمة وسكيبه. وفي رؤوس شهوركم تقربون محرقة للرب، ثورين ابني بقر وكبشا واحدا، وسبعة خراف حولية صحيح، وثلاثة أعشار من دقيق ملتوت بزيت تقدمة لكل ثور، وعشرين من دقيق ملتوت بزيت تقدمة للكبش الواحد، وعشرا واحدا من دقيق ملتوت بزيت تقدمة لكل خروف، محرقة رائحة سرور وقودا للرب. وسكائبهن تكون نصف الهين للثور، وثلث الهين للكبش، وربع الهين للخروف من خمر. هذه محرقة كل شهر من أشهر السنة، وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية للرب، فضلا عن المحرقة الدائمة يقرب مع سكيبه. وفي الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر فصح للرب، وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد، سبعة أيام يؤكل فطير. في اليوم الأول محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعمله، وتقربون وقودا محرقة للرب، ثورين ابني بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولي صحيحة تكون لكم، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة أعشار تعملون للثور، وعشرين للكبش، وعشرا واحدا تعمل لكل خروف من السبعة الخراف، وتيسا واحدا ذبيحة خطية للتكفير عنكم، فضلا عن محرقة الصباح التي لمحرقة دائمة تعملون هذه. هكذا تعملون كل يوم سبعة أيام طعام وقود رائحة سرور للرب، فضلا عن المحرقة الدائمة يعمل مع سكيبه. وفي اليوم السابع يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعمله. وفي يوم الباكورة حين تقربون تقدمة جديدة للرب في أسابيعكم، يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعمله، وتقربون محرقة لرائحة سرور للرب، ثورين ابني بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولي، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة أعشار لكل ثور، وعشرين للكبش الواحد، وعشرا واحدا لكل خروف من السبعة الخراف، وتيسا واحدا من المعز للتكفير عنكم، فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها تعملون، مع سكائبهن صحيحات تكون لكم.
الأصحاح 29. وفي الشهر السابع في الأول من الشهر يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، يوم هتاف بوق يكون لكم، وتعملون محرقة لرائحة سرور للرب، ثورا واحدا ابن بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت 3 أعشار للثور و20 للكبش، وعشرا واحدا لكل خروف من السبعة الخراف، وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية للتكفير عنكم، فضلا عن محرقة الشهر وتقدمتها، والمحرقة الدائمة وتقدمتها، مع سكائبهن كعادتهن رائحة سرور وقودا للرب. وفي

عشر هذا الشهر السابع يكون لكم محفل مقدس، وتذللون انفسكم عملا ما لا تعملوا، وتقربون محرقة للرب رائحة سرور، ثورا واحدا ابن بقر، وكبشا واحدا، وسبعة خراف حولية صحيحة تكون لكم، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت، ثلاثة اعشار للثور، وعشران للكبش الواحد، وعشر واحد لكل خروف من السبعة الخراف، وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية، فضلا عن ذبيحة الخطية للكفارة والمحرقة الدائمة وتقدمتها مع سكائبهن. وفي اليوم الخامس عشر من الشهر السابع يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، وتعيدون عيدا للرب سبعة ايام، وتقربون محرقة وقود رائحة سرور للرب، ثلاثة عشر ثورا ابناء بقر، وكبشين واربعة عشر خروفا حوليا صحيحة تكون لكم، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت، ثلاثة اعشار لكل ثور من الثلاثة عشر ثورا، وعشران لكل كبش من الكبشين، وعشر واحد لكل خروف من الاربعة عشر خروفا، وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية، فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. وفي اليوم الثاني اثني عشر ثورا ابناء بقر، وكبشين واربعة عشر خروفا حوليا صحيحا، وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كالعادة، وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية، فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها مع سكائبهن. وفي اليوم الثالث احد عشر ثورا وكبشين واربعة عشر خروفا حوليا صحيحا، وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كالعادة، وتيسا واحدا لذبيحة خطية، فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. وفي اليوم الرابع عشرة ثيران وكبشين واربعة عشر خروفا حوليا صحيحا، وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كالعادة، وتيسا واحدا من المعز لذبيحة خطية، فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. وفي اليوم الخامس تسعة ثيران وكبشين واربعة عشر خروفا حوليا صحيحا، وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كالعادة، وتيسا واحدا لذبيحة خطية، فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. وفي اليوم السادس ثمانية ثيران وكبشين واربعة عشر خروفا حوليا صحيحا، وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كالعادة، وتيسا واحدا لذبيحة خطية، فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. وفي اليوم السابع سبعة ثيران وكبشين واربعة عشر خروفا حوليا صحيحا، وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كعادتهن، وتيسا واحدا لذبيحة خطية، فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. في اليوم الثامن يكون لكم اعتكاف، عملا ما من الشغل لا تعملوا.
وتقربون محرقة وقودا رائحة سرور للرب، ثورا واحدا وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة، وتقدمتهن وسكائبهن للثور والكبش والخراف حسب عددهن كالعادة، وتيسا واحدا لذبيحة خطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. هذه تقربونها للرب في مواسمكم فضلا عن نذوركم ونوافلكم من محرقاتكم وتقدماتكم وسكائبكم وذبائح سلامتكم. فكلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أمر به الرب موسى. الأصحاح 30. وكلم موسى رؤوس أصباط بني إسرائيل قائلا: هذا ما أمر به الرب، إذا نذر رجل نذرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه، حسب كل ما خرج من فمه يفعل. وأما المرأة فإذا نذرت نذرا للرب والتزمت بلازم في بيت أبيها في صباها، وسمع أبوها نذرها واللازم الذي ألزمت نفسها به، فإن سكت أبوها لها ثبتت كل نذورها وكل لوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت. وإن نهاها أبوها يوم سمعه فكل نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها لا تثبت، والرب يصفح عنها لأن أباها قد نهاها. وإن كانت لزوج ونذورها عليها أو نطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به وسمع زوجها، فإن سكت في يوم سمعه ثبتت نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت. وإن نهاها رجلها في يوم سمعه فسخ نذرها الذي عليها ونطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به، والرب يصفح عنها. وأما نذر أرملة أو مطلقة فكل ما ألزمت نفسها به يثبت عليها، ولكن إن نذرت في بيت زوجها أو ألزمت نفسها بلازم بقسم وسمع زوجها، فإن سكت لها ولم ينهها ثبتت كل نذورها وكل لازم ألزمت نفسها به يثبت. وإن فسخها زوجها في يوم سمعه فكل ما خرج من شفتيها من نذورها أو لوازم نفسها لا يثبت، قد فسخها زوجها والرب يصفح عنها. كل نذر وكل قسم التزام لإذلال النفس زوجها يثبته وزوجها يفسخه. وإن سكت لها زوجها من يوم إلى يوم فقد أثبت كل نذورها أو كل لوازمها التي عليها، أثبتها لأنه سكت لها في يوم سمعه. فإن فسخها بعد سمعه فقد حمل ذنبها. هذه هي الفرائض التي أمر بها الرب موسى بين الزوج وزوجته وبين الأب وابنته في صباها في بيت أبيها.

كان معنا ليقل إسرائيل: لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

للآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. المكتبة الصوتية لكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس سبورتينج تقدم لكم عظة الخلاص في مفهوم كنيستنا للأب القمص في شوي كامل. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. نوح النبي بركات عليه أمين. الإصحاح الأول الآية 14 الإصحاح الأول الآية

المسمار من وسط علقه، فنظر وإذا العليقة تتوقف في النار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم.

فقال هنا نزل، فقال لا تقترب الى هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسه. ثم قال انا اله ابيك اله ابراهيم اله اسحاق واله يعقوب. فغطى موسى وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله، فقال الرب اني قد رايت مذله شعب، اني قد رايت مذله شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخه من اجل مسخريهم

أخرجهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة واسعة إلى أرض تقيل لبن المعرفة. رأيت مزل الشعب وسمعت منهم ونزلت لأخلصهم من أعدائهم، وبعدين في الآخر أخرجهم من هذه الأرض. في آيات بسيطة.

اللي الكنيسة بتاعتنا بتهتم بيه، وبالذات في فترة أسبوع الإعلام والقراءات يوم الجمعة الكبيرة، والرموز بتاع حروف القسط والخلاص، وازاي تم الدم الخروف، وكل الحاجات دي لها معاني كثيرة خالص. خلت احنا بنعتبر ان العهد القديم كان كله بيرمز للعهد الجديد. فسفر الخروج عبارة عن قصة بسيطة خالص، ان الشعب ده بتاع ربنا تعب وجاع وما لقاش ياكل، ده ايام يوسف، فنزل لارض جاثان، نزل لمصر يعني، وبعدين استوطن هناك في ارض جاثان، وبعدين لقى لهم في العيش كويسه، فاكل وشرب تراجع على كده، وبعدين ابتدى نظير لقمة العيش اللي بياكلها يمرر عيشه فرعون بعبودية مرة، دي فضي، بعدين عاش في العبودية. ناس كده فكرت في الخلاص، ودي أول صورة بمنتهى الوضوح، في صور تانية طبعا في التكوين، لكن دي الصورة الواضحة أو المنهج اللي رسمه الكتاب المقدس لما ابتدى يتكلم عن الخلاص. فابتدت ناس تفكر في العبودية دي لغاية امتى تبتدي تتنهى ماشية وتنتهي ازاي ومين يخلص. تعالوا نفتكر، فرعون قوي بجيش، ثم ان مش كل الناس هتيجي ورانا لان في اغراءات الاكل.

والحاجات اللي قال عنها ست الخروج في ناس اخذتهم الغيره قالوا احنا ممكن نعمل خلاص. فطلع موسى بدرعه ولقى اثنين بيتخانقوا مع بعض قال لهم لا احنا ابتدينا في الخلاص. فقتل المصري وساب زميل. وبعدين اكتشفت قصته وقعد موسى هربان في البريه 40 سنة في منتهى الخوف والرعب. صحيح هو ابتدى بدايه منيته كانت كويسه لكن كانت بدايه ذاتيه. الصوره الجميله اللي بيتكلمها هنا سفر الخروج بيقول كده لو تحاول انت تفهمها في مفهوم التجسد الالهي. التجسد الالهي عباره عن ايه؟ ان ربنا في السماء شاف حال الانسان التعبان وشاف المذله والبؤس اللي هو فيه والانسان في خطيته بتتكاثر عليه يوم بعد يوم وغبره الخطيه يموت. بيقول الكتاب المقدس هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد فارسل ابنه اخذ جسد انسان وازوجت في الهيئه كانسان اتحد بطبيعتنا وبعدين انقذنا بالصليب وبعدين اخرجنا من الارض ديت واصعدنا معه واجلسنا معه في السماوات. يبقى اذا نفس الرحله بالضبط اللي اتعملت في العهد الجديد هي اللي اتعملت هي اللي اتعملت في العهد القديم. في العهد القديم بيقول ايه؟ في العهد القديم بيقول انا في السماء رايت مذله كعب وسمعت انينه وصراخه ونزلت لانقذهم وبعدين تصعدهم من الارض. ادي مفهوم الخلاص عند ربنا. مفيش طريقه ثانيه؟ قال لها مفيش طريقه غير دي. لازم انزل بنفسي. ودي طبعا احنا لما بنتكلم في ترنيمه العليقه فاكرين في ليالي 47 نقول العليقه التي راها موسى النبي في البريه والنيران تشعل جواها مثال ام النور صباها حملت جمر اللاهوتيه والنيران تشعل جواها ولم تمسسها بأذيه. يعني كان لازم ان ربنا بنفسه هو اللي ينزل. ما انا اقول لك الانسان مفيش فايده فيه. وده الفرق بين المسيحيه والديانات الثانيه كلها. الديانات الثانيه كلها بتجاهد بجهدها الذاتي وايه وعاوزه توصل ايه لربنا. احنا العكس. الايه مقلوبه. ربنا اللي ينزل من السماء ويتحد بطبيعتنا وينقذنا ويطلعنا لفوق. تقول لي ده واحد كبير غرقان في البير، تقول له اطلع. اطلع ازاي؟ فنزل الله زي ما بيقول معلمنا بطرس ودعنا شركاء للطبيعه الالهيه. لكن انا ما اعرفش وقت الليله يسمح. لكن انا بنعمه ربنا لو انت اخذت سفر الخروج كرحله لحياتك على الارض هو ده المنهج اللي رسمه ربنا بالظبط هتشوفه بيتفسر بطريقه دقيقه جدا جدا في عهد النعمه في العهد الجديد. الاول ابتدوا بالعبوديه. يقول لك مرروا حياتهم بعبوديه قاسيه. فالعبوديه في الواقع كانت مصير لقمة العيش من أكل والهم. ادوهم العالم يدي من عنده يدي حاجة ويدي معاها عبودية. والعبودية الفرق بينها وبين الحرية في الواقع مش واضح قوي في عينين الناس. يعني لو سألت الابن الضال مثلا في بيت أبوه قلت له أنت في عبودية ده قبل ما يطلع أول مرة. انت في عبوديه ولا في حريه؟ يقول لك انا في منتهى العبوديه.
يقول له ليه؟ يجيب شروط أبوك تبقى عبودية دي، يقول لك حرمني من المصروف ومن الأجر. ويجي أصحابي الوحشين، هو بيقول عليهم وحشين، أنا مش شايف إنهم وحشين، وأجي أنا أتفسح أطلع معاهم وأقول له ما تطلعش مع ده، ما تمشيش مع ده، ما تعملش ديت، ما تسهرش في الحتة الفلانية. لا يا دي عيشة، دي عبودية يا ابني يا حبيبي، دي مش عبودية، ده العبودية إن أنت تروح تبيع نفسك للذل والعار. قال لك هي دي عبودية. يقول لك مرروا حياتهم في عبودية قاسية، هي دي العبودية، لكن هم قلبوا الآية. ففي أنواع من العبودية كثير. تعال الأول شوف العبودية الأولانية خالص. الشيطان يقول لحواء، يقول لها صحيح، هل الله قال لكما لا تأكلان من كل شجر الجنة؟ وكذابة الشيطان، يقول لها حتى من شجرة معرفة الخير والشر، يقول لها من كل شجر الجنة؟ قالت له اندبت، أو قالت له لا، ده قال من شجرة الخير والشر بس، معرفة الخير والشر. لا لا لا، ده ربنا ده دايما يحب الناس اللي تعيش معاه تعيش في العبودية. لأن إيه معناها دي؟ إن يخليك كده متكرش من دي، كل من دي. طب كلي وأنت هتطير مثل الله، وتتفتح عينيك وتشوف كل شيء. الحافظ وأغوص رجل، وابتدت من هنا الإنسان باع بنفسه للشيطان. يعني ابحث القضية دي، تجد حواء وآدم سمعوا كلام مين أكثر، ربنا ولا الشيطان؟ سمع الشيطان، يبقوا عبيد للشيطان بملء حريته. عشان ايه؟ عشان اكل صغيره. طبعا العبوديه دي كانت نتيجتها الظلم، لكن في الاول الواحد يفتكر ان ايه نتيجتها، يعني بحبح نتيجتها انه متعرض طبعا، ونتيجه الاكل الحريه بتاعت في ذهن الابن الضال انه راح اتشتت وما بقاش لاقي القرنوب ياكل. في عبوديه النار. في عبوديه ثانيه، عبوديه فبص تلاقي الانسان في الدنيا دي بيجري ليل نهار، مش صاحي بالليل، يعني بتجري ورا ايه؟ مش عايش مبسوط، يقول لك الفلوس وانا عاوز اعمل واكون. يا غبي في هذه الليله تطلب منك نفسك، اما المسيح ما يقولوش غير كده، يا غبي يا غبي نفسك، ماذا انت تسال الانسان لو رابها العالم كله وخسر نفسه؟ يقول له لا، انا لسه ورايا حاجات. طيب على راي القديس اغسطين تقول ايه؟ ساعات واحد يفتكر انه بيملك شيء، وحقيقة الامر ان الشيء ده هو اللي بيملكه، يعني هو بيملك شيء، لكن يجي ينام تحت، يجي ينام يحط راسه على المخدة، يلاقي الشيء ده هو اللي بيملكه، فكره كأنه مربوط من رقبته بعيد عنك منظر كده، يعني مش انا اللي ملكت الشيء بتمتع بيه، الشيء ده هو اللي ملكني وبيصير تفكيري زي ما هو عاوز. وفي عبودية المراكب. على فكرة موسى كان نبي، يعني كان فيه روح ربنا. موسى ده لو كان في مركزه كان ممكن يعمل خلاص؟ ممكن، لأن موسى ده مركزه كبير، ابن فرعون، يعني يجي وقت من الأوقات يبقى هو الحاكم الكل للبلد. أما فكرة صحيح ده، أنا لو كان موسى ده كان في المركز بتاعه كان خلص الشعب بتاعه. ده ايه الخلاص عن طريق الايه؟ المركز. ناس تفتكر خالص، يا سلام لو احنا بس يبقى لنا مراكز في الحتت الفلانيه دي ودي ودي ودي، كان ممكن نعمل اعمال عظيمه خالص يا شيخ. انما موسى قال ايه؟ موسى قال لا، انا اتذل مع اخواتي، أشيل عار المسيح، هو ده منهج الخلاص. أبى أن يدعى ابن فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله، حاسبا عار المسيح جنى أفضل من خزائن مصر. هو قال أنا إيه؟ أنا أخلص إخواتي، إخواتي فين؟ قالوا بيشيلوا الصين. قال أنزل أسيب الصين معاه. هو ده طريق الخلاص. ربنا يسوع المسيح لما أراد خلاصنا قال أنزل مع إخواتي تحت، أدعوهم إخواتي وأشيل معاهم ألم، وفيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، نزل زينا.
الكلام مش احنا زينا هو ده الخلاص مفهوم مسحتنا فالخلاص هو التجسد. على كل حال موسى كان كويس في الحته دي، لكن في عبوديه ثانيه، عبوديه المركز نجح منها موسى. لكن موسى نزل يقول للناس يلا تعالوا تعالوا للحريه، يلا بينا نتحرك. طب انت يا موسى لسه عبد، قال انا عبد ازاي؟ ده المركز بتاعي انا دسته على دسته بجزمتي وكان قدامي وكان قدامي وقلت لا. فضل ايه بقى؟ قال لي يا موسى انت ما تحررتش لسه من عبوديه ذاتك، لانك لما طلعت عشان تخلص اخواتك شمرت دراعتك كده وقلت انا ايه؟ اولا انا راجل اعرف اتكلم كويس، مع ان يوم ربنا ما نداه قال له انا لست صاحب كلام. بعد كده انا اعرف اخدم كويس وانا عضلاتي قويه ونحن ممكن نقوم بثوره فظيعه ونقلب الدنيا، وانا هعمل واخلي واسوي. عبوديه الذات، عشان كده ربنا يسوع المسيح لما جه يتكلم قال من اراد ان يكون لي تلميذا اول حاجه ايه؟ ينكر رسالة. وفي الترجمه قبل ما يحمل الصليب، ما هو الخطوره ان يحمل الصليب ويخش ينكر رسالة. الترجمه القبطيه يكفر بذات، يعني لو احنا خرجنا من الناحيه دي يكفر، كنت واحد يكفر بحاجه يكفر بذات. وبعدين نمرة اثنين يحمل الصليب، وبعدين نمرة ثلاثة يتبع المسيح، يعني لازم تمشي كده. ما تمشيش واحد قبل الثاني. يعني تيجي أنت تتبع المسيح من قبل ما تكفر بذاتك تشوف. ما تتبعش المسيح، تمشي فرق ليه، تمشي موازي ليه. زي هوزة الأسخروس. ما هو كان مع المسيح بياكل ويشرب، لكن ما كانش ورا المسيح، كان موازي المسيح. موازي المسيح زي ما درسنا زمان في الرياضة، الصفين المتوازيين لا يتلاقوا أبدا. طب ايه الحكايه؟ خلاص موسى عملت ايه؟ قال الخلاص احنا عملنا له برنامج خلاص وخطه واترسم. تعرف نتيجه للعمليه دي ربنا عمل ايه في موسى؟ سواه في البريه خايف 40 سنه، 40 سنه ضيع على الكنيسه، ضاعت الخدمة عشان عبودية الفرد وعبودية الذات. عبودية الايه؟ الفرد. لأن يعني موسى حسس نفسه إن هو شيء. قال له اسمع بس وقف سنة. أنت فاكر الكاسة اللي بتشتغل الشغل ده واسمك هو اللي عامل الهيصة دي؟ طول بالك بقى، أنا هوري لك دلوقتي إزاي تكون الأول في سيدي تخدمني. فتحت البرية 40 سنة. شوف كانت بتبحث عنه المباحث ولا المخابرات ولا ايه، ويدوروا عليه اللي هو يا عيني تايه، يقول لك اذا سمع صوت حد خايف من خياله. يا عيني موسى اتديه ما تحررش لا من عبوديه الذات ولا تحرر من عبوديه الخوف. يعني موسى خايف. بيني وبينك هو مش كل واحد يقتل واحد يعني يبقى شجاع، ده موسى قتل المصري، لكن هو في حقيقه الامر هو خايف على نفسه بدليل انه هربان 40 سنه. ممكن نعطل الخدمه 40 سنه؟ وممكن ربنا يعطل الخدمه في الكنيسه 40 سنه عشان تبتدي بطريقها اللي هو ربنا عاوزه، هو اللي يتمجد فيه ذاته هو، مش اللي تظهر في شخصيه موسى. 40 سنه موسى قضاهم في الذل. قال له خلاص. جه في يوم من الايام ظهر له في العليه، قال له موسى انا عندي برنامج للخلاص. قال له عندك برنامج؟ انا قال له انا كان عندي زمان برنامج وما انفعش. قال له انا عندي برنامج، انا بنفسي انزل واخلص الشعب بايدي انا بالذراعي القويه. قال له طب عاوز مني ايه؟ قال له بس تروح لفرعون. قال له لا يا عم انا اروح لفرعون؟ قال له ربي اولا انت مش واخد بالك، انت ثاني لان ده انا علي حكم بالاعدام وانا هربان منه، فيبقى انا مش من انا. قال له لا انت. قال له كمان عاوز انبهك لحاجه ثانيه يا رب، انا قلبك ولست بس هتروح تقول كلمتين لفرعون ولست مصاحب كلام لا بالامس ولا بالاول.

حضرته انت؟ مين اللي خلق اللسان يا موسى؟ قال له ربنا. قال طب ليه بتقول ان مثال؟ شوف لسه بتتكلم عن ذاتك تاني؟ اتوهتش 40 سنة مرة تانية عشان تحرم تقول لساني؟ اخده قال له خد العصاية دي يروح. قال له طب هروح يا فرعون، اقول له انا جاي من عند مين؟ قال له قول له جاي من عند

دليل. دليل ايه؟ اذا كنت انا اللي بكلمك وبقول لك روح عشان تخلص الساعه، تقول الكلمتين، انت عاوز دليل؟ دليل اذا كنت شفتني وانا كلمتك في العليه، لكن انا مش هتفهم بقى. انا عايز اقول يا اخوتي، المرحله الاولى في الخلاص مرحله اللي في الجهد الزائد. المرحله الثانيه ربنا بعت ايه؟ موسى. قال له بقى ايه؟ انا امسك لك فرعون ده هنقرضه كل خطوه والثانيه. قال له طب كويس، ويروح لموسى يقول له اطلق شعب ليعبدني. يقول له يعبدك؟ يعبد ربنا. طيب زودوا عليهم الشغل. ويرجعوا تاني ايه؟ بني اسرائيل يقولوا لموسى لماذا انت انتم رائحتنا امام فرعون؟ ما كنا بناكل لقمه العيش وكنا عايشين تحت الذل وعايشين، ليه ده؟ مين قال لكم عاوزين خلاص؟ اسلمونا في حالنا. ويروح ربنا يخبط فرعون خبطه، يصرخ لموسى يقول له حرم، هطلعك. يضحك عليه. كم ضربه ضربهم ربنا لفرعون؟ 9 ضربات. خلينا العشرة دي الآخر، كل ضربة والثانية تقسم الوسط، لكن يموت ما يموت. ما الضربات التسعة كلها ما موتتش فرعون، خلي بالك، ده نوع ثاني من الخلاص. الخلاص الأولاني كان بالذراع البشرية، والخلاص الثاني كان بالضربات، برضه ما تخلصش. ناس افتكرت إن ربنا هو في السماء كده يقول خلصت الإنسان ويلا، ويجي مسك الشيطان كده ضربه على مين تنتهي العمليه. قال لا، فالضربات بهدلت فرعون لكن ما تمش خلاص. طب امال خلاص تم ازاي؟ اهو الايه بتقول كده، رايت مزلت شعبي ونزلت، لازم انزل انا بنفسي شخصيا ولازم اخلصهم وانقذهم واخدهم في دراعتي دي واطلع بيهم. مين يخلص ولاده؟ بس لو عندك ابن في وسط النار تيجي كده تقول لما بعت له المطاطع تخلصه؟ ما تخش تخطف الولد كده من وسط النار وتيجي تطلعه بره. قال له الخروف بتاع الفصل، ولا الحقيقه عشان الوقت مش عايز اتكلم عن خروف الفصل، ان انتوا كلكم طبعا عارفين رموز بتاعته للخلاص، وان هو لازم خروف الفصل ده واخد بالك يخش تحت الحجر في اليوم العاشر، والمسيح رب المجد داخل اورشليم في اليوم العاشر من شهر نيسان، ويتذبح في اليوم ال14، والمسيح اتذبح في اليوم ال14 من الشهر، ويتاكل على اعشاب مره وهي مراره التوبه مهمه للخلاص، وعظم من عظامه لكن كسر، رمز للمسيح اللي هو ما اتكسرتش عظامه، ولان المؤمنين ايمانهم زي العظم ما اتكسرش، وتاكلوه على اعشاب مره، وتاكلوه بعجله يعني خلاص تحت يكون خط كده، وتكون فريضه ظهريه. عشان كده حتى المسيح لما قدم لينا جسده ودمه اعتبرناه فريضه ظهريه. كل مره بنتناول بنقول مع داود النبي كاس الخلاص اخذ، كاس الخلاص ايه؟ كاس الخلاص اشرب. المزمور بتاع الخلاص بتاع 9 بيقول كاس الخلاص اخذ، فعلا مستمر يعني، لان هو بيقول له ان هي فريضه ظهريه. يعني واحد يقول لك ايه؟ انا الخروف بتاع الخلاص تم الخلاص؟ لا يا عم، الخلاص عمل مستمر كل يوم في حياتي، عشان كده هو بيقول له تعمله فريضه ظهريه. طيب نزل ربنا، فرعون قال له اطلق الشعب، موسى قال له اطلق الشعب عشان ايه؟ يروح يعبد ربنا. قال طب ما تعبده قريب. قال له لا، لازم في الصحراء بعيد. قال له طيب، طب ابعدهم قد ايه؟ طب اطلعوا لوحديكم بلاش الستات بتوعكم. قال له لا، لازم الستات بتوعنا معاك. طب اطلعوا معاك الستات بتوعكم وبلاش وبلاش الغنم والبقر بتاعكم. قالوا لا، لازم الغنم والبقر بتاعنا. كل دي عروض، لان فرعون رمز للشيطان، انصاف الحلول يعني، ماشي مع ربنا بس في حاجه شبله جديد كده مع الشيطان.

فالمهم مفيش فايدة أبدا. قال له طيب تعرضه فين؟ قال له على مسير الثلاث أيام. ولما تحسبها بالظبط تجد إن المسافة اللي يمشي فيها الشعب من معايلهم من أرض جسام لغاية شط البحر الخليج بتاع البحر الأحمر هيبقى بالظبط ياخد ثلاث أيام. طبعا العملية دي تمت بعد ذبح الإيه؟ الخروف والدم اللي دهنوا بيه العتبة والقائمتين. وطلعوا وقفوا على شط البحر بقى. هنا بقى تبان بقى ايه عمل ربنا. وبعدين قالوا له ما فيش كان في قبور في مصر عشان جاي تتسن هنا؟ قال لهم اسمعوا. هو مسك العصايه في ايده. العصايه دايما رمز للصليب. قفوا وانظروا خلاص الرب. وانا بقول قفوا دي مش واقفه بس من الناحيه الجسديه، واقفه حتى من الناحيه الفكريه، يعني بس تفكر. وتعرف لو هم استركشوا في وسط الصحراء واتفتح البحر ساعتها على ما يتلمم يكون فرعون لحقه. يعني وقفتهم كانت مهمه، قفوا وانظروا خلاص الرب. فالبحر قدامهم من ناحيه وفرعون ايه الشيطان من ناحيه. المهم ان هم عدوا البحر في الاصحاح ال 14 وبصت العصا، فضرب البحر بالعصا اللي هو العصا رمز للصليب. وبعدين بقى في منظر خطير جدا، الشيطان وجنوده والجيش بتاعه كله في قعر البحر، والشعب اللي كان غلبان وهربان على سطح البحر الثاني. فابتدى موسى يرتب ترتيله اسمها ترميمه موسى عبد الله في الاصحاح كام؟ 15. يا ريت تحفظها. الاصحاح 15 يقول حين اذن رنم موسى الرب وبني اسرائيل بهذه التسبحه، ارنم للرب فانه بالموسى قد تعظم الفرس وراكبه ترحل في البحر. الرب قوتي ونشيدي وقد صار لي خلاصا الى اخر. لغيت لما مريم اخذت مريم النبيه اخت هارون البث بيدها وخرجت جميع النساء وراءها بالدفوف وراءها وابتدوا يرقصوا. فالخلاص بطبيعته عباره عن ترنيمه رقص فرح. الشيطان تحت، الشيطان تحت، غرقان في البحر وهم على بر البحر ايه بيرقصوا وفرحانين. احنا بنقول ان البحر الاحمر ده رمز للمعموديه، لان المعموديه هي الحج. زي ما بيقول الرسول ان هم خلصوا بالماء، والماء ايضا بتاع الطوفان هو اللي اهلك الناس، والماء بتاع الطوفان هو اللي نجى نوح. يعني الماء عمل عمليتين مع بعض، كان سبب في هلاك ناس وسبب في خلاص ناس. وميه البحر الاحمر كانت سبب في هلاك فرعون، وهي نفس الميه كانت سبب ان هي وقفت حاجز بين الماضي وبين العهد الجديد، سواء في المرسله. تعرف كنيستنا الجميله يا خساره بس الناس مش واخده بالها الايام دي. تعرف ان كل ليله في التسبح لازم تترتب ترنيمه موسى؟ يا سلام، كنيستنا اسمها الموسى الاول ترتب ترنيمه موسى الاصحاح ال 15 ده يتقرا كل ليله في الكنيسه في التسبحه بتاعت نصف الليل كل ليله. الترتيله جميله، وايه ايه بدون تحريف ولا حرف زياده ولا حرف نقص. ليه؟ عشان خاطر المؤمنين يفتكروا ان المعموديه هي اللي انقذتهم وهي اللي خلصتهم. المعموديه هي اللي انقذتهم وهي اللي خلصتهم، وان هم ما كانش ممكن ابدا يرقصوا ويفرحهم الا بوسط دم الخروف وان هم يعبروا من ايه البحر. هقول لك بقى حاجه اجمل من كده. احنا قلنا خروف 15، تعالى اقرا رؤيا 15 بقى.

0: لما يجوا يتكلموا عن سفر الرؤيا ينصوا الحته الجميله دي، بتقول ايه رؤيا 15؟ ثم رايت ايه اخرى في السماء عظيمه وعجيبه، سبع ملائكه معهم السبع ضربات الاخيره، ورايت كبحر من زجاج، ادي البحر مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي، ومعهم قطارات الله، وهم يرسلون ترنيمة. هيرسلوا ايه فوق بقى يا ترى؟ هيرسل ايه فوق؟ فكر. ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروج. ولما تقراها في سفر الرؤيا هي نفسها نفس الالفاظ اللي اتقالت في سفر الخروج. وعايز اوري لك في المنهج بتاع كنيستنا الخطير جدا ان الترتيله اتقالت في العهد القديم، فانا ما وصلتش العهد القديم لان دي كنيسه المسيح، وبتقولها الكنيسه النهارده كل يوم في العهد الجديد في كنيستنا، وهنقولها فوق في السماء على طول الى ابد الابدين نفس الترتيله. ايه رايك في الكلام ده؟ إذا الخلاص عمل مستمر من العهد القديم ماشي وعمال يشتغل كده. نرجع تاني نقول طيب الخلاص ده ايه؟ ترنيمة؟ دي غنيوة، أغنية فرح، غنيوة تتقال، وغنيوة تتقال برأس كمان، ما أقصدش رأس يعني المعنى اللي بيحصل في العالم او الهرجله وده، لكن رقص روح يعني فرحه قلبيه. لان انا شايف الحصان بيتحطم قدامي بيتزل في الميه عن طريق المعموديه وانا عبرت الناحيه الثانيه. الحقيقه يا جماعه ان الخلاص في مفهوم الكنيسه عندنا انا هحدده في نقط. النقطه الاولانيه هو اتحاد بالله. لم يكن ممكن ان يحدث الخلاص الا اذا كان الله ينزل ويتجسد ويصير انسان. معايا كده؟ ما كانش ممكن. عشان كده المنهج العملي للخلاص ان انا اتحد بالله، والمسيح نبهنا قال اثبتوا فيا، انا الكرمه وانتم الاقطار، اثبتوا فيا. ودايما يقول اثبتوا، لان ايه؟ في قصه رسام رهبان حلوه بتقول ايه؟ ان كانت في بنت بتنزل السوق، فايه الشبان بيعكسوها، فراحت البنت دي جابت اخوها، فاخوها لما جه مسكت في ايده، طول ما مسكت في ايده محدش يقدر ايه يعكس. طبعا اخوها الكبير معاها وقوي، اذا ثابت في ايده، اذا ثابت في ايده على طول يبهدلوها. اذا الخلاص في مفهومه الاصلي هو التجسد واتحادنا بيه. عشان كده الكنيسه بتاعتنا بتعمل ستريس وبتاكد دايما على الاتحاد، اتحاد عن طريق التوبه والصلاه والتناول والشركه المقدسه. وما تنساش حاجه، شركه جسم المسيح، لاننا كلنا اعضاء في جسد ايه؟ واحد. ايه رسول رساله بولس الرسول لاهل افسس؟ لانه يقول من لحم ومن عظام، ان الجسم ده جسم واحد. الكنيسه ما فيهاش افكار متشتته ومتضاربه، الكنيسه بتاكل اكله واحده. المهم انا يعني بتكى عن نقطه التجسس عشان تفهم ايه هو الخلاص. انا هنعدي تاني. وبعدين الخلاص مش ممكن كان يتم غير بدم الخروف، ممكن. وبعدين لابد ان الخلاص يكون عبور للمعموديه. والمسيح قال كده، ان لم تولد من الماء والروح لن تدخلوا ملكوت السماوات، وان دي شرطيه. وعلى راي كلام المسيح لنيقوديموس قال له انت معلم الناموس، عاوز يقول له انت فاهم الحكايه دي، انت نسيت البحر الاحمر يا حضره نيقوديموس، فاهم بقول ايه؟ فعبور البحر في المعموديه هو دي النقطه الثانيه خلاص. وطبعا خلاص فرق، لان ثمر الروح محبه وايه؟ وفرح. نمرة اثنين، تيجي واحد مسيحي كده حزين، يا عم حزين على ايه؟ يقول لك حصل كذا كذا، ضايقوني في شغلي، عملوا لي، ما اعرفش،
1: يا عم ده بيقولوا افرحوا وتهللوا، ايه بقى انت مش عايز في الصلاة بتاع المسيح؟ لا، في حاجة واحدة بس تحزن عليها. يقول لي ايه؟ قال لك الخطيئة. حتى حزن الموت العادي ده المسيح قال توبة للحزان، لان هعزيه وفرحه. وصحيح يا ربنا، وحتى اكون النار المسيح قاعد مع الثلاثة يتمشى رايح جاي، قالوا له خلينا هنا على طول. وبقوا يسبحوا. لكن ايه؟ اكون النار ومعاهم مين؟ معاهم ايه؟ المسيح. عشان كده ارجو يا احبائي ان الخلاص في ذهننا اللي قدمته الكنيسه بتاعتنا هو الثبات في المسيح. لما تيجي انت القداس بتاعنا ده، ايه القداس؟ القداس ده عباره عن ربنا موجود. قريت مقاله في مجله الكرازه عن العضويه الكنسيه، وقريت كتاب قديم كده من كتابات الاداء بيتكلم عن العضويه الكنسيه، صفحه كده ترتيب ربنا الاسلام. لقيت بيقول على العضويه الكنسيه ايه؟ العضويه في الكنيسه ده في القرون الاولى، العضويه الكنسيه يعني ان الناس تتناول من جسد الرب ودمه. لان لما هتخش شركه الكنيسه وناكل جسد واحد، يبقى كلنا اصبحنا جسد واحد، يبقى اتحدنا باله واحد، رب واحد. اقرا رساله افسس معموديه واحده، اله واحد، رب واحد، روح واحد، روح قدس واحد، يبقى حصلت واحده، يبقى كلنا اعضاء في جسم المسيح. دي العضويه. يتكلم طبعا على الكنيسه في القديسين. فالخلاص هو الاتحاد. عشان كده بيقول رايت مزلت شعبي ونزلت لاخلصه. طب ما تبعت نبي، لا نبي ولا رئيس انبياء ولا حد يعرف يسمي خلاص المسيح بنفسه. عشان كده احبائي مش ممكن يحدث خلاص خارج دايره الكنيسه، لان الكنيسه هي جسم المسيح. الكنيسه هي جسم المسيح. مره كنت في كنيسه كده، الشاب كان بيتكلم لطيف قوي. ما واحد ست قالت انا لما بصلي كده بحس كده، يعني بحس بيسوع. لا جميل جدا. انا كنت بحس بالملائكه والقديسين قوي. قال لها صحيح؟ قالت له اه. قال لها ما تحسيش بيسوع؟ قالت لا، ده انا بتهلل فيه خالص. بحس بيسوع، لكن احساس بالملائكه والقديسين مش قوي. قال لها لكن يا شيخ انت واخده بالك من الحكايه دي؟ ده يسوع قاعد في السماء قدامه الملائكه والقديسين، ما حسيتيش بيهم ازاي؟ لان حقيقه الكنيسه، اقول ايه بس؟ اقول الكنيسه هي جسد يسوع اللي هي القديسين، ويسوع هو راس الايه؟ الكنيسه. هتقول لي احس بالراس ولا احس بالايد؟ ما هي الايد دي ما حسيتش بالايد دي تبقى معناها ان الايد دي ميته. تقول لي واللي في السماء يصلوا لنا كمان واحنا نصلي لهم؟ ويقول لك لسه برضه بتصلوا اللي في السماء واللي في السماء الارض. مش كلنا اعضاء في جسم واحد؟ هو يعني عشان فلان كان معانا النهارده وبكره او بعد بكره راح السماء يبقى اتقطع من عضويه جسم المسيح؟ ما احنا لنا يبقى هو راس الاعضاء كلها، راس القديسين. فالاحساس في الواقع الاعصاب كلها بتربط الايه؟ بتربط الاعضاء دي ببعض بالراس، ولا بتربط كل عضو بالراس وبس منفصل عن بقيه الاعضاء؟ مظبوطه الحكايه دي. المهم نتنقل بعد كده لعبورهم المعموديه، هي بدايه الخلاص. المعموديه دي حته بحر بقى، الشيطان بقى الناحيه دي واحنا الناحيه دي. كان في ناس قالوا خلاص يا عمي ما دام احنا عدينا البحر دلوقتي، ايه يجيب لنا فرعون مره ثانيه؟ ولا يقدر يوصل لنا. طيب يلا بقى بلطوا وناموا في الخط. ابتدوا يمشوا شويه كده، وقالوا موسى قال لهم، قال لهم ايه؟ قالوا له لا، انت طلعنا من مصر تموت هنا؟ ده احنا كنا نعيش عبيد عند فرعون، ولا تجيب ناس تموت؟ فين اللحمه الحلوه بتاعت فضور اللحم؟ ده ريحتها مش راضيه تطلع من مناخيرنا. وفين البصل وفين الكراب؟ ده اكل مصر ده كان لذيذ جدا. قال لهم لكن ده انتوا عبرتوا البحر، العبودية في قلبهم لسه. فقال لهم لا، شوف
0: شوفوا بقى المنطقة اللي انتوا ماشيين فيها دي اسمها البرية، شكلها ايه؟ قالوا له وحش قوي. قالوا مصر كان شكلها ايه؟ قال كان شكلها جميل، مش كنا عبودية صحيح، لكن كانت العمارات جميلة وبالليل ينوروا كده، والأرض مزروعة خضرة لطيفة، حاجات حلوة. جبنا في برية صح، لهم نسيتوا حاجة، لهم برية صح لكن فيها ربنا، ومصر حلوة صحيح بالأنوار بتاعتها لكن ما فيهاش ربنا. أنا بتكلم على العهد القديم طبعا، العهد الجديد يقول مبارك شعب مصر، أنا بتكلم على الرمز اللي هو يوضح لنا مفهوم الصلاة. التعب اللي انت بتتعبه في برية هذا العالم جماله ولذته ان ربنا معاك، معايا معاك، انت عضو الجسم المسيح ما تنفصلش عنه، تعرف ممكن انت تسيب ربنا لكن ربنا ما يسيبكش. اقول لك كلام صعب، تعرف لو واحد انكر المسيح وانكر الايمان وراح غير دينه ورجع ثاني الكنيسه وقال يا ابونا عمدني مره ثانيه، تفتكر عمده؟ لا مهما دوس شر. اقول له يا ابني، يقول لي لا انا عاوز من جديد دلوقتي اهو اتعمدني واتخلصت من جديد. اقول له يا ابني يا مره واحده انت اتولدت من فوق زي الابن الضال، هو كل مره الابن الضال يروح يسقط انه يروح يخلص من جديد او يتولد ولاده ثانيه من جديد؟ الواحد يتولد كم مره؟ مره واحده. لكن العملية دي بتاعت ربنا ولا بتاعت الإنسان؟ لا يا عم، إحنا كنيستنا تقول إن الولادة الثانية دي عملية النعمة الإلهية. ده إحنا كنيستنا اللي بتقول عن الولادة الثانية هي النعمة، ولا غيرنا اللي بيقول عن الولادة الثانية دي نعمة من فوق؟ لا، إحنا اللي بنقول. أثبت لك، أنا وأنا صغير اتولدت من معمودية، ولا كنت أفهم حاجة، أخدتها ببلاش كده، ولا حتى بجهد الذات. لكن واحد تاني يقابلك يقول لك انا في يوم 16 ما عرفش ايه الساعه كذا اتجددت واتولدت ولاده تانية، هو قبل ما يتكلم بيقول لك انا، وقال لما كبر وبقى عنده 20 سنه ولا 35 سنه اتخلص واتجدد، فبيتكلم يلف يلف ويدور حوالين ايه؟ نفسه. لكن كنيستنا اللي عاش فيها واخد الخلاصه في المعموديه عمره ما هيقول انا في يوم من الايام جبت الخلاصه لنفسي، اقول انا غلبي انا خدتها كده، انا خدتها كده يا عم، ده انا ما استاهلش. دايما تجد الانسان اللي اخذ الخلاص بالنعمه الالهيه حاسس انه مديون لربنا. فقال لهم البريه جميله، البريه مال البريه هي الكنيسه، البريه الكنيسه البريه. قال اسمعوا فهمت، عاوزين ايه؟ تاكلوا؟ اجيب لكم اكل من السماء. ياه، لنزل من السماء اكل؟ نزل من السماء وتاكلوا منه طول عمركم. وبعدين شوف الربط الدقيق جدا، لما تقرا يوحنا 6 تجد ان ربنا اول اكل ال 5000 اكلهم عيد. قالوا الله برافو عليك. وبعدين رجع قال لهم ايه رايكم في موسى؟ قالوا لا، موسى برضه كان احسن منك شويه. قال لهم ليه؟ قالوا انت اكلت 5000 مره، لكن هو كان كل يوم عمال ينزل ايه؟ من البريه. قال لهم طيب، اباكم اكلوا المن في البريه وايه؟ ومات. حتى الاكل اللي من السماء اخرته رغم انه نازل من ايدين ربنا واخرته يموتوا. قال امال ايه الخلاص بقى اللي حكيته لنا؟ رغم انه نازل من ايدين ربنا واخرته يموتوا. قال امال ايه الخلاص بقى اللي حكيتهولنا؟ قال لا، انا مش هبعت لكم اكل، افهموا كويس، الكنيسه مش هتبعت لكم اكل يا اخوه، انا هديكم نفسي تاكلوني. هو ده القداس. عارف القداس يعني ايه؟ الكنيسه هي البريه. عارف تيجي في الكنيسه تاكل ايه؟ مره النهارده تقول يا سلام على وعظة ابونا كانت ممتازه طيب، بكره ابونا يموت، يعني ابونا دايم الوعظ النهارده شاف وعظة سلام، بكره ربنا يسحب منه الوعظه اللي هي ما يعرفش يوعظ ثاني. صدقني ساعات اقف على المنبر كده الاقي كل ما تضحك في بطن ما تقدرش تطلع، اكون واخد الم في نفسي مني ولا حاجه. يعني تروح تلاقي امال بنروح الكنيسه ليه؟ قال الكنيسه يا عمي اسمها كنيسه ايه؟ تروح تلاقي يسوع المسيح تاكل وتاكل، ابائكم اكلوا.

0: ايمان في البريه وايه وما انا اديكوا ايه جسد. طب ودينا منين ميه؟ الميه جنب المسيح اهو. والصخره تبعتهم وكانت الصخره هي الايه المسيح. الرسول قال كده الصخره مشيت ورا ايه ورا الشعب في البريه طلع لهم ميه حلوه. الصخره دي انضربت بالعصاية زي المسيح ما انضرب بالحربة جنبه على الصليب وطلع من جنبه ميه كده حلوه وشربوا. يا سلام يا جمال البريه، فيها الاكل وفيها الايه الشرب. شكلها وقت شكلها وقت فيها ربنا موجود. يا ربنا موجود فين يا اخويا؟ لزمان قال لموسى في العليه في العليقه انا هنزل، وبيقولوا ان نزل وهو نزل لموسى في العليه. ما هو من يوم ما نزل لموسى في العليه ما طلعش، كان كان واقع لما طلع الشعب. انا بقول كده يعني من يوم ما نزل من التجسد كان متحد بطبيعته لغايه ما نطلع فوق السماء. قال لهم لا، عاوزين بقى حاجه واضحه على قد على قد ايه تفكيركم المادي، ابنوا لي بيت. وابتدت فكره سكن الله في وسط الكنيسه تبقى موجوده واضحه. ابنوا لي بيت، تعالى موسى اطلع على الجبل فوق تعمل طوله كذا وعرضه كذا. ايه ده؟ طب ما يعملوا حاجه وخلاص يبنوا اي حاجه. لا، دي اطوال محدده. ليه بس؟ وشكل محدد. ليه يعني؟ مش عايز بيت تدخل فيه؟ قال لا، ده انا دي عمليه انتوا ما تفهموهاش. انا بعمل شبه السماويات. بولس الرسول بيقول ايه؟ شبه ليه؟ السماويات. صدقني ما اعرفش، انا ما اعرفش الاطوال دي مختارها ربنا ليه؟ مهما اتكلموا عنها المفسرين، لكن قطعا لها ارتباط بالسماء وبالكنيسه الحاضره. وابتدى يرسم، قال له ايه؟ انا هعمل خيمه واسكن ايه معاكم. حاجه حلوه قوي. وكل يوم تقولي وتخشي تقعدوا معايا واقعد معاكم. يا حلاوه. ده هو ده الخلاص الجديد ده، ان ربنا يبقى معانا. بس في العهد الجديد بقى انفح من كده بقى. دي كانت رمز. زمان ربنا كان يسكن في الخيمه وكان يسكن في الهيكل تحت الايمان. النهارده انتم هياكل الله وروح الله ايه؟ ساكن فيكم. الله كان ينزل. طيب والخيمه فيها ايه؟ القسط المن وعصا هارون وشايف حاجات كده تعبر عن مجد ربنا. قال طب وكنيسه العهد الجديد؟ الجسد ودمه حاضر على الايه؟ المسجد. يا الهي. طب والمعموديه كانت في العهد القديم ايه؟ اساس بحر واتفتح في العصايه لو الصليب. في العهد الجديد قال لا، روح ربنا الحلم وتتمسك في الميرون. انا اقول حكايه واللي حكاها لي الله ينايح نفسه، وفي قرايب ليه موجودين هنا قاعدين سامعين طبعا، اللي هو بنى لنا الكنيسه في سبورتي الدكتور لبيب قلبي. كان عنده واحد قريبه من مصر انا مش فاكره، لكن من هنا يعني كان عنده عيل صغير كده. هو بيقوله في البيت قدامه ابونا بكل صحافه في البيت. فالولد ده جابوه يتعني انا عمته. فالولد ده بعد ما اتحمل كبير هو عارف كسر، فسأل باباه قال له يا بابا مين الراجل اللي كان لابس اللي كان هدومه بيضه ده ودقنه بيضه ووشه منور وجميل كده وكان واقف ساعد ايه ما كنتش انا بتنصر؟ قال له يا ابني، قال له يا ابني ده ابونا بتوعي كان منصرك. قال له لا، مش ابونا بتوعي، اللي كان واقف فريعه، اللي كان واقف فريعه. انا بتكلم الحكايه دي لان قطعا انا مش متذكر الشخص، لكن انا فاكر الدكتور لبيب الله يرحمه لما هو بيحكي لي الحكايه دي. وبيقول لي الولد شاف حاجه، انا استاذ المسيح نفسه اللي كان بيعمده. احنا بنتكلم عن امور بسيطه. روح ادرس العهد القديم، هذه الرموز كلها اتعملت فينا واحنا قاعدين هنا نسمعها في ممحكات وشويه مناقشات لا تودي ولا تجيب، ونتكلم على الخلاص في مفهوم ايه ومفهوم ايه. اقرا سفر الخروج عشان تشوف العمل العظيم الخطير الضخم اللي اتعمل في المعموديه. ما كنتش شايفه؟ بيشوفوه الاطفال بعين الايمان. المسيح بنفسه بيعمل. وارتح في الميرون ويحل الروح القدس ونبقى هياكل لروح الله. و36 جزء في جسم الانسان، ويبقى جسم الانسان ده فاخد اعضاء المسيح واجعلها اعضاء ثانيه حاشا.
1: مش ايدي دي، مين قال لك ان دي ايدي؟ مين قال لك ان دي عيني؟ مين قال لك ده؟ انا عايز اقول اكتر من كده، مين قال لك ان ده ابنك؟ يقول لي ده انا ولدت. مين قال لك ان ده ابنك؟ يقول ده انا ولدت، ده لحم ودم، كان ابن صحيح، لكن يوم الولد ده ما تعمد ده ابن ربنا. طب وحضرتك بقيت ايه بعد كده؟ بقيت السبيل. ادي كل الحكايه. والسبيل يعني الوكيل، والوكيل لازم يكون امين لانه هيطالب في الاخر. انتوا واخدين بالكم من الحته دي؟ يعني المعموديه جت عشان ايه؟ تاخد ولادكم منكم وتقول لكم دول ولاد ربنا، مش ولادكم. امال انا شغلتي ايه؟ الاب والام شغلتهم خطيره. لو حاجه ملكك تتصرف فيها زي ما انت عاوز، لكن ده انت الوقت الاشكال كله الخطير ان اصبحت انت وكيل، والوكيل عليه امانه. شوف بقى مثل الوزنات، انا شايل مثل الوزنات معمول على العيال بتاعي، واحد خد خمسه، واحد اثنين، واحد واحده. فالوزنات واحد تاج. المهم من الخلاص هو شكر الله سبحانه. بس كان شك ايه؟ انا عاوز اقول ايه؟ ان ناس افتكروا ان ما دام فرعون اتضرب بالصليب يبقى الخلاص فرع. الخلاص يا احبائي تم فعلا، تم نهائيا من 1900 مثلا 74 سنه لو التاريخ مظبوط بالظبط، ده تم على الصليب. وبعدين كل واحد مننا نصيبه من الخلاص اخده زي واحد قسم شركه وادى لكل واحد في البشريه نصيب، ده اخذ نصيبه، ده اخذ نصيبه، ده اخذ نصيبه. مشكله البنك كل واحد يروح في المعموديه ياخد نصيبه من الايه؟ الخلاص. تقول لي خلاص انا اتعمدت؟ اقول لك لا لسه. لما طلعوا من البحر الاحمر، لما طلعوا من البحر الاحمر حصل ما يأتي. هن قالوا ايه؟ خلاص يا عم فرعون انتهى، والخلاص خلص انتهينا بقى. بص من بعيد كده لقوا ناس طويل اسمهم عماليق. قالوا هات من فيه بقى، هو ايه ده؟ كان بيطلع تاني؟ خلاص كان موجود. على امال ايه اللي حصل زمان؟ قال لك ان دلوقتي حاجه مهمه. ايه اللي حصل ايام البحر الاحمر؟ مش ضربه واحده بالعصايه في الصليب، مش ضياع الحصان. الناس افتكرت ان هي لما عدت رجليها على البريه حطت رجليها في سينا يبقى خلاص الخلاص انتهى. لا يا عم، ده لسه في مشوار طويل على ما توصل لارض كنعان. قالوا نعمل ايه؟ قالوا تروحوا تحاربوا وتشتغلوا. وقالوا نحارب ازاي؟ قالوا يا موسى يجيب ناس يروح يضربوا عمليه، وانت تنك رافع ايديك ليل طول النهار كده، طول النهار تنك رافعها كده على مثال ايه؟ الصليب. وفي نفس الوقت مثال الصليب وتبقى انت كمان ايه؟ بتصلي. موسى تعب وسط ايديك، معناه يعني ايه؟ بطل جهاده ليه؟ الروح اتغلب، جات له الاخبار قال له اتغلب. قال له امال هنخلص ازاي؟ قال له شوف، تمسك في ايدين ربنا دايما، وان الشيطان لما يجي ناحيتك يلاقيك ايه؟ يخاف من ربنا، هو ما بيخافش منك ابدا. الشيطان ما بيخافش منك. الشيطان يضحك عليك، الشيطان يخاف من مين؟ من ربنا. تقول لي ربنا مش ضرب الشيطان على الطريق. الشيطان قيد على الصليب، قيد 1000 سنة على الصليب وهو مقيد. امال اتشرد في العالم ده ليه؟ اقول لك يا حبيبي تقيد شيء وتغيرت طبيعه الشيء، يعني في اسد حطيناه في قفص، هل الاسد جوه القفص ما بقاش اسد؟ واحد مد له ايده جوه القفص يبقى ايه؟ يعني يلعب معاه يعني؟ ما هو اسد. المسيح ما قالش في الكتاب المقدس انه غير طبيعه الشيطان عملها ملاك ثاني. انما المسيح قال له اوعى تقرب من ولادي، فاهم؟ وانا ادفع الدم بتاعهم. قال له خلاص حاضر مش حاضر.

0: لكن اللي يروح له بقى ايه؟ اذا كانت البريه بدايه الجهاز الروحي. طب واجهت ازاي؟ اجاز ان انا اتني جهاز الروح في المنهج الارثوذكسي ان اتني ثابت في ايه؟ في المسيح. جهاز الروح مش جهاز عضلات، مش زي موسى لما راح يضرب المصري، لا، الجهاد الروحي ان انا اثبت في المسيح. شوف يا عزيز، تثبت في المسيح ازاي؟ من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. تثبت في المسيح ان انت تتكلم معاه بالصلاه. تثبت في المسيح تقول اقوم وارجع الى ايه؟ الى ابي بالتوبه. وتحط ابوك، ما تتولدش ولاده ثانيه ولا حاجه، لكن تقول له انا عاوز اشتغل خدام، يقول لك ما ينفعش يا ابني تشتغل خدام، ما عنديش وظيفه خدام، ده انت ابني كنت ضال ورجع يحضنك ويبوس. وتثبت في المسيح ان انت تثبت في الجسم الكارما الحقيقي، في جسم الكنيسه، وترنم ترنيمه الخلاص طول عمرك وانت عايش على الارض لغايه ان شاء الله ما ترسلها وانت مع الغالبين امام البحر البلوري الزجاجي فوق السماء. هي نفس التفسير دي هتشوقك ان انت تروح في البيت تشوف خروج 15 ورؤيه 15، والترتيب العجيب ان ده الاصحاح ده نمره 15 وده نمره ايه؟ 15 الاثنين، والكنيسه بترتبه. فربنا سكن في وسط الكنيسه. طب قال له ابني لك الخيمه ازاي؟ قال له شوف الخلاص مش ان انت تكون عديت البحر الاحمر، الخلاص جهاز طول البريه. الخلاص يا حبيبي تقوله لما توصل كنعان، تقوله لما توصل كنعان. خلي بالك تقول لي طب ما الخلاص تم على الصليب، اقول لك لا، الخلاص تم على الصليب وانت اخذت نصيبك منه لكن لسه ما كملتش الجهاز. تعرف بقى؟ هقول لك حاجه مخيفه بقى. تعرف اللي طلعوا من ارض مصر كام؟ 600,000 ماشي، ده غير اللي شايلينهم على كتافتهم، يعني يبقوا كام؟ قول يخش في مليون مثلا، لو تحسب العيال بقى وال 600,000 راجل، تحسب وست مثلا، تحسب بقى الباقيين خش في مليون، دول عدوا البحر الاحمر. طب اللي دخل كنعان كام؟ 2. النسبه خطيره خالص، نسبة خطيرة جدا. وده يا جماعة موضوع مخيف، إن واحد يقول لك أنا امبارح كنت بشرب سجاير، النهاردة خلصت السجاير، السجاير هي الموضوع المهم، خلاص أنا خدت الخلاص فعلا، يعني مش خلصت السجارة أنا خلاص خدت الخلاص. يا حبيبي ده أنت طول عمرك إن عشت 10 سنين 20 30 40 50 تجاهل، امبارح كان إنجيل إيه؟ العذارى الحاكمات والإيه؟ الجاهلات، ودول معاهم زيت، يقول له يا جماعه طب اديله شويه زيت ننور المصابيح، قال له مش متاخرين، ما احنا عاوزين نديكم، احنا يعني كتير علينا ان احنا نخش وانتوا تقفوا بره، لكن لعله لا يكفينا ان يكون ده بالجهد كل يوم نحاول شويه ايه؟ يعني عاوز اقول لك المثل بتاع العذارى الحكيمات ده انا بتعلم منه ايه؟ يا دوبك البني ادم مننا لما يجاهد طول حياته يا دوبك يحوش له الزيت اللي يكفيه ينور مصباحه. تقوم تقول لي النهارده انا خلاص بطلت السجاير، النهارده انا بطلت السينما، النهارده كنت بشرب خمره بطلتها، ده لسه يا عمي النهارده تبطل السجاير، بكره تبطل الفلسان، ودي كلها الحاجات السلبيه. امال ايه الخلاص؟ الخلاص عمل ايجابي، الثبات في ربنا. الخلاص اغنيه الحريه. خلاص التسبيح مع الله. الخلاص ساعة ما تعدي البحر الأحمر تبقى عينيك مبحلقة في كنعان ما تبصش لورا. طب إيه رأيك في اللي طلعوا من مصر دول؟
1: المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد، وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بسلام وعفاف، وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء، مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبه بدء صوم الميلاد وكل سنه وانتم طيبين، نريد ان نخرج من هذا الصوم بفائده معينه، علشان لما نعيد عيد الميلاد نعيد ونحن في فرح بالمنفعة الروحية التي أخذناها من الصوم. يعني الواحد يحاول أن يدرب نفسه على شيء خلال فترة الصوم، هو ده الموضوع، موضوع التدريب اللي عايز أكلمكم عليه. في ناس تاركين حياتهم الروحية بجملتها دون أن يدخلوا في تفاصيل شيء معين. يعني يقول أنا عايز أتحسن روحيا بصفة عامة من غير ما يدقق على نقطة خاصة كده، فلذلك ما بيتحسنش، لأن مش معقول هيصلح كل حياته مرة واحدة. ونحن نلاحظ إن في ناس دخلوا الكنيسة وعايشين فيها وبيعترفوا وبيتناولوا وبيخدموا وبقالهم سنوات ولهم ضعفات ثابتة تكاد تصل إلى مستوى الصداع، لهم ضعفات ثابتة تكاد تصل إلى مستوى الصداع، قاعدة معاهم وماشية معاهم سنوات وسنوات، وجايز بعضها بيزيد. إما إنهم مش واخدين بالهم من نفسهم، لإما إنهم ما وضعوش هذه الضعفات موضع الاهتمام الخاص. بل حتى الناس اللي قالوا إنهم خلصوا ليهم برضو ضعفات مستمرة معاهم على الرغم من هذا الخلاص الذي يقولون عنه. إذن اللي نعمله من الطريقة العملية هو الآتي: يجلس الإنسان إلى نفسه ويحاسب نفسه عن كل ضعفاته، وبخاصة الضعفات الثابتة والخطايا المتكررة التي تتكرر أيضا في كل اعتراف، والتي لم تصل إليها التوبة بعد، ويدرب نفسه على تركها. يركز كل صلواته من أجله، ويركز كل جهاده وكل تعبه من أجله، وكل صومه من أجله. ما فائدة إنك تصوم 43 يوم وإنت ماشي في الخطية؟ نشوف إيه اللي تعمله. ومسألة التدريب مسألة ربنا موافق عليه والكتاب المقدس موافق عليه. بولس الرسول بيقول: تدربت أن أشبع وأن أجوع، أن أكتفي وأن أستبطن. دربت نفسي
وبيقول لنا الحواس مدربة. وياما في ابليسين اخذتهم ربنا ودربهم على حياة من نوع اخر. موسى النبي في بدء حياته كان غضوبا وشديدا وعنيفا. لما شاف المصري بيعتدي على واحد من قرايبه ضربه وموته. فواحد يمسك واحد ويموته معناها الشدة في طبعه. أخذه الله ودربه في البرية 40 سنة ودربه على عمل الرعاية، الرعي مش الرعاية، الرعي الذي يحتاج إلى شفقة وطيبة وأعصاب هادية. إلى أن وصل موسى النبي إلى ما قيل عنه في الكتاب: وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. جلعوها في سفر العدد إصحاح 12 عدد 3. فبالتدريب الطويل تغير إلى النقيض. من نفس النوع يخيل إلي أيضا يوحنا الحبيب وأخوه يعقوب ابني زبدي. كان اسمهم قبل كده فوانارجس يعني ابني الرعد. ابني الرعد يعني ناشفين وشداد. تربية يوحنا المعمدان الشديد اللي بيقول وضع الفأس على أصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمر تقطع وتلقى في النار، فمؤلفين على القطع والرمي في النار. لما راحوا مع المسيح احدى مدن السامرة واغلقت ابوابها في وجهه، قالوا له: هل تشاء يا رب ان تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة؟ المسيح عايز يوضب الطبع ده بتاع اولاد الرعب دول. قال لهم: لستما تعلمان من اي روح انتما. دربهم على الحب والعطف واللطف لغاية لما يوحنا بقى اسمه يوحنا الحبيب وبيتكلم كتير جدا عن المحبة. جابها منين؟ تدريب طويل تدربه مع السيد المسيح. تدريب طويل تدربه مع السيد المسيح وبقى يصلح الأخطاء أول دول. لا تظنوا أن القديسين وصلوا دفعة واحدة إلى القداسة. أخذ التدريبات طويلة ومعالجة للأخطاء. حتى الخدمة، السيد المسيح درب التلاميذ على الخدمة وأرسلهم 2 2 وبقى يشوف التقارير عن الخدمة. رجعوا له مرة وشرحوا له خطأ ما كانوش عارفين انه خطأ. رجعوا فرحانين ان الشياطين تخضع عليهم وقالوا له: حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم: لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا بالحري ان اسماءكم قد كتبت في ملكوت الله. صلح الاخطاء، بيدرب ويكتشف الاخطاء ويصلح. ادي الحكايه اللي احنا عايزينها، اكتشاف الاخطاء، التدريب، تصليح الاخطاء.
في بستان الرهبان نفس الوضع. انتوا بتقروا عن القديسين، القديسين دول لم يبدأوا بهذه الصورة الكاملة الجميلة المثالية اللي بتشوفوها في البستان. ده القديس أرسنيوس لما بدأ ما كانش بيعرف ازاي ينقي الفول مع رهبان مصر، كان يحط الفول قصاده ينقي الابيض اللي مفهوش دوس واللي مضروبه بسوس يسيبها لاخواته، لغايه لما اخذ درس كويس في الموضوع ده وقال هذا القلم على خدك يا ارسنيوس، وقال في ذكرياته انني تعلمت اليونانية والرومانية، اما تنقية الفول التي يتقنها هذا المصري الامي فلم اعرفها بعد. بيتدرب، وكان الشخص اللي بيروح الدير بيوضع مع اب روحي يكتشف اخطائه وينبهوا ليها ويدربوا على تركها. علشان كده ما كانش الواحد بيروح الحياة الوحدة والمغارة والجبل مرة واحدة، لان هيقفل نفسه على الاخطاء وعايز يقعد مع الناس ويكتشف اخطائه ويدرب نفسه عليها ويغربل نفسه وينظف ويصلح لغاية لما يتنظف خالص يخش جوه في الحبس والمغارة والوحدة ويحبس نفسه على الغلط. تدريب طويل

فيه الآباء لغاية لما وصلوا. علشان كده الناس اللي فيكم بيقربوا بستان الرهبان ما ياخدوش البستان زي ما هو ويطبقوه على نفسهم. دي الفضيلة اللي انت بتقراها جاي القديس من القديسين اخد له 20 سنة على بال ما يتقنها. يجي انت تاخدها كده متوضبة وتبتدي بيها، يعني ما وصل اليه القديس بعد 20 سنة يبقى نقطة البدء بتاعتك. مش معقول الكلام ده، مش معقول. المسألة تحتاج الى تدريب طويل لكي تكون لك الحواس مدربة، لكي تتعود الفضيلة، تتعودها لكي تتطبعها، تصير طبعا لك. عايز وقت. والفضيلة التي تمكث فيها زمنا طويلا وتثبت فيها هي التي تكون قد ربحتها في حياتك الروحية. اما الفضيلة اللي تمشيها يومين ثلاثة ما تعتبرش انك وصلت ليها. في انسان يقدر يعيش في فضيلة الصمت يومين ثلاثة ولا اسبوع يقول انا اتقنت الصمت؟ لا، ده جايز بعد الاسبوع يقعد يتكلم من الصبح لبالليل. لا تحكم على نفسك بيومين ثلاثة او باسبوع او بشهر او حتى بسنة. الثبات في الفضائل اهم من اقتناء الفضائل، لانك جايز تقتني الفضيلة وتفقدها، لكن الثبات فيها هو الاهم. لذلك تحتاج الى تدريب. والذين تدربوا من الصغر كانوا اقوى من غيرهم، لان الفضيلة رسخت فيهم من الصغر. ومع ذلك الذي فقد هذا الامر في صغره لا ييأس في كبره. فواحد زي موسى الاسود بدأ يتدرب وهو كبير، لان عمره السابق ضاع بلا فائدة، تدرب على الفضيلة من كبره. ولم يكن التدريب سهلا، اخذ دور شاق طويل، جهاد من موسى الاسود وصبر وطول اماه من معلمه إيتيجيروس القسم. لدرجة يوم من الايام جه انبا موسى الاسود لمعلمه انبا إيتيجيروس 11 مرة في ليلة واحدة. 11 مرة. قال له يا ابني اقعد سأليتك. قال له لا استطيع يا معلم، مش قادر. حروب وعايزة شغل. ما تفتكروش ان القديسين خدوا الفضيلة كده بالساهل، يخدوها بتعب وعرق ودموع وجهاد، زي ما قال بولس الرسول مبكتا العبرانيين: لم تقاوموا بعد حتى الدم، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. مسألة دخلت في دور، في تعب، في جهاد، عشان يوصل الواحد.
يحتاج الإنسان في تداريبه الروحية أن يجاهد نفسه وأن يجاهد طبعه وأن يجاهد عاداته اللي سبكت فيه وأن يجاهد أخطاؤه. ما يقولش أنا كده أعمل إيه، لا أنت كده تتغير وتبقى كويس. ما تقولش طبع كده، كلمة طبع كده دي ما تنفعناش أبدا. أنت طبيعتك إنك صورة الله ومثاله. الطبع الوحش اللي عندك ده دخيل عليك، ليس أصلك، ده دخيل عليك. أصلك هو صورة الله، وممكن ترجع لأصلك وتبقى صورة الله. إزاي؟ أول حاجة تعترف بالخطأ الذي فيك. ما أقصدش تعترف على قبل الاعتراف، دي مرحلة متأخرة. أقصد تعترف بينك وبين نفسك إنك فيك العيب ده، لأن لو ما اعترفتش بينك وبين نفسك إن فيك العيب مش هتروح تعترف على قبل الاعتراف. لا، لازم في الأول تعترف إن فيك العيب ده. تبرير الذات لا يمكن يصلح النفس. إذا كانت نفسك جميلة في عينيك وطبعك كويس في نظرك، ما انتش هتتصلح ولا هتدرب نفسك. تدرب نفسك ازاي اذا كنت انت كويس في نظر نفسك؟ ان كنت كويس لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرض. ان كنت معتقد انك كويس مش هتصلح روحك، مش هتدرب نفسك على ترك ما انت فيه. تدرب نفسك على ترك ما انت فيه لما تقول اللي انا فيه ده مش مظبوط، لازم اغيره. واحد يقول لك انت نكدي، تقول ايوه انا نكدي واغير النكد. تقول لا ده انا لطيف خالص وظريف، هتفضل في النكد طول عمرك. لازم تشعر بانك انت عايز تتغير. واحد يقول لك انت محب للاستطلاع وعايز تفهم ايه اللي عمله ده وايه اللي بيعمله ده، وتاخد اسرار الناس وافكارهم وتسأل كتير، تقول لا انا ما عنديش الطبع ده، هتفضل زي ما انت. شوف، اخطاء الناس يلاحظها غيرهم اكتر ما يلاحظها الناس نفسها. انت جايز ما تعرفش غلطك، غيرك يعرفه. واحد يقول لك يا فلان فيك العيب الفلاني، تقول له انا؟ وتكسر وتبوز وتتخانق، يقول لك لا لا لا العفو انا ما اقصدش ده، انت كويس خالص. وتفضل زي ما انت فيك الغلط ده. اكتشف اغلاطك اولا. اكتشفها بمحاسبة النفس، بعدم مجاملة النفس، بعدم تبرير الذات، بنظرة غير متحيزة لما تسمعه من انتقادات الناس. ساعات الناس ينتقدوك في حاجة وانت تزعل وتتحيز لنفسك، لا قول يمكن لهم حق، يمكن انا كده فعلا، يمكن انا كده فعلا. المهم انك تعرف اغلاطك. ان ما عرفتش يبقى قاوم الاخطاء اللي تعرفها والباقي يكشفولك ربنا بالوقت بالنعمة بحد يبعثولك.
فأولا أعرف أخطائك، وثانيا درب نفسك على تركها. في ناس في التدريب الروحية يحبوا يقفزوا قفزة سريعة جدا مرة واحدة، ولذلك يفشلون. الحكاية عايزة واحدة واحدة، بالتدريج بالهدوء لحد ما توصل خطوة خطوة. اللي يمشي خطوة خطوة بيوصل، واللي بيقفز كتير جايز بيحب المظهرية وما بيوصلش. اضرب لكم مثالين من الامثلة لكي اخرج بنتيجة ان التدريب اذا كان في امكانك هتنجح فيه، مش في امكانك مش هتنجح. ازاي؟ واحد يلاقي عنده اخطاء كثيرة من اخطاء اللسان، اخطاء كثيرة من اخطاء اللسان، يقول ما دام اخطاء كثيرة انا اصمت احسن، ويصمت. ممكن يصمت خالص وبعدين لما يتكلم يرجع للكلام الغلط زي ما هو، لانه قفز قفزة غير محددة. الانسان المظبوط يعرف اخطاء اللسان بالظبط ويقاومها هي ذات وهو بيتكلم. يعني واحد لقى ان هو عنده إدانة الآخرين وعنده المبالغة في الكلام وعنده الثرثرة وعنده الترياقة على الآخرين، طرح شعور الآخرين ومسؤول كثير في الناس وكلام عن أسرارهم، يصمت جايز يصمت كويس يومين ثلاثة وبعدين يرجع برضو لنفس الطبع. امسك النقطة اللي هزمت فيها الشيطان هي بالذات دي وبطلها، هي ده عشان ما ترجعش زي ما كنت. حد الاخطاء وقاوم كل خطأ على حدة، على الاقل هذا يعطيك اتباع قلب انك عارف ايه اغلاطك، عارف ايه اغلاطك وبتقاومها. او انسان يدرب نفسه على تدريب في الصوم فوق مستواه فيتعب يرجع زي ما كان زمان خالص. ابائنا القديسين كانوا بيعملوا ايه؟ يجي واحد داخل الرهبنة يقول له عايز اصوم يا ابونا. طب صوم يا ابني. اصوم لحد امتى؟ يقول له لحد الظهر الساعة 12. لو انا علماني كنت بصوم لحد الغروب. يقول له هي 12 الظهر كده. هو صحيح هو علماني يقدر يصوم له اسبوعين ثلاثة اربعة لحد الغروب، وبعد كده يرجع يفطر من الصبح من 7 الصبح ومن 6 الصبح، ولو صاحب نص الليل وكان عطشان يروح ياخد له كوبايه ميه ويشرب ساعة واحدة بالليل ولا 12 ولا كله. لكن الغروب بتدي مظهرية، الغروب بيدي مظهرية صايم لحد الغروب. يقول له الصوم ال 12، يقعد على كده سنة ولا سنتين لحد 12. يقول 12 ده مش هيوصلني ابدا ابونا، ده لا هو ده اللي يوصلني. ليه بقى؟ لما يقعد سنتين ما ياكلش الا الساعة 12 يبقى حكاية الفطار بالنسبة له انتهت تماما، سواء في ايام الصيام او ايام الفطار حياته كلها ما بيفطرش خالص. بعد كده لما ينقله من 12 لواحدة لثلاثة بعد الظهر يبقى تمر عليه سنوات لا يمكن يأكل قبل ثلاثة بعد الظهر، اتمرن عليها لمدة سنوات.

غير اللي يخفض قفزات عالية ويرجع على مفيش. الناس بيحبوا المظهرية ويحبوا الوصول بسرعة، لكن المثل بيقول امشي على مهلك عشان نوصل بسرعة. امشي على مهلك عشان ايه؟ نوصل بسرعة، لان اللي بيقفز جاي يستعمل له حاسة تعطله طول الطريق. خد واحدة واحدة واجعل التدريب محددا. يعني ايه تدريب محدد؟ واحد يكتب في كراسة التدريبات بتاعته اتدرب على المحبة. طب المحبة دي كلمة عايمة خالص، يعني ايه المحبة دي؟ مين عارف جواها ايه كلمة المحبة دي؟ ده بولس الرسول في كورنثوس الاولى 13 حط بنود كثيرة جدا لكلمة المحبة. كلمة عايمة، علشان كده التدريب بتاعه لا يمكن ينفع فيها ابدا. حدد ايه الجزء اللي انت عايزه من المحبة واتقنه. جايز تقول في المحبة خدمة الاخرين وتتقنها. جايز تقول المحبة، المحبة لا تظن السوء، مش عايز اظن سوء في اي حد، وتتقن النقطة دي بس. جايز المحبة انك انت ما تتنرفزش على غيرك، وتتقن النقطة دي بس. جايز المحبة الكلمة الحلوة اللي تقولها للآخرين وتتقن دي بس، ما تقلقش على نفسك. لما تتقن حاجة تلاقي الحاجات الثانية كلها جات لوحديها، لأن حب الفضيلة بيكون دخل قلبك. في واحد يوضع لنفسه تدريب آخر غير محدد، يقول أدرب نفسي على الاتباع. اتباع ده الاتباع ولا بيت بند. او ادرب نفسي على الوداعة، والوداعة عشرات البنود جواه. دايما التدريب اللي تخش في الاسلوب العايم زي المحبة او التواضع او الوداعة او الايمان لا يمكن ان تتقن فيها شيئا. انما اجعل تدريبك على نقطة محددة وصغيرة واتقنها، وبعدين خد غيرها لغاية لما توصل وتكون انت فاهم. بعد كده يلزمك في التدريب الجدية والعزم وعدم التراخي. دخلت التدريب لا تتردد ولا تتراجع، وليكن التدريب في منتهى الصرامة. امتى ما تترددش ويكون تدريبك جد؟ لما بيكون في حدود امكانك. لما انت بتدي لنفسك حاجة فوق امكانك بترجع تتردد ثاني. وخليك عملي في تدريباتك، لا تضع نفسك في خيال غير معقول. لان يا ناس بيوضعوا لنفسهم تدريب خيالية مش ممكن ابدا يقدر ينفذها، مش ممكن ابدا يقدر ينفذها. وبعدين حينما تضع لنفسك تدريبا انظر حينما تسقط فيه لماذا تسقط، وهل سقوطك فيه لسبب يستحق ام لا يستحق، وابتدي عالج هذه النقطة. ابتدي عالج هذه النقطة. يعني مثلا واحد وضع لنفسه تدريب صم، وبعدين دخل في الحياة العملية لقى في زيارات بتجيله في البيت وما يقدرش يسكت والزيارات جيانه، فيبقى دي سبب ضروري ولا غير ضروري؟ سبب ضروري. وضع لنفسه تدريب صمت، لقى عنده عيان في البيت لازم يسأل عنه،
ضروري ولا مش ضروري، ويبتدي يعرف ايه الاسباب والاسباب التي تستحق والتي لا تستحق. وبعدين يقول الآتي: انا وضع لنفسي تدريب صمت يستثنى منه الضيوف، ويكون الكلام مع الضيوف للضرورة، مش اول ما يجي لك ضيف تقول الحمد لله وانت مبطل كلام بقالك مدة، تنزل كلام تاخد الكلام بتاع يومين ثلاثة في الزيارة دي. لا، انت ضميرك يقدر يعرف بالظبط هل تكلمت لضرورة من اجل اكرام الضيف ولا رغبة في حب الكلام. واضح قوي قوي ايه اللي هتقدر تقول. وبعد كل ده من واقع تداريب طويلة ستصل الى نتيجة كويسة، متى تتكلم ومتى تصمت، وان تكلمت ماذا تقول وماذا لا تقول وكيف تتكلم. يبقى هتخرج بطريقة كويسة من واقع التدريب. وايضا اذا اعطيت لنفسك تدريب اعرف المناسبة اللي انت فيها ماشية ازاي، وخلي التدريب يوافق الظروف اللي انت فيه. يعني ما تديش لنفسك تدريب صمت في ايام العيد ولا في ايام الامتحانات، الكلام مش معقول، ولا في ايام مرض في البيت ولا في ظروف. اختار الموعد المناسب للتدريب لكي يكون تدريبا ناجحا، وتعرف ايه الظروف بتاعته. وتداريبك تكون على نوعين، واحد منها خاص بمقاومة اخطائك الشخصية، دي نواحي سلبية، ونوع ثاني خاص بفضائل تريد انك تقتنيه. فخلي التدريب بتاعتك في النوعين دول. حتى لو اب اعترافك ما ادكش تدريب، تقول اب اعترافي ما بيدنيش، لكن مقاومة اخطائك ما فيش حد هيقول لك ما تقاومهاش، تقدر انك انت تقاوم هذه الاخطاء وتضعها لنفسك موضع تدريب. حاول في فترة صوم الميلاد انك انت تكسب شيء، انك انت تصلح في نفسك شيء، انك تقول اشكرك يا رب انك اعطتني بركة في هذا الصوم وخرجت فيه احسن مما كنت في الاول، او تخلصت فيه من بعض النقائص. ابتدوا من النهاردة لان احنا ابتدينا في الصوم، واعملوا لنفسكم نوتة سموها نوتة التدريب، واكتب التدريب محدد، واكتب النتائج ونواحي الصفوف، وخلي حاجة تشجعك على التدريب زي آية من الآيات او قول من الأقوال او قصة من الإبتسين تكررها باستمرار. اذا كنت مثلا بتقاوم الغضب او النرفزة تجيب بعض ايات على الغضب والنرفزة وتحفظها وتقولها لنفسك، كل ما تيجي تقع تفكر نفسك بالاية عشان تديك قوة. ان كنت بتمسك سيرة الناس تجيب اية عشان تشجعك. ان كنت بتزعل بسرعة تجيب اية، ان كنت بتيأس بسرعة تجيب لها اية. تاخد لك شوية ايات كده تسندك. وخلي التدريب مصحوب بالصلاة لكي لا يكون اعتمادا على ذراع بشري هو ذراع. قل له يا رب مش مسألة قوة ارادة، مش مسألة قوة شخصية، مش مسألة امكانياتي الخاصة، انما بنعمتك وقوتك وروحك القدوس انا هشتغل. انما بوضع التدريب علشان ادخلك انت فيه، وعلشان اطلب معونتك فيه، وقل له يا رب اعتبر هذا التدريب نوع من الصلاة
بتوجه به اليك، نوع من عرض ضعفاتي امامك، نوع من محاولة ارادة الضعيفة ان تتحد مع نعمتك لكي استطيع ان انجح. وبالشكل ده لا يكون التدريب اعتمادا على ذراع بشري، وانما يدخل فيه ربنا. وحاسب نفسك على التدريب باستمرار، ووبخ نفسك، وسقطاتك اجعلها مجال للمطنيات، اضرب مطنية على كل سقوط وقول يا رب انا اخطيت، انا وقعت، انا مش قادر، اديني قوة. واستخدم المطنيات مع التدريب، وتستخدم الصلوات مع التدريب. ما يجيش واحد يقول طب انا هدرب نفسي على ايه، امسك اي غلطة ودرب نفسك، وقل لنفسك زي ما بمتنع عن الاكل همتنع عن الغلط الفلاني. وان كنت في البيت بيمنعوك عن الصيام بدرجة معينة، قول انا هقوي درجة الصيام بالتدريب، لان جايز الامتناع عن الغلط اصعب من الامتناع عن الاكل. ولو اضفت هذا الى ذاك تتكامل حياتك الروحية، وحينئذ لا يكون صومك مجرد عمل جسداني، انما يكون صومك عمل روحاني استفدت فيه. نكتشف كده وتفضلوا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح ينتظر

دعته كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب: إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي.

فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بال

على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس من

ذكرك المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء إن ستلات البطي فإني قد تزللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبح يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويزل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: بالرصاص يوسف مفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: حية العذراء الطاهرة، اسبل ظلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرضية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها. وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيه من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نريح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا، وأقبلت الباطنة إليك، لأن

0: لك المجد والعزة والتقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد. امين. السلام لك يا نسالك ايات القديس الممتلئه مجدا، العذراء كل حين، والده الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسه، اسال يا رب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم والده الاله القديسه الشفيعه الامينه للجنس البشريه، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك ايات العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين ايات الشفيعة المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك ايات العذراء القديسة والدة الاله، لانك ولدت لنا مخلص العالم، اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، اكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد، الله الاب، ضابط الكل، خالق السماء والارض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للاب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايع.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

وقرب معنا النور فلتات رحمتك الذين يعرفون خبرك للمستقيم قلوب لك تغل البركة الحق التسبيح لغباك التمجيد يا لاب والابن راح وسكام زبدنا لابد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات ويتحقق في كل ليلة. اللهم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة من كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض من الوقتين مجد كرامتك ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب الى القوات كن معنا لانه ليس لنا معين في شريدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تقم مشيتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا بذلك في هذا اليوم إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكرة أو بجميع الحواس فاصفح واغفر لنا من اجل اسمك القدوس كصالح ومحب البشر ونعم علينا اللهم بليله سالمه وبهذا النوم طاهرا من كل قلق وارسل لنا ملاك السلامه ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربه ومن كل تجربه العدو بالنعمه ورافات ومحبه البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا لازم من قبله يلي بك معه المجد والكرامه والعزه مع روح القدس المحو المساوي لك الآن وكل وين دار الدور آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء والأرض مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مستمع ارجع واحد داعي الخرير الخلاص أجل مع البخارات المنتظرة يا رب اقبل منا في الساعة وكل ساعة الباطنة سهل حياتنا ورشدنا عن بوصيك قدس أرواحنا طاهر أجسامنا قوم أفكارنا نق نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب حوطنا بملائكة القديسين لكي نكون معسكرة ومحفوظين ومرشدين لنصر اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدوث في النقم مبارك إلا بد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين ونقول بشكر أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. تعيشوا وتصلوا.

تسوني ترنيمة يا كنيسة يا جمع جمعتينا.

تسوني ترنيمة يا رب اعمل من أجل اسمك.

بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. كل سنه وانتم طيبين، تعيشوا لكل مره، تعيشوا لكل صيف، تعيشوا لكل عام دراسي مجيد مهيب عجيب. يعني ان شاء الله يبقى سنه دراسيه حلوه، وعليكم وعلينا وعلى كل اولادنا يبقى كلهم فرحانين ومبسوطين. احنا الاسبوع اللي جاي عيد النيروز، والاسبوع اللي جاي زي ما هو عيد الشهاده عيد الشهداء، هو عيد الاستشهاد التعليمي. فيعني هي كلها شهاده يعني. كل سنه وانتم طيبين. احنا الاسبوع اللي جاي هيبقى عيد النيروز، وهيبقى عندنا يوم مميز جدا في الفقرات بتاعتنا في خلال الاجتماع. فاحنا عايزين بس نلفت انتباهنا ان ما يبقاش عيد النيروز هو مجرد عيد ما نحسش بيه، او يمر علينا كده عيد اسمه النيروز ونيجي الكنيسه نحضر ليله النيروز والعشيه، ولو في سهره ولا في قداس متاخر ليلة النيروز يعني، ولا نبقى حاسين بطعمه يعني. لأن عيد النيروز ده معناه الروحي والتأملي حلو خالص خالص خالص، مش مجرد عيد زي بقية الأعياد. احنا عايزين نفكر فيه شوية لما يمر علينا، وزي عادتنا واحنا متفقين من زمان من أول ما ابتدينا الاجتماع، إن أي عيد بيمر علينا بنربطه بالأسرة، بنربطه بالبيت، بنربطه بالأصل بتاع كل إنسان في الكنيسة. لو شهيد بيته شكله ايه؟ ايا كان البيت بعيد عن ربنا او

قريب التحول في حياته تحول ازاي. اذا راهب الاصل البيت كان شكله ايه، متوحد سايح ايا كان درجته، سواء كان ليه درجه كهنوتيه او لا، اصله في الاسره بتاعته بيته شكله ايه. وده اللي بنربطه باجتماعنا لان ده مدارس الاحد بتاعتنا، البيت الكنيسه الصغيره اللي في بيتي شكلها ايه. فعايزين نربط عيد النيروز برضو ما ننساش نربطه ببيوتنا، ان احنا في عيد النيروز مش رايحين ننتحر او مش زهقنا من حياتنا، فلا العيشة مع ربنا احلى خلاص. لا لا، يعني العيشة مع ربنا احلى بس مش بديل للزهق في حياتي او لمشاكلي او لتعبي او للظروف الاقتصادية الصعبة او دنيا والعيشة واللي عايز يعيشها. انا اروح اعيش مع ربنا بقى، اروح استشهد بقى، خلينا اعيش مع ربنا. لا، ممكن ما تبقاش مقبوله، ممكن ما اعرفش، بس ممكن ما تبقاش مقبوله لان انا مش واخد الشهاده بديل على ظروفي الصعبه. مين الشهداء ما كانش ظروفه صعبه؟ يعني لا، في شهداء طبعا لو نبحث وندور مفيش حاجه في دماغي، بس لو حاجه جت في دماغكم فكروا فيها كده، ظروفه كانت صعبه وما استشهدش، وفي واحد ظروفه كانت كويسه خالص ومعظمهم كان ظروفهم رائعه. اللي ابن مين عن مين عن مين، واللي ابن والي واللي واللي واللي واختار الشهاده، فما كانش عنده ظروف وحش فما انتحرش، فما ده اسمه انتحار. ظروفي صعبه فانا قررت اضحي بنفسي عشان المسيح. لا، انا عايش كويس قوي وبعد كده احط روحي وحياتي وكياني ومستقبلي تحت رجلين المسيح. عشان كده في الرهبنه لما بيجوا ياخدوا راهب يفضل ان هو يكون اتخرج واشتغل له سنه على الاقل وكسب وعاش كويس واخد فلوس وانبسط وداق الحلاوه بتاعه العالم وسابه واختار الفقر الاختيار انه يروح يعيش في الدير في الصحراء. وهكذا الشهيد داق العالم وداق العيشه وداق الجواز واتجوز وخلف ويجي بعد كده يستشهد من اجل المسيح، هي دي حلاوه الشهاده. لكن مش يبقى مضغوط في حياته فيختار الاستشهاد، ده ما اسمهوش استشهاد، لان الشهاده للمسيح ده صورته بتنطبع عليا، صورته بتنطبع على الشهيد. يعني مثلا في واحد شاغلنا والفترة دي اريانوس الوالي، ده ياما قتل وياما عذب وياما شاف شهداء وستات وبنات. والوالي اريانوس، احنا بنعدي قصص الشهداء كده بالاسماء، ويجي اريانوس ده يعدي، وفي كتب وفي ما كتبش عن اريانوس ده. لكن لما يتحول هذا الطاغية انه يكون شهيد للمسيح وبس، مش كده، ده المسيح يظهر له في السجن قبل ما يستشهد ويقول له ان جسمك هيجي حيوان بحري هياخده ويوديه للاسكندريه عشان يعزز ويكرم ويتبنى عليه كنيسه. انت بتتكلم على مين؟ على اريانوس. ما هي الشهاده دي تغير الحجر، تغير اي انسان. فلو انسان عايش كويس خالص، عايش وحش، عايش الاستشهاد ده مش موت وخلاص، مش رقبه بتتذبح. الاستشهاد ده صورة للمسيح، ازاي ابقى صورة لربنا، ازاي تنطبع صورته عليا. وفكر وانت بتفكر وانا بفكر في حياتنا الشخصية، الاكل، الشرب، الفسح، المدارس، الدروس، اللانش بوكس، المدارس والدروس والدرس الخصوصي والماميز والجروب فكر في كل القصص دي. هم الشهداء دول مش بني ادمين، مش يعني عايشين عيشتنا، مش بيدوقوا اللي احنا دقناه، ما عندهمش عيال بربتوة ورفقة ومين تاني كانت أم، حد يفكرني كده، واحدة كانت جبارة واتدبح عيالها على حجرها، دولاجي، برافو عليكم. مين ما عندهمش أطفال دول ياخدوا بالهم؟ اسمعوا عن أخميم، تخشوا عن أي كنيسة شهداء أخميم، فيش مالي جرجس عندهم؟ فيش مريم، مش حاطين مريم مرقص، حاطين شهداء اخميم بس. بركه. حد فكر في بتوع اخميم دول؟ حد فكر ان تاريخ الكنيسه يحكي ان بتوع اخميم دول الستات كانت في ليله عيد الميلاد بتلبس عيالها الهدوم الجديده والقداس شغال، قعدوا يومين يدبحوا فيهم، يلا ننزل عشان نقابل بابا يسوع طفل المزود، ورايحين يذبحوا، رايحه تذبح ولادها على اسم المسيح، فملبساهم احلى لبس اللي حلتهم، لبس العيد، فرحانين بالعيد، نازلين يموتوا على اسم المسيح. يعني دي الفسحه. احنا هنا بنرتب خروجه العيد، قبليها بشهرين ثلاثه هنتفسح فين ومع مين وناكل في مطعم اسمه ايه ونحجز شاليه فين. حلو، حاجات كويسه خالص. بس في شويه ناس عايضه كده دماغهم فظيعه، فاخميم
كانوا بيلبسوا

0: يلبسوا ولادهم ويهندموهم ويحموهم علشان ينزلوا يستشهدوا علشان اسم المسيح. الاستشهاد ده مش انتحار، مش موت، ده واحد وصل مرحلة من الحب انه بذل نفسه علشان اللي بيحبه. ايام الخطوبة، ايام يعني مش اليومين دول خالص، ايام الخطوبة الواحد يمسك خطيبته ويقول لها كلام حب وغزل. ايه ده؟ انا اضحي بحياتي عشان هتعرف تصرف على ده، انا ابيع هدومي وابيع لحمي ده علشان اعيشك عيشة حلوة، عيشة الملكة. انت متخيلين الغزل والحب وصل انه يضحي بنفسه؟ ده انا لو عايزة قلب يفتح قلبي غزل وحب. ده الشهيد ده اعتبر المسيح هو غزله، هو حبه، فسلم حياته وسلم دنيته وجسده ودمه وقلبه علشان خاطر المسيح. فهو نفس الحب بس عقيدة الحب مختلفة. هنا بتتغير. واحد بيحب خطيبته ممكن الطباعة ما تطلعش طباعة واحدة، يكرهوا بعض ويمسكوا يموتوا بعض بعد الجواز. لكن الحب للمسيح ده حب تاني خالص، ده طعم تاني خالص، دي شهوة اني اعيش معاه في السماء على طول. يبقى ده مشتهاية. كل سنة وانتم طيبين. ياريت نفكر الاسبوع ده نطلع كده PDF على النت، كتاب اسمه الاستشهاد في المسيحية للأنبا يؤنس مطران الغربية الأسبق، اسقف الغربية الأسبق اللي تنيح. الكتاب ده هتلاقي جلدته زرقة كده، كتاب رائع في الاستشهاد، بيتكلم على نفسية الشهيد، النفسية، الناس دي كانت نفسيتها شكلها ايه. فما تضيعوش عيد النيروز من غير ما ان شاء الله تقروا فصل او باب في الكتاب ده، ونفيد بعض باللي وصلنا له. ممكن الاسبوع الجاي نفيد بعض وناخد الفيدباك بتاع الكتاب. هنرنم ترنيمة صغيرة بعد كده بقى فقرة رائعة مع التصوني جاكلين، يعني متحضرة حلو خالص، كلنا برضو نشترك فيها. وبعد كده كلمة أبونا بولس الكرمة المشتهاة، شوف بقى محضر لنا ايه النهاردة.
1: التصوني لو سمحتي ترنيمة نواري.

مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ استعدادا للمدرسه. ان ان ان عاملين ايه؟ مستعدين ولا الصيف جري؟ ولا انا صدقيني مش مستعده خالص. طيب، عايزين نبتدي سنه جديده، مش بس في الدراسه، سنه قبطيه جديده نتعلم فيها حاجه كده جديده. انا قبل منكم الصراحه الخدام اختاروا موضوع حلو قوي، استفدت انا منه بصراحه. ممكن الباوربوينت تصوني؟ مش عايزه اقول العنوان، لما يطلع الباوربوينت نشوفه مع بعض. نتعلم حاجه جديده كده، ازاي نبقى مختلفين مع اولادنا وبيتنا وحياتنا، وازاي ربنا يبقى عايش جوانا ونبقى مختلفين عن اي حد. احنا اولاد ربنا، احنا مميزين. عايزاكم تبصوا على الصورة دي كويس ونفتكرها عشان بعد كده هنتكلم عنها. لغتك تظهرك. مين يقول لي الجملة دي اتقالت فين في الكتاب المقدس؟ لغتك تظهرك. فكر مع بعض. لغتك تظهرك. الباوربوينت تصوني. حد عارف؟ لغتك تظهرك. ايوه، لما اتقالت لبطرس صح يا تصوني، برافو. لما بطرس انكر السيد المسيح، الجاريه شافته في متى وقالت له ايه؟ لا، انت ايه؟ انت منين؟ ها؟ منين؟ من الجليلي، انت جليلي، صح يا تصوني، برافو. كانت اليهود ناس راقيه كده وبلد غنيه، والجليل معروف ان الناس على قدها قوي، حد زي هنا مثلا الصعيد، انا اساسا اصلي من الصعيد، ف بيبقوا معروفين بلغتهم ايه؟ لغتهم ايه؟ السعودية. فهم الجليل كانوا كده. تصوني ممكن باوربوينت معلش. فلغتك تظهرك اتقالت لبطرس. طب يا ترى بقى احنا كده كأسرة، ولا انا كفرد كأم، او ابني كابن ربنا في الكنيسة او في الشارع او في المدرسة او في الدرس، وانا كزوج في العربية وانا سايق في الشغل، انا بيتقال لي لغتك تظهرك، انت انسان حلو ولا انت انسان ايه؟ ده موقف بطرس. وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقا انت منهم، فان لغتك تظهرك، انت اتفضحت، انت ايه منهم. فيا ترى بقى لما هم يقولوا لنا كده، بيقولوا لنا قصدهم يشاوروا علينا بحاجه ايجابيه ولا بحاجه وحشه؟ نيجي نشوف اول سلايد. كان في قصه حلوه قوي. كان في راجل راح الشغل وكان جديد في المكان، وقعد فتره طويله خالص في المكان الجديد دوت. واحنا عارفين الشغل بيبقى عامل ازاي، الناس كلها بتتكلم عن بعض وبتتكلم بطريقه وحشه، مش شبهنا ومش زينا ومش نفس تعاليم المسيحيه. وهو فضل الراجل ده ساكت طول الوقت، ملوش علاقات، ملوش حد، يعني مش عايز يندرج في الكلام.

0: ولا بيدخل مع في نفسه في المناقشات والمجادلات اللي ملهاش اي لازمة دي. وفضل ايه سنتين ثلاثة على كده. بعد فترة طويلة جي واحد منهم وقال له انا عايزك. قال له نعم تفضل تحت امرك. قال له انا تعبان قوي، انا في مشكلة جامدة قوي، انا عايز اتكلم معاك. قال له وش معنى اخترتني انا، احنا مش اصحاب يعني، ولا تعرفني ولا اعرفك، ما انتوا كلكم اصحاب. قال له اه كلنا، بس على فكره احنا مش شبهك، انت مش زينا، انت انا نفسي اعرف ربنا بتاعك ده، انا حبيتك وحبيت الهك من كتر اخلاقك وطيبتك، وانا لما هحكي لك على فكره انا متاكد انك هتبقى امين على الكلام اللي انا ايه اللي انا هقوله لك، انت مش هتعيرني بيه ولا هتتكلم بيه مع حد تاني وتشاركه وتقعد تقول له ده قال لي وحصل وكانوا جرى. مظبوط. يا ترى بقى انا ولا انتوا ولا زوجنا في البيت ولا اولادنا فيهم الطبع ده؟ عرفنا نربي فيهم الحته دي؟ عرفنا نكون قدوه ليهم؟ عرفنا الكلام اللي بنقعد نقوله لهم مثلا لما نيجي نبقى عايزين كده في ساعه سفر ان احنا نتكلم معاهم كلام جدي ويا حبيبي وربنا ما قالش كده وربنا، ويجي يشوف تصرفاتي وانا بسوق، انت مش عارف ايه، اركن على جنبه ولا تعال على جنبه، ويشتم بقى، ولا الام الشبشب الزنوبه اللي بيجري في الشارع دوت وبيجري في البيت دوت طول الدراسه. عملت ايه الدراسه يا جماعه؟ ايه لازمتها اساسا في مصر؟ ولا ليها. كله عمال ايه؟ عمال ايه؟ يقع. كله عمال ايه؟ يقع مننا. ملوش ايه؟ ملوش لازمة ولا قيمة. عشان يفضل مين اللي ليه لازمة وقيمة في حياتنا؟ هو ربنا. خلاص. ملناش غير ربنا. وهذه كلها ايه؟ تزاد لكم. ما تلاقوش يعني. انتوا اطلبوا انا وحبوني انا وكل اللي انتوا عايزينه بقى. نجاح. شغل. فلوس. اللي احنا ممكن نسيب ولادنا. ها؟ الميديا هي اللي تربيهم، وانا ليل ونهار انا ومراتي قاعدين نشتغل عشان نقدر نجمع الفلوس ونجيبها لهم، عشان احنا حجة ايه؟ ان احنا في زمن صعب. لا لا، زمان برضو كان زمن صعب وكان في حرب وكان في وكان في، بس الناس كانت بتقدر تاخد بالها، في اولويات. تمام. في واحد كده يجي يقول لك ايه الراجل ده لسانه وحش، قال له يقول له لا خلي بالك بس قلبه طيب قوي، انت لو قعدت معاه هتعرفه قوي، هو قلب لسانه وحش بس قلبه طيب، ينفع؟ لا طبعا. زي ما استاذ ماجد قال وكتاب المقدس قال لغتك تظهرك، من فضلة القلب يتكلم اللسان. قلبك حلو لسانك هيبقى حلو، قلبك وحش مش ممكن، لازم لسانك يبقى وحش. مش معنى كده ان بقول ان لما بنغلط لا، في عادي سهوات ده يعني، وانا بحضر ابونا كان يقول صعب جدا جدا ان احنا نقدر نعمل كنترول على نفسنا. في اب من الاباء قال ايه؟ لو قدرت تعمل كنترول على لسانك يبقى قدرت تعمل كنترول على جسدك كله، كله، ايدين ورجل وعينين ودماغ وافكار ومشاعر وكل حاجه، كل حاجه. مين يقدر يعمل كده؟ ده الكامل بقى، الانسان الكامل. في انسان كامل؟ مفيش انسان كامل. يا ريتنا نعرف نجاهد في الحته دي، لانك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. انا بتنمر على حد، انا ومراتي سواء بيننا وبين بعض او مع الولاد بنقعد نتكلم على قرايبنا بطريقه وحش، او صحباتنا في الكنيسه بطريقه وحش، او حبيبي خلي بالك احنا بره البيت في الكنيسه تتكلم معايا كويس، كان مع ماما حلو، انما في البيت ما فيش مشكله، يلا بينا. بنعمل ايه؟ في رياء؟ في شكل حلو ومظهر حلو، ولا احنا حقيقيين قدام ربنا؟ بنعمل ده عشان احنا بنحب ربنا، احنا عايزين نبقى مع ربنا، مش بنعمل ايه مظهر اجتماعي ولا حضاري ولا الكلام ده. لا، انا بحب ربنا، انا وبيتي واسرتي بنحب ربنا، عايزين نبقى معاه، هو هدفنا وهو ايه رجعنا، هو التارجت بتاعنا. بصوا بقى الآية دي تخوف قوي، إن كل كلمة بطالة يتكلم بها اللسان سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. كل كلمة، كل تنمر، كل كلمة وحشة قلتها على حد، تكلم ليه؟ بتقول ليه على حد؟ ما يخصكش الكلام. أي لو انت بتتكلم عن الفلوس ليل ونهار يبقى انت انسان بتحب الفلوس جدا، معروفه دي. لو انت بتتكلم عن حد من ورا ظهره بطريقه وحشه تدينه او كلام سيء عليه انت انسان ما بتحبهوش. ما تضحكش على نفسك. لو زينا كده كستات مع دخول المدارس بنقعد نبرطم ومش قادرين ومش طايقين، هيبقى احنا ناس متذمرين ومش شاكرين. وانا اقولكم ما اقدرش اجادل ولا اقول حاجه غير كده. فربنا يدينا يعني سنه ابطيه جديده نقول له يا رب اشتغل في قلوبنا، وفي لسه هو 3 شهور تاني وتيجي السنه الميلاديه، عايزين فعلا نتغير، عايزين نحس ان الدنيا خلاص ما بلقتش ليها لازمه. بنقدر نشكر ربنا على كل حاجه حلوه في حياتنا، على بيوتنا، على البلد اللي لحد ما مستقره، مش مهم الفلوس. في فيضانات على فكره وفي حروب بتشوفوا يا جماعه ما جاتش لحد دلوقتي عندنا، فيستحق الشكر. اللي بعديها، طيب اسال سؤال، يا ترى انه الاول نقدر كنترول عليه، القلب ولا اللسان؟ اللسان. ها القلب مين يقول اللسان؟ طيب ها الاستاذ بس. طيب الاستاذ كمان. تمام، مين يقول اللسان؟ مين اللي يقول القلب؟ قصدي القلب. اللسان الحقيقي، اللسان. طب ما هتيجي حد يقول لي ايه؟ ان البابا يسوع السيد المسيح قال للفريسيين ايه؟ نقي داخل الصفحه. طب ازاي انت منين بتقولي يا ابونا انت بتقولي اللسان وهو السيد المسيح قال الداخل؟ مين يقول لي؟
1: اللسان انعكاس للقلب. اي حاجه بتطلع، ما هو من القلب، من فضله القلب يتكلم اللسان. اللسان ده هو المعيار اللي بيبين قلبك في ايه. ما هو مره واحد فيلسوف مره قال ايه؟ تكلم دعني اراك، انا هشوفك لما تتكلم. فاللي بيعبر عن القلب اللي جوه هو اللسان، فدي مرايه للسان.
0: مظبوط يا استاذ ماجد، صح. انا سؤالي اللي بقوله، انا بقول اللسان، ابونا قال اللسان، اللسان هو اللي اقدر اشتغل عليه ولجمه، فساعتها القلب يبتدي ايه؟ يتنقى ويبقى احسن. ده الصح. طيب طب ازاي ده ابونا بيقول كده والسيد المسيح قال للفريسيين نقي داخل الصفحه الاول؟ يعني نقي قلبك الاول ازاي؟ ها مين يقول لي الفكره؟ ليه قال كده على الفريسيين؟ لان الفريسيين ايه؟ الفريسيين ايه؟ عندهم رياء، عندهم رياء. اللي بره هم اللي بيتجملوا بيه، هم اللي عمالين يبينوه ويعملوا مجهود عشان يبينوا ان هم ايه؟ بيقفوا ويصلوا ويرفعوا ايديهم لربنا. انما الداخل ايه؟ بايظ، بايظ. على فكره انا ممكن يبقى قلبي نقي وجميل، بس محتاج يتصنفر، محتاج اصنفر بقي ولساني ده عشان يبقى احسن. انا وانتم مش بتكلم، يعني بوجه الكلام لحد، انا قبليكم. ممكن نقدر ناخد بالنا من لساننا وناخد بالنا من تصرفاتنا، فعشان لما كلامنا يبقى احسن قلبنا يبتدي يتنقى. اسمع وعظات كتير، مش اسمعها بس، ابتدي انفذها، اشتغل عليها. اسمع القداس كتير كل يوم، كل ده اكيد ربنا بيشتغل فيه، في نعمة هتشتغل مش لوحدنا. طب ايه التدريب اللي ناخده؟ اللي بعدها تصوني، الصمت والصلاة. اول ما العيال تقوم الأمة ويتعصبوا على بعض ولا ما يذاكروش وانا هبتدي اتنرفز اهو. بصوا يا جماعة الهبة جاية، اجري بسرعة واقفل نفسي الأوضة، او هو راجع من الشغل وانا عصبته، معلش هي مجنونة وما صدقت شافتك قدامها. ابعد عن وشها دلوقتي وادخل الأوضة، اهدى، يمكن تعرف تهديها من اليوم الصعب اللي هي شايفاه وانت يا عيني جاي من الشغل تعبان. انا ما بقول ان انا زيكم، كلنا يعني في التعب ده سوا، سواء هو بره وانا في مع الولاد في البيت او انا كمان وشغلي، بس لازم ناخد اكشن، لازم نتصرف. نصلي نقول له يا رب ايه؟ خليك معانا وحافظ على لساني. قبل ما احس ان انا هتكلم او اقول كلمه وحشه او هجيب سيره حد، ارشم لساني، ارشم الصليب على بقي، اكيد ربنا هيتصرف. يعني انا اخدتها بامانه عن تجربه، كان في شخص صعب الدكتور عندي في الكلية.

0: هي صعب جدا وحش جدا ومؤذي جدا جدا باي ديفولت كده. كل ما اخش الكليه لازم ارسم الصليب واقعد اقول لنفسي وانا داخله الكنيسه ايه الهبل اللي انا بعمله ده. خلاص بقيت بخاف يعني، خلاص يا رب انت تصرف في الزياره الجميله اللي انا داخلاها دي وانا طالعه خلاص الحمد لله عدت بخير. ليه؟ عشان انا افتكرت ربنا، عشان انا بديت ربنا عن تصرف انا ممكن اتعب او سلامي يروح منه. طيب ايه تاني؟ الصمت قلناه، والصلاه انا الانسان الصالح من قلبه الصالح يخرج الصالح، من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. اخر حاجه الكنز ده، ايه الكنز ده معناها ايه؟ هو احنا عندنا كنز؟ وليه كنز؟ ليه قال انه كنز؟ كنز عشان هو ده التحويشه. انا عشت مثلا 40 43 سنه 50 سنه 60 سنه حوشت ايه، فده الكنز، دي التحويشه، ده الادخار اللي عملته في حياتي. فالتحويشه بتاعتي ايه؟ كل واحد يقعد النهارده يشوف التحويشه بتاعته ايه. فبيقول لك كنز القلب الصالح، اكيد لينا اخطاء احنا بشر، بس الكنز بتاعي ايه؟ كنت بسعى، كنت بجاهد، ده ليه حساب عند ربنا وشايفه وعارفه وهيشتغل بيه اكيد، والنعمه تشتغل معانا. سنة يا رب حلوة علينا قبطية ودراسية، ويكون معانا ويدينا سلام في بيوتنا ويحافظ علينا.
1: شكرا سوني جاكلين، بداية حسنة قبل المدارس علشان متأثرش. يعني احنا الفقرة الجاية زوكسولوجية النيروز، فنصليها مع سوني ايمان والخادمات والخدام، بس مش هما اللي هيصلوا، احنا كلنا نصليها. زوكسولوجية النيروز بالعربي كلامها حلو قوي وسهل تركيبه، ويعني انا ما كنتش مثبت تركيبه قوي، سوني ايمان ورتهوني رحت ركبته وانا قاعد، فالدنيا سهله خالص خالص. والزوكسولوجيه لما تصلي باللحن الصلاه تبقى طالعه من القلب، فمن فضلكم كلنا نصلي، مش محتاجه شمامسه عشان يصلوها، يعني كلنا نصليها.

احنا النهارده اليوم بتاعنا الكارما المشتهاه. يا ترى ابونا بولس هيكلمنا ايه الكارما المشتهاه دي؟ احنا يعني قعدنا نفكر فلقينا اختيارات واحتمالات كتير، فنقعد بقى مع ابونا بولس دلوقتي نشوف ايه الكارما المشتهاه.

0: fine di American Bullets. Tenti.
1: ازيكم؟ وحشيني كتير، عاملين ايه؟ كله كويس؟ دي نضارة القراية يا هاني، فممكن ملقطكش. ماشي؟ ما انا مركز. استاذ ماجد قاعد ورا، هو استاذ ملاك. ازيك يا مايكل؟ طيب، الكرمة المشتهية، الكرمة المفرحة، الكرمة البازلة. النهارده احنا هنتكلم على الفرح. الفرح في سر الزيجة. احنا لما جم قالوا عايزين نعمل فرح، عملنا فرح، مش كده؟ لا، انا اقصد الفرح اللي على المذبح يعني. وجم الناس كلهم متشيكين، والزوج كده اللي هو حضرتك والزوجة اللي هي حضرتك، وقفتوا كده هنا، وجلست الملكة عن يمين الملك، واتعمل الفرح، وكنا فرحانين. وبعديها بشوية روحنا، زقططنا، عدت الأيام، ومش عارف إيه اللي حصل للفرح. مع إن هو قال في فليب 4:4: افرحوا كل حين وأقول أيضا افرحوا. بس إيه اللي حصل للفرح؟ وهل في حرامية للفرح؟ طب وإزاي أرجع أستعيد الفرح مرة تانية؟ تعالوا نشوف كده إزاي نمشي في الموضوع ده. في تكوين 29:20 يقول حاجة عن يعقوب. يقول: برحيل، فخدم يعقوب برحيل 7 سنين. أنا معرفش دي كانت 7 عجاف ولا سمان، معرفش، وهو بيخدمهم يعني. بس أكيد هو عمال يخدم خاله لبان، وبيفكر في مين؟ في رحيل. فعشان قلبه وذهنه مشغول برحيل ومستني الفرح اللي على أصوله، الوقت بقى بيعدي. وكان كل ما يتعب أكتر يفتكر الكرمة المشتهاة بتاعته اللي هتبقى رحيل. وكانت في عينيه اللي هما 7 سنين كأيام قليلة بسبب محبته لها. هو ده الكلام، بسبب محبته لها 7 سنين يبقوا في السريع. أستاذ رئيف، مش كده؟ فهل أنا بحس في بيتي إن أنا عايز أقضي من العمر اللي فاتني تاني وتالت ورابع، ولا انا بعد الايام وبعد الشهور عشان جوزي معكنن عليا، او الزوج بيعد الشهور عشان مراته معكنن عليه؟ صدقوني 7 سنين وهو زي ما بيقول كده كان عنده اشتياق وفرح لرحيل، فحسبها ايام قليله. والأيام الحلوة بتعدي بسرعة، صح؟ لكن تخيل لو عمرك كله بأيام حلوة. هتقول لي: يا أبونا إزاي؟ دي تبقى حياة خيالية، دي تبقى عاملة زي الكورة الزجاجية اللي ممكن أي مشكلة تيجي تكسرها. صدقوني يعقوب كان بيتعب ويشقى

لكن بيحب رحيل بجد. وده المفروض دور كل زوج وكل زوجة، إنها تتعب من أجل شريك حياتها. هنشوف بعد كده شوية حاجات، عشان ساعات بنتعب لولادنا وننسى شركاء حياتنا والدنيا تبوظ ونستغرب هو ليه أنا مش حاسة بفرح وليه أنا مش حاسس بفرح. خد بالك، الجواز الحقيقي هيبقى فيه مشاكل زي ما انت شايفين، في موج ولا الدنيا مساح؟ في موج، بس العجيب ان في مركب ماسكه في البيت، والمركب دي كانت تايهه وراحت شبطانه ماسكه في البيت، لان البيت مبني على الصخر، مبني على الفرح الحقيقي اللي هو فرح المسيح. فالجواز بتاعنا مش الجواز اللي هو ما فيهوش مشاكل، لكن في مشاكل، بس ربنا جوه المشاكل، جوه الاتون، جوه جب الاسود، فاحنا حاسين بوجود ربنا في هذه المشاكل، فخلاص بقى اركع الرب همك فهو يعولك. تعال نشوف امثله حياتيه انجيليه عن جوازات اللي هي جوازات طعمها حلو، طعمها كرمه مشتهيه. اول جوازه ابراهيم وساره، ودي محبتهم كانت جميلة جدا. أنا بتساءل، هو لما إبراهيم جاب الواد كان عنده كم سنة؟ ها؟ 100؟ لا 120 إيه؟ تسعين. لما جاب الواد إبراهيم، ها؟ مين يقول 90؟ مين يقول 95؟ مين عايز يتاخد رادار على الساحلي 100؟ إبراهيم جابه وهو 99 اتبلغ بمجيه عند بلوطات ممرة، لما قابل الثلاثة بينهم أكنوم الإبن في ظهورات أكنوم الإبن في العهد القديم، وعند 99 اتبلغ، لكن جابه في الإيه؟ في المية. فأنا بسأل نفسي، هي محبة إبراهيم لسارة وهو عنده 100 سنة وهي عندها 90، ما هو الواد ما تجابش بالريموت كنترول يعني. المحبة دي زي أول يوم جواز، يقول لك آه، بل بالعكس، ده أنا عشرتي مع سارة زادت وزادت وزادت، زي البيوت اليومين دول مش كده؟ العشرة بتزيد صح؟ ولا محدش طايق بعضه ولا إيه حكايتكو؟ ها؟ فخدوا بالكم إن الحياة الزوجية مطلعاية فيها تعب، بس كل ما اطلع الأمور اللي حواليا تصغر وتقل وتضعف. هي مطلعاية مطلعاية فيها بذل مجهود بذل مجهود، بس كل ما الزوج والزوجة يطلعوا لفوق كل ما الأمور تصغر، تصغر في عينيهم الأمور اللي كانت سحباهم وبعداهم، وكل ما يطلعوا لفوق يحسوا بمحبة بعض أكتر وبعشرة بعض أكتر، لأن هم اللي باقيين لبعض مش كده؟ النموذج الثاني الجميل، على فكرة إبراهيم عاش كم سنة؟ حد عارف؟ 175 سنة، يعني قعد 75 سنة بعد ما جاب الواد إسحاق، صح؟ طيب تعال نشوف إسحاق ورفقة. إسحاق ورفقة، إبراهيم بعت العبد بتاعه وقال له أنت تنقي واحدة لي، والعبد لما راح عارفين القصة وشافها بتسقيه وبتسقي جماله وعماله بتشرب كل حاجه عنده، المهم انا مش همشيك عطشان. معرفش الزوجه الايام دي بيقول لها انا عايز كوبايه شاي بتعمله، قوم اعمل انت، بس هو بقى بيحب يقعد ويأنتخ ويقول لها ايه اعملي لي شاي، وهي ايه مطحونه مطحونه صح. لكن الحقيقه هي شربته

والاتنين فرحوا ببعض وعاش إسحاق 180 سنة. إيه ده؟ ما سمعناش في الكتاب المقدس إنه إسحاق اتخانق مع مين؟ مع رفقة. وكل يوم زوج وزوجة يجوا لأبونا هنا، يا أبونا الحقني، جوزي بيعمل وجوزي بيسوي. وبعدين تروح لأبونا تقول له إيه؟ ابنه ده سايبهولي، ابنه ده اللي هو انت جبتيه بالريموت كنترول، يعني ايه ابنه؟ ما هو ابنك، هو ابننا، طب اتكلمي ابننا. وفي الحاجة الحلوة تقول ايه؟ اصل ابني نجح وجاب مش عارف ايه. وفي المصايب اصل ابنه. والزوج هكذا، الزوج لما يجي يشتكي ابنها ده مطلع عين، هو مش ابنك يعني ولا مش فاهمك. واللغات تختلف من أنانية لأنانية والحياة مهلبية. يقول كده فأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها، فتعزى إسحاق بعد موت أمه. والزوجة يعني تقول له يا أنا يا مامتك حد فينا شوف حل. البيت الثالث يعقوب ورحيل. يعقوب قعد كم سنة؟ 147 سنة. بس يعقوب ده شقى من أجل مين؟ من أجل رحيل. 7 سنين فحت وردم، ويوم لما يجي يتجوز خاله يخدعه ويقول له اشتغل تاني عشان رحيل. حاضر، عشان بحب رحيل هشتغل تاني 7 سنين. بس هو ادهله بعد أسبوع على فكرة، يعني قعد يشتغل 7 سنين كمهر رحيل، وبعديها بأسبوع بعد الخدعة دي جوزها له يعني، بس جوزها له وبعديها بأسبوع ودفعه 7 سنين شغل تاني. وبعد كده قعد له 6 كمان، اهو قعد 20 سنة عند خاله لبان. لكن كان بيحب قوي رحيل على فكرة قوي، ولما ماتت رحيل حزن عليها قوي. خلصنا إبراهيم وأسحاق ويعقوب، إله أحياء ليس إله أموات، زي الإنجيل تقريبا بتاع أول امبارح تقريبا لو حد فاكر، كنا بنحتفل بالآباء البطارقة العهد القديم إبراهيم وأسحاق ويعقوب. نخش بعد كده على العهد الجديد، وتلاقي 2 حلوين خالص مع بعض بيصنعوا خيام، وبيتهم عامل زي الخيمة الجميلة المقدسة. ودول اللي علموا أبولس، فاكرين أنا لبولس وأنا لأبولس؟ دول اللي دربوا أبولس على المثل المسيحية، ودول اللي استضافوا القديس بولس الرسول لأنه كانوا بيصنعوا خيام وهو كان بيصنع خيام. بيت جميل، بيت أكيلا وبرسكيلا، وفي اجتماعات حديث زواج عاملينها أكيلا وبرسكيلا. ما أجمل هذا البيت المفرح اللي يفرح القلب. قديس يوحنا ذهبي الفمي يقول البيت المسيحي هو كنيسة صغيرة، المحبة والانسجام بين الزوجين ينعكسان على الأولاد والبيت كله. صدقوني ولادنا وبناتنا مش عايزين مننا غير الأمان كأبابا وماما. ماشي، عايز منك وجبة ماكدونالد، ماشي بس بعديها عايز منك الأمان، عايز يشوف في بابا وماما الأمان. تخيل بيت مش بتاع أكيلا وبرسكيلا. بيت تاني كله شخط ونطل، زي ما تسوني جاكلين كانت بتتكلم على اللي بيحصل في البيوت. تفتكروا الولاد دول هيطلعوا أسوياء لما يشوف الأب بيشخط في مراته؟ هيطلع سوي ولا أول لما يتجوز هيشخط فيها؟ ما هو ما شابه أباه فما ظلمه. والبنت اللي تشوف الأم بتكذب على باباها، أو الأم البنت تطلع تعمل كده. والأم اللي جوزها سوري في الكلمة يعني مد يده عليها، البنت هتطلع تقول أنا مش عايزة من ده، الشكل ده مش عايزاه في حياتي، وتكره الزواج

وتبعد عن الزواج، تتجه اتجاهات تانية. ربنا يحافظ علينا. حاجات عجيبة قوي ممكن نشوفها في البيوت. عشان كده خدوا بالكم، احنا انعكاس واضح لصورة الكنيسة والمسيح في عينين ولادنا، بيتعلموا مننا واحنا ساكتين. انت مش لازم توعظ في بيتك، لكن كقدوة، انت كقدوة وكاهن الأسرة وحضرة الكنيسة. طب وهعمل ايه يا ابونا؟ ما انا لازم صوتي يجيب لاخر الشارع عشان البنت تعمل واجب. طب وبعدين؟ ما هي عارفة. يوه ماما والاسطوانة المشروخة بتاعتها ابتدت، وتحط السي دي واشتغلت. يلا يا ماما شغلي السي دي. محتاجين كأب وأم، صدقوني لو عندنا أطفال صغيرين، ندرس شوية سيكولوجية طفل، سيكولوجية مراهق. نعرف إن المراهق لما يعاندني، هو صدقني مش بيعاندني، هو بيقول لي أنا موجود، هو مش قصده يعاندني. ولو علي صوته، هو مش سوري في الكلمة، مش قليل أدب، لا صدقوني. هو الجيل كده، بس هو بيبقى نبضة صوته عالية وبيبقى تنشنته أسرع، فلازم أنا أتفهمه، أجي أخده كده بتون هادي. لكن لو عليت وعلى وإحنا الاتنين علينا على بعض، الأب والابن بيخسروا، أو الأم والابن بيخسروا. فناخد بالنا، وكلها مراحل زمنية. ومين في بيته من الشباب اللي قاعد الحلو ما تعصبش على أهله؟ مين في بيته من التسونات الحلوين ما تعصبتش على أهلها، ما زعقتش، ما تنرفزتش، ما خبطتش؟ لكن بهدوءهم وجمال الأهل بتوعنا علمونا كل حاجة حلوة، طولوا بالنا عليهم. اللي بيسرق الفرحة من بيوتنا حاجات معروفة قوي. يعني خلينا بس نتكلم على نقطة المشاعر دي. تلاقي الزوج يعني عنده برودة في المشاعر غير عادية، بيخش البيت مش عايز يدي حضن لمراته ولا حضن لعياله. مرة بنت بتعترف تقول لي يا أبونا تصدق بابا، بقول لها يا بابا بيحضنك؟ ما تفول عدد، لا ببقى نفسي في الحضن ما بيدهنيش. قلت لها طب ما تروحي تطلبيه. قالت لي ما هو ما كانش بيدهوني، اطلبه دلوقتي يعني؟ خدوا بالكو، الام اللي ما بتحضنش ابنها وبنتها، والاب اللي ما بيحضنش ابنه وبنته، عنده حاجة غلط، عنده حاجة غلط. لانه ما بيوصلش الابوة، وهي ما بتوصلش الامومة بصورتها الصح لولادها. اوعى يكون عندك سرقة في مشاعرك، ويجي الزوج بقى ايه يساعد بقى الناس اللي عنده في الشغل، وخصوصا لو في ميل ولا حاجة يقدم لها خدمات، وتيجي مراته تقول له هات كذا، الاخ نسيت، وهي تبقى عارفة ان هو ايه فلانة دي ما بتطلب حاجة بيجري على طول ويجيب لها. في ايه؟ في ايه؟ ما تصحصح، صحصح للمشاعر بتاعتك، اعرف النية وراء المشاعر. انت بتدي مشاعرك ازاي؟ انت كده بتخلي حرامي الفرح يتسلل لبيتك ويخطف المشاعر. بدل ما تدي المشاعر لمراتك، تروح تديها وتقدم بخور على نار غريبة تبوظ لك البيت. في عادات بتسرق برضو. هو متعود قبل الجواز على طول بينزل مع اصحابه. طب انت اتجوزت لم الدور شوي؟ لا مش لم، انا قلت لها كده في فترة خطوب. ما هو ما ينفعش، ده هي هودتك عشان خطوبة ما تفركش. قالت يمكن لما اكذبه ليا كده ويفهم الجواز صح واجيبه كده من ودنه هيبطل. قال لها انا مش قلت لك ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ طب وهو انت لما اتجوزت ما تنزلتش عن حاجة ليه يا سيادة الزوج؟ ليه؟ لا احنا متفقين. يبقى مفيش بذل، يبقى مفيش تنازل. وحضرتك لما كنت بتهتمي بنفسك كتير قوي

واهتمامك زاد قوي وسبتي اهتمامك لزوجك ولبيتك، ايه اللي حصل؟ لازم نفكر في الامور دي ارجوكم، عشان ساعات عادات كتيره كنا بنعملها قبل الجواز وباظت مننا بعد الجواز. لو سمحت حراميه الفرح، السلايد اللي بعده، نلاقي اول حرامي للفرح الولاد. قلت له يا ابونا اشتغلت بقى وخلفت؟ يا ابونا ده انا طلعان عيني، عندي 3 ولاد، انا بجري على العيال وبشتغل. هي القضيه مش عدد الولاد على قد ما القضيه ان لما جبنا ولاد بقت نظري مش شايفها، انا شايف العيال ومشاكلهم، ونظرها مش شايفاه، انا شايفه العيال وبلاويهم ومشاكلهم. طب ما المشاكل مش هتخلص، ما هو العيال هيفضلوا عيال لغايه لما يكبروا، يعني المشاكل مش هتخلص. لكن هي الفكره، انتوا ليه اهتمامكم قل؟ هتقول لي يا ابونا عشان نهتم بالعيال. طب ليه ما نعملش حرف تي؟ الولاد قدامنا وانا وزوجتي ماسكين في بعض جامد قوي، واحنا الاثنين بقوه الروح القدس اللي فينا بنراعي الولاد. لكن انا ما اهتمش بجوزي عشان العيال، واشطف وارضع، صح؟ والواد شقط على كتفه ولا قشط على كتفه، اسمها ايه؟ قشط على كتفه. وتلاقي الاهتمام زاد قوي وسيبنا العيال في النص، والزوج ما بقاش بيهتم بيها زي الاول. ما بيقوليش يا ابونا كلام حب. هو ليه ما بيقولوش كلام حب؟ يقول لي يا ابونا انا مطحون. فلو سمحتوا اول حرامي ده خدوا بالكم منه. ما ينفعش العيال يبقوا اهم من شركاء الحياه. ما تقلبش المثلث، ما تقلبوش لو سمحت. تاني حرامي المشكله لما تتحط بيني وبين شريك حياتي، اقصد بين الزوج والزوجه والزوجه والزوج، المشكله لما تتحط في النص ونقعد نشاور بالصبع ده، انت انتي انتي انتي، فين كارما المشتهاه بقى هنا؟ فيش كارما، ايه ده؟ احنا ثعالب صغيره دخلت وعماله بتقطع في العنب بتاع الكارما المشتهاه ومبوظه الدنيا خالص. لكن لو انا وقفت جنب شريك حياتي وخليت المشكله قدامي وقلت له يا رب اهي المشكله، البحر امامنا والعدو خلفنا، لكن قوتك معنا ولا تتركنا، صدقوني المشكله تتحل. عمر ما المشكله اتحطت بين زوج وزوجه وكله رمى على التاني والمشكله اتحلت، بل بالعكس تفاقمت. عشان كده بيقول في افسس: ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسه واسلم نفسه لاجلها. عايز زوجتك تخضع ليك، حبها اكتر، انزل اغسل رجليها. سيد المسيح غسل رجلين الكنيسه الممثله في الرسل. والاجمل ان الزوج والزوجه ينزلوا مع بعض، ما تجريش يا حبيبي في الكنيسه، الاجمل من الزوج والزوجه ان هما ينزلوا مع بعض يغسلوا رجلين بعض في نفس التوقيت. تقول لي يا ابونا انا بقدم لجوزي كتير قوي بس هو ما بيعملش حاجه. ما هو بيني وبينكم معادله صعبه برضه، ما هو لازم يعمل حاجه برضه، ما يبقاش سلبي. وهو يقول لي يا ابونا زوجتي عناديه قوي، بتمشي اللي في دماغها ومعتبراني كميه مهمله في البيت. ما انت لازم برضه ما تبقيش متسلطه، ما هو ما اتجوزش راجل يتحكم في البيت في رايه. ايوه يا ابونا، بس ما هو برضه يعني مش عشان هو راجل يمشي الغلط على دماغنا ويعمل اللي هو في دماغه. لا، ما حدش قال كده. بس في النهايه لما الموضوع يحتاج راي واحد، وبعد ما لجأنا استعنا بصديق او مرشد روحي لمشكلتنا وما اتحلتش، هرجع اقول له بص بقى انت راجل البيت. يقول لي ايوه انا راجل البيت. انت الرب المركب. ايوه انا رب المركب. طب خلاص انا هسيب لك المركب اهي، حركنا، عايز تخرمها خرمها، بس انت اللي هتتحمل تبعيات الخروم اللي هتطلع في المركب دي، يعني قرارك ده انت اللي هتتحمل تبعيته. وسلمي له

الدنيا. الراجل الناصح بقى ايه بعد ما ياخد الكلمتين دول في عظمه، يقعد مع نفسه هو وعظمه ويفكر، انا بفكر صح ولا مفكر؟

ايه تمام، هعلمه لغه، هعلمه مش عارف ايه كذا كذا، وتلاقي الام يا عيني نحله، وفي الاخر ما بتقعدش في البيت، والاب يرجع من الشغل يجيب الواد ويودي الواد، ما بيقعدش في البيت، والاب والام يستنزفوا تماما، كل ده عشان الواد يطلع هيرو. تسوني يا جاكلين قالت في الافتتاحيه حاجه، قالت احنا عملنا ايه بكل ده، عملنا ايه بكل ده، صح ولا انتوا كنتوا نايمين في الافتتاحيه؟ فخدوا بالكم، خدوا بالكم، متلازمه الطفل البطل دي تستنفذ طاقه البيت كله، ونبقى بنلهس عشان ابننا. يقول لي يا ابونا بس انا بقى عشان ابني، انا بشتغل شغلانتين عشان اربي ولادي في مستوى اكتر. اوكي برافو، بس انت نسيت حاجه، هو كان عايزك يوم لما اتأزم في مشكله ما لقاكش، هو كان محتاجك، انت كنت مسافر بره مصر قعدت بالعشر سنين ورجعت لقيت ابنك بقى غريب عنك، انا كنت بجيب له فلوس، كنت محول نفسي كريدت كارد. خدوا بالكم، عشان كده بنقول فكر كويس، لو هتشتغل شغلانتين هتحسن من دخلك مرة ونص، وهتفقد ولادك، يبقى قليل مع خافة الرب خير من الكثير مع تعب، يبقى ابني ابنك ولا تبني له، يبقى ربي ابنك في طريق الرب أفضل من انك انت تقعد تجيب فلوس وخلاص. وعلى فكرة ربنا بيبقى عارف القلب المحب، وبيبقى عارف ان هذا الأب نفسه يبذل من أجل ولاده، لكن برضو ان هذا الأب يتنازل انه حتى لو اشتغل شغلانة وبارت تايم صغير، على الأقل يقعد ساعة ولا ساعة ونص مع ولاده يشوف الدنيا عاملة ازاي. الحلة البريستو شيل البلف، أرجوك شيل البلف، اوعى تفتح الحلة، هي مش هتفتح يعني عشان الضغط، بس يفترض يعني لو فتحت معاك فجأة اوعى تبص في الدخان كده عشان وشك ما يتحرقش. فأرجوك بلاش الخلق الضيق، بلاش تكتم، لا تغرب الشمس عن غيظكم، ما تقعديش تشحني من جوزك وترقديله في الدورة، والنهارده رقدتيله وبكره رقدتيله وبعده انفجرتي فيه، هو بيقول في ايه؟ ايه اللي حصل؟ هي بتعاملني ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ انا عملت لها ايه؟ انا ممكن اكون ضايقت مراتي من غير ما اشعر، بس لازم كان واجب على مراتي انها تقول لي انت ضايقتيني في واحد اتنين تلاته، بس اقولها بحنيه، مش كده اقول للاعور انت اعور في عينك، في ايه؟ عندك اسلوب حلو تكلمي بيه مع جوزك وتوضحي له، تقولي له انا حسيت بالحرج لما حصل الموضوع ده وانت جبت سيره الموضوع ده، لان كنت حاسه الموضوع ده كان خاص بينا احنا، ما كانش ينفع، بس انا عارف انك انت ببساطتك قلته، بس انا فعلا اتضايقت، بس انا مقدره انك انت كنت عايز تعمل كذا وكذا. خلاص وصلت، الرجاله برضو اذكياء برضو لقطوها، وهكذا هو يقول لها كذا كذا كذا كذا، ويناموا الاثنين، محدش زعلان من حد، لانه خدوا بالكم في الاول نايمين باصين لوش بعض، بعد كده نايمين باصين للسقف، بعد كده نايمين مدين ظهرنا لبعض، بعد كده السرير بينشق وكل واحد بيروح على سرير، وبعد كده كل واحد بيروح على اوضه، وبعد كده كل واحد بيروح على بيت، لان الخرس الزوجي والطلاق الصامت يبدا من الظهر للظهر، محدش عايز يكلم التاني. يقول في افسس 4 محتملين بعضكم بعضا في المحبه. يا بونا انا اخترت غلط، لا مش قصدي يعني، انا اخترت غلط، انا الجوازه دي ما كانش ينفع تبقى كده من الاول. وهو يقول يا ابونا انا اخترت غلط، انا مش عارف ايه اللي رماني على الشقه ده ووجع القلب، وما فيش يوم عدل في حياتي،
هسألكوا سؤال، حتى لو انت اخترتي غلط، حتى لو انت اخترت غلط، ما درستوش الموضوع.

موضوع كويس. أقول لك إن نجاح شركة الحياة الزوجية هو مدى استثمارك في الحياة الزوجية. 25% الاختيار. وخد بالك ما تجيش تقول أصل ربنا بلاني بيها. إيه بلاك بيها دي؟ دي جديدة دي. أنت اللي اخترت وربنا بارك. أنت اللي اخترت وربنا بارك. ولو كنت اخترت غلط يبقى أنت اخترت غلط. بس هو اللي انكسر يتصلح؟ اللي انكسر يتصلح. ولو كان هذا الاختيار واخدين فيه 10 من 25 ساقطين يعني فيه، ففي 75% دي الحياة الزوجية والعشرة الزوجية بتاعتنا اللي ممكن مع الوقت تلاقي انك ممكن تنجح فيها. وكل واحد يشتغل على نفسه، وبعد ما كان الاختيار متباعد وكل واحد بعد الجواز اكتشف حاجات كتيرة او ما كانش متخيلها في شريك حياته. انت فاكر يعني انت شريك حياتك بالسلفان يعني، او شريك حياتك بالسلفان؟ لا، كل واحد فيه ضعفات، وبنقبل ضعفاتنا ونقرب ونستثمر في هذه الشركة. تخيلوا لو شركة الحياة الزوجية جبنا فيها 50 من 75 وعشرة في الاختيار، كنا ساقطين مش مشكلة في العشرة دي، لكن جبنا 60% جيد أن نكون ها هنا في هذا البيت، وجيد أن احنا نكمل مع بعض. أنا بقول الكلام ده عشان نتجوز جوازات صالونات يعني. إيه بتضحك ليه؟ اتجوزت جواز الصالونات ولا إيه؟ أحلى حاجة الصالونات دي. تعال بقى نشوف إزاي نستعيد الفرح بتاعنا. شايفين السلم الجميل ده؟ أول حاجة أرجوك ارجعوا لبعض. أرجوكم ما ترجعوش تقولوا إحنا راجعين على البيت. البيت اللي هو إحنا. إحنا راجعين نقعد مع بعض في البيت. تفرق. إحنا راجعين البيت يعني كل واحد فهمه وهم ما يتلم وعمره ما المشغوليات هتقف، لكن إحنا راجعين لبعض في البيت. أرجوك اعمل إعادة تنشيط أو ريستارت لحياتك الزوجية. شوف كده إيه اللي كان بيبسط مراتك من 15 سنة واعمله. هتبقى هي فاكرة. أنا عارف إنك بلاطة مش هتبقى فاكر. أنا عارف الراجل ما بيفتكرش بعد من أسبوع أكل إيه، بس هي زوجتك هتبقى عارفة. روح قول لها كده يعني عايزة أفرحك كده، نفسك في إيه؟ تقول لك نفسي في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لا طب ماشي، ايه رايك الاسبوع ده ناخد حاجه من الليسته الطويله دي؟ تقول لك ماشي. اقول لها يلا اختاري حاجه من الحلوه اللي انت ايه طلبتيها. وقرروا ان انتوا تسيبوا الولاد، زحلقوا الولاد على الاهل. هتقول لي يا ابونا طب ما فيش حد نزحلق الولاد عنده. طب روحوا مكان فيه مثلا كيدز اريا او اي حاجه، زحلقوا الولاد على الكيدز اريا بس عينكم من بعيد لبعيد. بس ما يعني افضل ان انتوا تنزلوا لوحدكم ولو ساعة في الاسبوع. ساعة في الاسبوع. ولا مش لاقيين وقت لبعضكم عشان تشحنوا، عشان تفرحوا، عشان تنبسطوا، عشان تسترجعوا الايام السعيدة اللي فرحتكم. عشان كده النقطة الثالثة يقول لك استرجع الذكريات الجميلة. فاكر لما مسكت ايديها ومشيت على البحر وجبت لها كوزين دورة باتنين شالم ده ايام زمان؟ خلاص رحت اكلتها كده، شرفتها كوبايتين لبن ولا حاجة انت وهي، واكلت رز بلبن. صدقوني كانت حاجات بسيطة بس كانت حاجات مبهجة ممتعة. افتكرت فيها ايام زمان. لو سمحت افتح باب المشاعر بتاعة قلبك لشريك حياتك. لو سمحت عبر. مش انت عايز تفرح وعايز تخلي الكارما المشتهاة تبقى في بيتك وتكبر؟ عبر عن مشاعرك. تتحركش من مشاعرك، ما تتحرجيش من مشاعرك لزوجك. ده انتوا بقيتوا جسد واحد. هو انتوا اتنين
ده لا يكون بعد اثنين بل واحد.

انتوا بقيتوا جسد واحد. لو سمحتوا ندرب عينينا على ان احنا نشكر، مش نقعد نشخط في بعض ونزعق في بعض. والعيال تزعق، وعلى رأي تاسوني جاكلين قالت الشبشب يطير، صح؟ مش تقالت تاسوني تقريبا. فخدوا بالكم، بصوا هنا في السلايد اللي بعد كده اللي بعديها تاسوني. البيت السعيد محتاج وقت، وقت لو سمحت، وقت. لو ما عندكش وقت تكلم مراتك اعرف ان فيك حاجة غلط. لو ما عندكيش وقت تكلمي زوجك اعرف ان فيك حاجة غلط. الزواج ما تعملش عشان ما نكلمش بعضنا. احنا مش قاعدين يعني، ده اله احياء وليس اله اموات ولا ايه؟ لو سمحت لما تخصص وقت خليه في الكلام الحلو، مش العيال والمشاكل يا ستي ده هي ساعة تايم از ماني، الوقت كالسيف لما تقطعه قطعك، هي ساعة. يبقى نتكلم كلام في حياتنا، احنا محتاجين حق ايه، احنا ايه اللي يفرحنا في البيت. مش اقعد اتكلم في مشاكل، ما حبكتش في الساعة دي مشاكل العيال تطلع يعني. لو سمحت اضحك وابتسم مع زوجتك وانت هتكشر في وشها، وهل انت تضجرين في وجهه؟ هل تقابلينه بالبشاشه والترحاب ام باللطار والابقاب؟ ها، فخدوا بالكم، اضحك. الضحك مش وحش، الابتسامه مش وحشه. اجيلك يا استاذ مينا؟ نعم. ليه تبقى منافق؟ هو الضحك ده ببلاش، ده انت عضلات وشك بتنفرد، ده في بتاع 20 عضله بتتظبط في الوش. هو سؤال، هو انا مش بضحك بدون سبب. انا ببتسم وبضحك لزوجتي لما اشوفها لانها فرح قلبي. تخيل لما زوج يفتح باب الشقه يلاقي مراته عامله له كده واخداه بالحضن، يا سلام ريحتك بصل وعامله القمطه. مش مشكلة، ايه يعني ريحتها بصل وعاملة القمط؟ ما جاية بتديك حضن، خد الحضن واشكر ربنا. في غيرك مش لاقي الحضن ده؟ في غيرك مش لاقيه؟ وماله لما تبتسم في وش شريك حياتك؟ ارجوك اضحك مع ولادك، احضن ولادك. عارفين الحضن الثلاثي او الرباعي او الخماسي؟ عارفين لما اسرة تصلي بالليل واخر الصلاة كده الأب والأم والبنوتة أو الولد الصغنن ويقول يلا الحضن الثلاثي ويكبسوا بعض، حتى لو ما فيش ولاد، يا أخي صلي مع مراتك وخدها بالحضن، يا سلام. ولا احنا بطلنا الطبطبة؟ ولا قلبنا قسى قوي لدرجة إنه ما بقاش فيه موضوع الطبطبة دي؟ لو سمحت نشكر، ما تنسيوش العمود اللي في النص بتاع الصلاة ده. البيت اللي ما فيهوش صلاة ما بقاش بيت مسيحي، صدقوني. بقى بيت حياة زوجية سعيدة ما اضمنش، لأن السيد المسيح مصدر الفرح، واللي ما يعملش صلة بيه خلاص براحته يجني ثمار ما زرعه. سبع رسائل بسرعة، السبع رسائل دول احنا هنعدي عليهم تاني بسرعة. لا تجعلوا المشاكل تسرق الحب، أرجوكوا أرجوك بلاش المشاكل وتقعدوا تجعلصوها في بعض كده وانتوا قاعدين والمشاكل تكبر تكبر وتحس ان الدنيا سد، الحارة سد كده خلاص. هونوا على بعض المشاكل، ما تضخموش المشاكل. لو سمحتوا زيك يا حبيبي، لو سمحتوا ما تخلوش الولاد ياخدوا مكان شركاء حياتكم. لو سمحتوا ما تخلوش الحياة تستنزفكم. لو سمحتوا وسعوا قلبكم، دول الأربعة اللي

قلناهم في الأول، حل البريستو والسواق البكو. الرسالة خمسة، لو سمحتوا ارجعوا لبعضكم. لو حصل فتور في الحياة الزوجية 5 6 7 10 سنين يعني مش مشكلة، سخن على الأكل تاني يعني. الأكل حطيته في في التلاجة في الديب فريزر جمد، طلع وسخن على الأكل تاني. تقول لي يا ابونا أنا كبرت على الكلام ده، مفيش حد كبر على الجواز، هو حد بيكبر على نفسه، دي جسدك وانت جسدها. لو سمحتوا دخلوا ربنا في التفاصيل الصغيرة في حياتكم، صدقوني يخش في همومنا، يخش في أتعبنا، يخش في فرحنا، يخش في الشكر بتاعنا، يخش في حياتنا المقدسة، يخش في مجد، في مخدع الزواج. المخدع مقدس، يقول لك شيل شيل صور القديسين، انا مش فاهم حاجة. اللي بيقول لك ده كده مش فاهم حاجة. لو سمحتم ما تيأسوش من الجواز بتاعكم، محدش يبص للتانيين ويقول بص بص عندهم مشاكل اقل، لا قول بص بص عندهم ربنا اكتر في بيتهم، شغال ولعة شغال نار. التعهد ده كان اتعطى للاباء الكهنة، وكان نفسهم يبقى في كل بيت بتاع مجمع اسكندرية يعني. فهقول لكم التعهد لانه كلماته جميلة قوي، وهنختم. الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. طب وانا عندي 90 سنة، امرأة شبابي ولا مش شبابي؟ مش يجدد مثل النسر شبابك؟ طيب الشباب بيبدأ بعد 90 عموما. وهي قرينتك وامرأة عهدك. طب ولما هي قرينتك وامرأة عهدك، يلا بينا نراجع العهد بقى بتاعنا. نتعهد أمام الله رب الأرباب وراعي الرعاة أن نحيا حياة زوجية مسيحية كما يحق لإنجيل المسيح. عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، وتلاقي البيت المسيحي صوته عالي. خدوا بالكم، المحبة تتأنى وترفق، وتلاقي البيت المسيحي مخنوق. خدوا بالكم، وأن يحرص كل منا على خلاص نفسه ونفس الآخر. أصل أنت بقيت أنت وهي جسد واحد، فمش معقول عمال خايف على خلاص نفس ولادك ما فكرتش في خلاص نفس زوجتك. يعني لو انت بتصلي لوحدك خدها معاك في ايدك تصلي معاك، لو حضرتك بتصلي لوحدك خش اسحبيه كده قولي له طب مزمور، طب مزمور، وخش كمل شغل. ان يكون بيتنا بيت صلاة وبيت طهارة وبيت بركة، ودي اللفة اللي بيعملها ابونا في الدورات، بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة، عملا بقول الكتاب المقدس اما انا وبيتي فنعبد الرب. اما انا ونفسي ولا اما انا وبيتي؟ اما انا لوحدي ولا اما انا وبيتي؟ نتعهد بان نثبت على الايمان الارثوذكسي للنفس الاخير. اصل في ناس بتفتح القنوات اللي بتغسل لها دماغها، اللي تبعدها عن اسرار الكنيسه السبعه، اللي تخليها تطنش الاعتراف مني ربنا، ايه الافخارستية ما هو ذكرى، وانتوا فاهمين انا اقصد ايه. لا لو سمحت بقى شوفوا حل للقنوات دي، بوظي له الريموت عشان ما يجيبش القنوات دي، هاتي بتاع الدش وقولي له امسح لي القنوات دي. خدوا بالكم، ارجوكم خدوا بالكم، أن نحترم قوانين الكنيسة المقدسة ونحافظ على تقليدها وتقصها وتعلمها. إزاي أنت طبخت ضاني يوم الجمعة؟ هو يعني حبكة الفرخة المسلوقة يوم الجمعة؟ يا جماعة ما احنا متزوجين والكنيسة بتقول لنا أربع وجمعة صوم، أقمع جسدي وأستعبده. يعني مش قادر تستعبد نفسك يوم الاربع وجمعه ومش قادر؟
لا يبون أن أستعجل.

0: عبدت نفسي يوم الاربعاء والجمعه، عملتوا ايه؟ 12 و5 اكلنا.
1: ما كنت تعديها يعني 12 و5 اكلته؟
0: ياه خلاص ما قدرتوش تستحمله؟ ابونا البشاميل هتبرد وهتنشف وشها. وحد يطبخ بشاميل يوم الجمعه؟ يوم الصلب بتاع المسيح هطبخ البشاميل؟ امال يوم الفرح هعمل ايه؟ اللي هو ما يبقاش يوم صيام يعني، بنصلي فرايح يعني. كما نتعهد بأن يبذل كل منا نفسه في سبيل إسعاد الآخر. نشيل بقى إسعاد وسعاد ونحط إغمام الآخر، خنق الآخر. ينفع؟ ينفعش. وأن يسلك كل منا تجاه الآخر بالمحبة والأمانة والتسامح والصدق وطول الأناة، كلها مواهب من روح القدس. وأن يحتمل كل مننا ضعفات الآخر. عارفين إيه اللي بيبوظ الجوازة؟ إن بنعمل جنازة على كل موقف، هو ده اللي بيبوظ الجوازة. كل واحد يبص كده، لا إزاي عملت كده؟ طب ما تسألها. الله ازاي هو عمل كده؟ طب ما تساليه، ما تفهمي دماغه. ان يحتمل كل منا ضعفات الاخر وان نهرب بكل حكمه من فساد هذا العالم. اخر جزء، نتعهد ان لا تكون الماديات سببا في الاختلاف بيننا باي صوره. مش عارف يعني، ساعات نص الخناقات بتاعت البيوت دلوقتي، يا ابونا بص ما بيصرفش، يا ابونا بص ما بيعملش، كل الخناقات على الماديات. لو سمحتوا يا جماعه خدوا بالكم، لقمه يابسه في يد جائع. صدقوني طبق الفول اللي متحبش احسن من صينيه الكنافه، لانه طبق فول كده بطعم المحبه. لو سمحتوا بلاش خناقات على الفلوس، الفلوس بتروح وتيجي، لكن النفوس لما بتروح ما بتجيش بسهوله. بلاش خناقات على الفلوس. ارجوكي خفي الشوبينج شويه في الازمات الاقتصاديه الحاده في فترات دخول المدارس. أرجوك يعني لو بتصرف فلوسك في أي بدنجان، مش وقت البدنجان دلوقتي. أرجوكوا اتفقوا على المصاريف بتاعتكوا كويس، طلعوا ظرف وحطوا فيه الفلوس. الزوجة لو بتشتغل وعايزة تساعد جوزها أوكي، بس هو لما خطبها واتجوزها اتفق معاه انا هصرف على البيت، عشان بس نبقى الكلام يبقى ما يتلحس يعني، صح؟ لكن برضو الزوجه لما تلاقي جوزها ظهره مكسور، دي تروح تبيع ذهبها عشانه، بس هو ما يبقاش انسان مستغل مش عايز يشتغل عشان هي تبيع ذهبها عشانه. لا حد فهم حاجه الكلام ده؟ ارجو ان احنا نكون فهمناه. ونتعهد أن نربي أولادنا تربية مسيحية، وأن نكون قدوة لهم في الأعمال الصالحة، حتى نكون جميعا قديسين بلا لوم أمام الله. صدقوني القدوة ثم القدوة ثم القدوة هي اللي بتعلم أطفالنا وأولادنا. الابتسامة تخلي البنت تبتسم، التكشيرة تخلي العيال طالعين مكشرين. ونسأل نفسنا، هم ليه الأطفال الغلابة دول الصغننين مكشرين؟ ما هو بابا وماما كده كوبي بيست، والبيت اللي مكشر وهي عاملة الوش الكاوتش وهو القلدمة المعروفة دي، تلاقي العيال ما عندهمش فرح. ما هيشوفوا الفرح منين؟ هيجيبوه منين؟ فاخدوا بالكم. ربنا يدينا الكرمة المشتهاة في بيوتنا، يدينا الثبات في سر الإفخارستية، يدينا الحياة المقدسة المسيحية.

0: يدينا فرح قلبنا ويدينا فليب 4:4 افرحوا كل حين، واقول ايضا افرحوا لالهنا كل المجد الدائم للابد. حد عنده اي اسئله بخصوص الموضوع في الثلاث دقائق دول او الخمس دقائق دول؟ انا عارف 9 إلى 5. ها حد عنده اي استفسار؟ تسوني جاكي، مين حضرتك؟ اتفضل.
1: انا اول حاجه اللي هي سلقه سلقه المحبه، اول حاجه سلقه المحبه. ازاي انا ببقى جاي غضبان من الشغل، وازاي ان انا لازم اتكلم مع مراتي بالمحبه؟
0: يلا عايز اجابه. بيقول ازاي انا ابقى راجع من الشغل وتعبان واوفرلود يعني، واتكلم بصيغه محبه مع مراتي؟ يلا الاجابات، احنا عايزين زوجات. زوجات تسوين رمين، قول يا تسوين رمين.
2: هو انت ما تتكلمش لما ترجع من الشغل، مش مش مفروض عليك ان انت تتكلم. انت جاي مرهق، المفروض ان حد زي حد جاي تعبان، المفروض ان حد يقابله بالدواء. لما تهدى بقى تعالى لي بقى.
0: ها حد عنده اراء تانية؟ ها حد عنده حاجة؟ قديسة ناردين عندك حاجة؟ امال انا اسمي ناردين برضو. طيب ها ايه رأيكم؟ ازاي نمتص الشحنة بتاعت جوازنا؟ الستات، السيدات، السيدات الشاطرات تمتصوا شحنة ازواجكم ازاي؟ ها
3: لما هي هتكلمه بحب هو هينسى تعبه، لما هي هتقابله مقابلة طيبة هو هيحس بالراحة.
0: تمام. الكلام اللين يصرف الوجع ولا الغضب؟ ها يصرف الغضب. طيب بتقابلوا ازواجكم ازاي لما يبقوا مضغوطين؟ انا هروح هناك برضو هسأل نفس السؤال. ها بتختفوا؟ بتهربوا منهم؟ اهرب لحياتك، اخرج خارج الدائرة. ها ها تسوني عندك حاجة تقوليها؟
4: هو الفكرة ان هو داخل من البيت مش واخد باله برضو ان هي مكبلة طول النهار بمشاكل، فهو مستني حد يقول له اهلا بيك، مش عارف او مش مقدر ان هي برضو قد تكون مضغوطة لاسباب كتير جدا ومستنياه يجي عشان تفضفض له. فهو يعني مش لازم يبقى هو دايما متعشم قوي ان هي جاهزة لاستقباله، يعني يهدى شوية وهي لما تهدى هو يرتاح شوية، الدنيا يعني هيتلاقوا هما الاتنين.
0: أيها الرجال لا تتعشموا في أن تستقبلكم زوجاتكم بما تتوقعونه، نزلوا سقف التوقعات شوية. أرساني ها نزل سقف التوقعات.
5: يعني أعتقد الراجل هو داخل من البيت يبقى ضابط نفسه، يعني ما يبقاش العصبية حتى لو جواه يضبطها، لأنه الإنسان ما هو بيقول أقمع جسدي وأستعبده، يعني لازم يمسك نفسه، يبقى ماسك نفسه.
0: ماسك نفسه، مالك نفسه، مالك نفسه خير من مالك مدينة يا أستاذ مينا. خير وسيلة للدفاع الهجوم، عشان كده زوجتك قديسة يوستينا قاعدة هناك. استاذ محب،
6: على فكره الراجل هو داخل من الشغل ملهوش طلبات ولا عايز يشوف مراته في اي حاجه ولا تطلب منه اي حاجه، الراجل عايز يتساب. اول انا هقول له اتسك، بس هي ابسط حاجه وبتهيألي يعني ده عن خبرتي انا، مش هقول خبره عامه. الراجل عايز يتساب ربع ساعه اول ما يخش من باب، اول ما يخش من باب البيت سيبوه ربع ساعه تلت ساعه ما حدش يكلمه في حاجه. هي الربع ساعه تلت ساعه ديت هو بيفصل فيها، لكن هو لو دخل، لا هم عارفين هم بيخشوا الباب، انا بخش الاوضه بشغل التكييف 10 دقايق ربع ساعه بقلع الوش بتاع الشغل، بعد التلت ساعه دي نتكلم. لكن لو دخلت لقيت دوشه وهيجان وقلبان انا لسه ما فصلتش عن الشغل هنعلى كلنا.

0: ربع ساعه تلت ساعه نفصل، يلا نخبط نفتح نشتغل بقى اللي احنا عايزين نشتغله، ضرب خناق تربيه مع بعضين.
1: الموبايل بيشحن في تلت ساعه. طب واللي ما عندوش تكييفه يا استاذ محب يعمل ايه؟ ها يجيب مراته وعياله يهولوا. طب لو سمحتوا يا زوجات يا حكيمات، انتقوا التوقيتات في الانفجارات مع شركاء حياتكم. لو سمحتم يا ازواج يا حكيمان يا حكماء، انتقوا ان انتوا الفصلان بتاعكم ما يزيدش ويكمل لتاني يوم الصبح والدنيا تضرب تقلب. واللي يغيظ الزوجه ايه بقى؟ ان جوزها بدل ما يخش يشحن خش يقلب له في الفيس ساعتين. انت بتقول لي انا اخلع فيس الشغل، ده بيخش على الفيس مش يخلع فيس الشغل. ده وممكن يخش على الفيس والعيال يا عيني بتصوت واللي بعيط ولا هوا. ده انسان سلبي خالص خالص. خد الفيس بعد الاكل يعني، فاهم انا اقصد ايه؟
2: متضايق وكل حاجه، بس تقليبي في الفيسبوك ده مثلا او واتيفر بعمل ايه على الموبايل، هو مش لا مبالاه من اللي حاصل، بس هو مجرد ان انا ايه بحاول يعني اهدي اللي جوه ده شويه، ببعد دماغي وتفكيري عن اللي جوه بان انا بقلب في اي حاجه تانية بشغل نفسي بيها عشان اهدى شويه. يعني ساعات مش لا مبالاه، هي ساعات مش لا مبالاه على قد لا لا، ما انا مش بقعد اتفرج على حاجه مثلا اشغل دماغي بيها، لا انا ممكن افتح لعبه واقعد العب اعمل اي حاجه تهدي دي شويه الحرب اللي دايره فوق، مطرح الشغل ومشاكل الشغل والشارع والمشاكل اللي حصلت ووجع الدماغ ما هو على حسب. انا ممكن يوم ارجع مثلا، ممكن يوم ارجع ما عنديش اي مشاكل عادي، هتلاقيني داخل اصلا من بره بضحك ومبسوط وتمام التمام وجايب معايا حاجات حلوه ويوم تاني مثلا حصل الكعبلة ومشاكل في الشغل، محتاج وقت عشان اهدى من جوايا عشان اللي جوايا دوت ما يطلعش عليهم.
1: المهم ما يبقاش تريند، ما يبقاش كل يوم. ما انا لو كل يوم هقعد لي ساعة ساعة ونص، انا كده يا استاذ ايهاب بأفور في بيتي صح؟ فانتوا قاعدين بعاد عن بعض ليه؟ استاذ ايهاب قاعد هنا وانت قاعدة هنا ليه؟ اتفضلي.
3: معلش استحملوني. انا ليا تعليق على اللي اتقال قدام وليا تعليق على الرد ده. اوكي استحملني يا ابونا، خبره بقى خبره بقى. التعليق الرد اللي قدام ان هو داخل هو مش عارف انت شلتي ايه طول اليوم. تفرق هنا حاجتين، هل انت امراه متزوجه انتوا الاثنين متجوزين، انت بتشتغلي ولا ما بتشتغليش. نعمل الفيس بيرسا ان انت راجعه من شغلك وهو في يوم اجازته قاعد، انت داخله هل عندك استعداد تسمعي منه صباح الخير؟ لا، انت بتبقي داخله خلاص بقى انا في دماغي مليون حاجه، اوضب الاكل ايه، اسكت العيال ايه، اذاكر ورايا ايه. فانت كمان بتبقي داخله البيت بعد الشغل مش طايقه نفسك. خلينا واقعيين يا جماعه، يعمل اي حاجه بعيد عني، يعمل اي حاجه بعيد عني. انت كمان لو بتشتغلي، لكن لو انت مش بتشتغلي انا معاكي ان انت لو انت مش بتشتغلي انت مستنيه عمتك خالتك جوزك اي بني ادم ان كان يخش ان شاء الله اللي بتخدمك هتقعدي تحكي معاها. الحاجه الثانيه ان هو صح لما يخش يتكلم يعمل بالفيسبوك يتفرج على اي حاجه ان كان، دي ميزه للاثنين. حاضر يا ابونا، لما جيت اناصر الست الست هيقعد الوقت اللي هتقول له الاكل جاهز، فهي بالنسبه لها الوقت ده لقطه. روح اعمل اي حاجه بعيد عني واسكت وخد التايم بتاعك فضي دماغك. هو مش بيبص للفيسبوك، هو بيعدي اي حاجه تريح دماغه شويه تفصله عن مود الشغل والبيت، وهي بتعمل الاكل ده مرحبا.
1: هقول لكم حاجه، كل واحد عارف، كل واحدة شريكة حياة عارفة جوزها بيفصل ازاي. خلاص.

0: لما تعزيه حطي له الفيشه، وانت عارفه هتحطي له الفيشه ازاي، صح؟ صح ولا انا غلطان؟ بس كده. هو دخل فصل باي طريقه، فصل بنومه، فصل باصص السقف بيكلم نفسه، ماشي في البلكونه طلع بيشرب له كوبايه قهوه في البلكونه وباصص فين، بس يبص في السقف عشان ما تقولكش تبص لبنت الجيران، لو سمحت بص للسقف، بص للسما، يعني خليك روحاني كده، بص للسما. فاللي انا اقصده هي في الاخر هتعرف ترجع له الفيشه ازاي. بقول للرجاله لو سمحت، لو عندك ولاد، السيد المسيح بذل نفسه من اجل الكنيسه لاخر نقطه دم، فلو انت زيك زي الرجاله اللي دخلوا فصلوا ساعة وساعة ونص ومعبرتش الولاد قوي، يبقى البيت ده بقى بيت زواج، حطه على جنب ما فيهوش بذل. لكن انت كزوج لما بتخش تشحن تلت ساعة قوم بقى، عشان ما يجيلكش اوفر تشارجينج للجهاز بتاعك، والبطارية تنفخ، وبطنك من الاكل تنفخ وتقعد ما انتخ، والعيال تضرب تقلب. هكذا بنقول للأم الفاضلة، لو سمحتي خدي بالك، حافظوا على الجو المسيحي في البيت، فرحوا أولادكم، احضنوا أولادكم، طبطبوا على أولادكم، اكبسوا أولادكم في حضنكم، هيدوروا على أحضان دخيلة غريبة هيدوروا عليها، فلو سمحتوا حبوا أولادكم صح، ربنا يفرح قلبكم. حد عنده أي حاجة؟ خلاص.
1: اتفضل يا استاذ. بس عاوزين ننبه بس ان احنا كل سنه طيبين، مفاجاه حلوه ان يوم الجمعه الجاي ليله المدارس، صح؟ مفاجاه حلوه، الجمعه الجاي ليله ايه؟ صح؟ فده احلى فرصه نيجي كلنا عشان نصلي ونتعامل مع بعض. اتفضل اهو، اتفضل تمشي نفسك. وبعدين احلى يعني الناس اتصدمت، فالفترة ديت عامة يعني ساعات الناس بالاجتماع بتاعنا ممكن يقول لك مثلا يعني الواحد يبقى الدراسة والحاجات دي كلها، لكن الحقيقة مدارس الأحد زي ما اتفقنا ده بيبقى فيها ترتيلة، صلاة، شغل طول الأسبوع، الأسبوع كله مليان مشاحنات زي ما قال أبونا كده. فالاجتماع بالنسبة لنا ده مش هقول منفذ، لكن شحن وتغيير مود، حتى بره الحتة ما نتكلمش الحتة الروحية لكن نفسيا حتى. فنتشجع اكتر. المره الجايه معانا ابونا انجيلوس، اخو ابونا رفائيل، وبيخدم في استراليا يعني، واصلا طبعا اولاد الكنيسه اللي يعرفوا، جانا مره الاجتماع، فهيجي باذن ربنا وهيتكلم. ده هيبقى اول يوم في السنه الجديده 1 توت، لان الخميس سهره، في الخميس في عشيه عيد النيروز، فباذن ربنا هيبقى يتكلم في موضوع اسمه بدايه ولا نهايه، بدايه ولا نهايه. موضوع بقى هيتكلم فيه في حاجات كتير بقى، يعني بدايات، ولا بعمله ساعات النهارده دي نهايه موضوع، ولا انا افكاري كلها في البدايه، ولا افكاري كلها في النهايه. في حد سلبي يبقى افكاره كلها ولا بدايه ولا نهايه، لكن في افكاره كلها انا النهارده بعمل ايه. لكن الواحد ما بين البدايه وبين النهايه بيتحدد، هو لو حد نهايته عارفها ومطمن هتلاقي اتيتيوده في الحياه مختلف خالص عن واحد تاني شاكك ان نهايته تبقى وحشه، وده نتيجه لحبه اخطاء او حبه حاجات بيعملها، صح؟ فموضوع جميل خالص. هيبقى معانا ابونا انجيلوس هيباركنا فيه. نحضر ونستمر الفتره الجايه 3 شهور الجايين دول مع الدراسه، وبركه بقى الشهور الجايه ديت يبقى شحنه حلوه كده وعاملين برنامج كويس. اتفضلوا نصلي.
2: تصوني يطلع لنا ترنيمة على صخرة الإيمان.

احنا مخلصين صالح يا رب، نشكرك على هذه الكنيسه يا رب اللي حطت لنا فيها كل المعاني اللي عاوز يا رب توصلها لنا، وكل يا رب قول عاوز تقوله لنا عبرته يا رب حطيته يا رب جوه الكنيسه. اذا كان يا رب تعبير عن حبك لينا، فوضعت نفسك يا رب على المذبح جوه الكنيسه علشان تبين جسدك ودمك المقصور من اجل كل واحد فينا. لو يا رب عاوز تكلم يا رب عن احبائنا اللي في السماء، حطيت يا ربي ملايكة في الكنيسة يحرسونا ويظللوا علينا. وكان يا ربي بتتكلم عن محبتك لينا يا ربي، فكنت ستاتر علينا يا ربي جوه الكنيسة. الطقوس يا ربي اللي احنا نمارسها كلها، توبة والاعتراف والتناول كل الأسرار يا ربي، وميلادنا يا ربي مرة أخرى من بطن المعمودية، وميرونك يا ربي اللي بيقدسنا بيطهرنا، ويكون يا ربي ثبت فينا روحك القدوس اللي يسندنا في العالم ويعلمنا ويعرفنا بكل شيء. فنشكرك يا رب على هذه الهبات العظيمة جدا جدا، لنقف قدامها يا ربي ونشكرك على هذا الملء وهذا الشبع. ما نطلعش بر العالم بقى يا ربي واحنا جعانين، ما نطلعش بر العالم يا ربي واحنا بنشحت من بره سلام، ولكن حتى لو اخدنا فرح او سلام من بره، لكن هو في الاخر بيكون يا ربي مزيف، بيكون يا ربي مش حقيقي. البيت الضعيف يا ربي هو اللي عايش على الحاجات المزيفة ديت، لكن يا ربي البيت القوي الكنيسة القوية هي يا ربي اللي شايفة عمل المسيح فيها وعايشة يا ربي في شبع المسيح. لا خوف يا ربي في المحبة، لأن المحبة تطرح كل خوف خارجا. مش خايفين أبدا يا ربي من إن مكاننا في السماء يروح، مش خايفين يا ربي من العالم، مش خايفين حتى يا ربي من الخطايا، لأنك يا ربي مشبعنا، وانت ربي مدينا وعود كتير ومحبة كتير قوي يا ربي وعطايا كتير. فنطلب منك ان احنا ربي نعيش في هذا المجد وفي هذا الغنى، ما يكونش ربي شحاتين برا في العالم والقانين برا في العالم، ولكن بيوتنا تكون كنيسة صغيرة لكنيستك الكبيرة. بارك على كل اخواتي، بارك على كل الاسر، بارك يا ربي على كل حد في دقيقة مرضى.

0: وقش فيهم. انزع ربي وجع القلب من كل حد حزين. خلي يا ربي الحكمة هي يا ربي العطية اللي احنا يا ربي بنعيش بيها. الحكمة في كل امورنا، في تعامل كل طرف مع الاخر، الحكمة مع اولادنا، الحكمة في اشغالنا، الحكمة يا ربي في كل مكان. وما هي الحكمة يا ربي الا انت؟ انت هو الكلمة، اقنوم الحكمة تدخل جوانا فنكون حكماء. بارك علينا ربي واعطينا ربي، اجعلنا نشعر ونعيش هذا الغنى وما نكونش ربي فقراء في العالم، ولكن ربي بين قدام العالم ان احنا فقراء، ولكن فيما نحن فقراء فنحن نغني كثيرين، لان عطاياك يا رب اللي تتهنى هي التي تغني، ليست كفاءتنا ولا مواهبنا. شفاعة جميع مصاف قديسيك المحيطين بينا في هذا المكان وفي كل مكان نروح له. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا رب ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وله مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم تدوم فيكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. ما ننساش اجتماع الصلاة هيبدأ كمان 5 دقائق.

0: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه.
1: الأصحاح 15. وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى

أورشليم من أجل هذه المسألة. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقيا والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ، فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكية مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برسابا وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة. وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسورية وكيليكية، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا نفسيهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاه، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا.
التي ان حفظتم انفسكم منها فنعم ما تفعلون، كونوا معافين. فهؤلاء لما اطلقوا جاءوا الى انطاكية وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية. ويهوذا وسيلة اذ كانا هما ايضا نبيين وعظا الإخوة بكلام كثير وشدداهم. ثم بعدما صرفا زمانا اطلقا بسلام من الإخوة الى الرسل، ولكن سيلة رأى ان يلبث هناك. اما بولس وبرنابا فاقاما في انطاكية يعلمان ويبشران مع اخرين كثيرين ايضا بكلمة الرب. ثم بعد ايام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد اخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. فاشار برنابا ان يأخذا معهما ايضا يوحنا الذي يدعى مرقس. واما بولس فكان يستحسن ان الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق احدهما الاخر، وبرنابا اخذ مرقس وسافر في البحر الى قبرص. واما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الاخوة الى نعمة الله. فاجتاز في سورية وكيليكية يشدد الكنائس.

كنيسة ماري جرجس والأنبا أبراهام بمصر الجديدة تقدم صورة صوتية لقصة حياة القديسة أناسيمون الملكة الهبيلة ملكة الوحوش. سيناريو وحوار سعيد يوسف، إخراج ماجد توفيق.

0: أنا سيمون هي بنت ملك الروم الصالح، وهو ملك على 7 ولايات مسيحية، ولم يرزقه الله إلا بالقديسة العفيفة أنا سيمون. ولما تمت أيامها عمدها أبواها ونالت نعمة الميلاد الجديد.
1: هؤلاء الملك المعاصر كبير الوزراء بالباب يسأل الدخول لحضرتك.
2: دعوا يدخل.
3: بارك الله الملك والملكة وجعل أيامكم كلها سعادة وسرور.
2: اتفضل كبير الوزراء، هات ما عندك.
3: رؤساء المقاطعات بالخارج بيستأذنوا للمثول بين أيديكم علشان يباركوا للأميرة أنا سيمون لنوالها نعمة المعمودية.
2: خليهم يتفضلوا.
3: تفضل أيها الأمير
2: الأكبر. السلام لكم.
4: السلام لمولانا العظيم ولملكتنا العفيفة. اسمحوا لي يا مولاي باسم رؤساء المقاطعات وباسم شعوب المقاطعات جميعا أن أتقدم بأسمى الذهاب لأميرتنا أنا سيمون بمناسبة نوالها نعمة المعمودية، وندعو لها جميعا بالصحة والسعادة والتوفيق.
2: اتفضلوا.

0: الأمير ماكسيموس أمير ولاية منفيس.
1: أعز الله مولانا وأعطاك الصحة والعافية. اسمح لي يا مولاي أقدم هدية بسيطة لا تليق بشخصكم الكريم.
2: بارك الله فيك، مقبولة هداياك.

0: عمري حتى احضر زفاف الأميرة أنسيم.
1: ربنا يطول في عمرك يا أمير إفرايم وتحضر زفاف الأميرة.
2: الأمير يوسطس أمير ولاية هرموبليس.
3: أشرق الصبح فتحلل الكون وأضاءت الشمس فبددت السكون حين طلت علينا أميرة كالبدر في ضوء السنون، فأثمرت الأشجار فرعا من أصل حنون، رعاها الله وأبقاها أميرتنا الحبيبة أنسيم.
1: أشكركم، بارك الله فيكم، مقبول هداياكم. ويا أخبار الولايات، الشعب سعيد فرحان؟ في حد عنده مشكلة وأثرته في بحثها؟
0: الشعب فرحان وسعيد يا مولاي بوجودك على رأس الولاية والبلاد.
1: أنا يهمني الحقائق، ما يهمنيش كلام ومجاملات. المسيح هيحاسبني لو إني أثرت في حق حد من شعبي.
4: ربنا يزيد إيمانك يا مولاي، شعبك بيدعي لك وده كفاية.
1: أنا كل اللي أرجوه أنكم تسهروا على راحة الشعب وتحلوا مشاكله، وإياكم الظلم.
4: اطمن يا مولاي، احنا بنحكم باسمك ومعروف عنك الطهارة والعفة.
1: ربنا يساعدني ويساعدكم.
5: مع زوجته.
6: تعرفي نفسي يا رب بعيني وافتحها ولاقي الأميرة بقت عروسة جميلة قدامي. 7 سنين فاتوا ومروا كلهم يوم واحد.
7: فعلا يا مولاي البنات بتكبر بسرعة.
6: فكرك عايش لما اشوف اليوم ده يوم فرحها.
7: ربنا يطول في عمرك وتعيش وتشوف ولادك.
6: يا ريت. اللي قوليلي الأميرة فين دلوقتي؟
7: هي خرجت من الصبح مع وصفتها هيلين.
6: خرجت؟ خرجت على فين؟
7: ما تتخضش كده، تلاقيها عند ركن الصلاة بتاعها اللي متعود عليه.
8: يا حبيبي يا إلهي يا يسوع، نفسي أعرف ليه تاج الشوك فوق راسك وليه أنت مصلوب على الصليب. اسمع صلاتي، طول في عمر بابا وماما وهيلين وسعدهم يا رب.
5: ودخل الملك وزوجته والمربية.
9: أنسيمون الجميلة وحشتيني.
7: ها خلصت الصلاة حبيبتي؟
8: أيوة يا أمي، بس أنا كل ما صلي قدام الصليب في أسئلة كتير عاوز أعرف.
9: يا حبيبتي أنت فعلا كبرتي ومحتاجة لمرشد روحي ومعلم يعلمك. أنا من بكرة، ومن بكرة ليه؟ من دلوقت أبعت أجيب لك أعظم معلم في المملكة عشان يعلمك القراية والكتابة ويعلمك الإيمان الصحيح.
7: وهو اللي هيجاوب لك على كل الأسئلة اللي بتدور في راسك الجميل ده.
10: وبكده أنا سيمون نكون عرفنا معنى الصلوات اللي احنا حفظناه. ودلوقتي بقى يا بنتي قبل ما ننام وأول ما نصحى الصبح أول حاجة نعملها إيه؟
8: نكلم ربنا، يعني صلي ربنا.
10: أحسنت يا أميرة. في كمان صلوات صغيرة تقدري تحفظيها، زي أعني يا رب يسوع المسيح، أعني على ضعفي، خلي بالك مني. فهمت يا أميرة؟ في أسئلة تانية؟
8: في.
10: اتفضلي يا أميرة اسألي وأنا أجاوبك.
8: ليه يا أبانا بتناديني يا أميرة؟ ليه ما بتقوليش باسمي؟
10: لأنك فعلا أميرة.
8: أيوة بس أنت أبانا ومعلمي وأستاذي.
10: حاضر، مدام دي رغبتك. تحب نكمل ولا وقت النوم جه؟
8: لا نكمل، انا عاوز اعرف حاجات كتير عن القديسين والشهداء اللي ماتوا عشان المسيح.
10: انا هكلمك عن قصة راجل غني قوي قوي قوي، ساب المجد الباطل وعمل بنصيحة المسيح واشترى المجد السماوي، وهو الانبا انطونيوس ابو الرهبان. اظن سمعت عنه يا أميرة، اللي كان أبوه من أغنى أغنياء بلاده. مات أبوه وساب له هو وأخته ثروة كبيرة أوي أوي أوي، لكن الأنبا أنطونيوس هو وأخته وزنوا الثروة دي اللي سابها لهم أبوهم بكلام السيد المسيح لما قال بع كل مالك وتعال اتبعني، فلقوا الثروة دي ما تسويش أي حاجة قدام الثروة العظيمة اللي منتظراهم في السماء فوق. ترك الأنبا أنطونيوس كل فلوسه وكل ثروته وكل الجاه الفاني وراح عاش في البرية، وأصبح من أكبر كواكبها والتلمذ على أيديه قديسين كتار خالص.
8: طيب وأخته؟

0: أخته كمان اشترت المسيح وراحت عاشت وترهبنت في دير للبنات.
1: وأخذ يعلمها الصلاة ويساعدها على التناول من الأسرار المقدسة حتى كبرت.
0: أنا مطمن عليك وبدي ربنا إن أنا أكون وصلت لك شيء ولو يسير.
2: أشكرك يا أبان على تعب محبتك. أنت في الحقيقة ما سبتش حالة إلا وعلمتهاني، استحملت كمان أسئلتي كتيرة.
0: يا بنتي أنا مهما قدمت لك لسه قدامك المشوار طويل. الإنسان ممكن يقضي عمره كله يتعلم من القديسين دول اللي أرض الرب ويكتشف في النهاية إنه لسه نقصه تعليم كتير.
2: طب قولي يا أبان إزاي أقدر أربح ملكوت الله؟
0: إجابتي يا بنتي ما أقدرش أغيرها عن إجابة الرب، ومش ممكن أبدا تختلف أو تزيد حرف واحد عنها. اللي ممكن يتغير هو أنتي. أنتي ممكن تسلكي طريق غير الطريق اللي سلكه الغني ده. الجهاد الروحي يا بنتي محتاج تعب وسهر وصلاة ودموع كتيرة، محتاج لتدريب على الصمت، محتاج لتدريب على عدم محبة العالم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم.
2: يعني تفتكر يا أبانا إن أنا الخاطية هقدر أنفذ الوصايا دي؟
0: كلنا خطاه يا بنتي، وربنا بيبص لقلب الإنسان، ومدام دي شهوة قلبك فصلي وصهري. قومي عدو الخير، قوميه يا بنتي، ما تخليهوش يتغلب عليك أبدا، وتقدري تقوميه بالصلاة والمحبة والتواضع.
2: كنت قريت في كتاب عن جيل الراهبات كلمة تمار، يعني إيه؟
0: تمار يا بنتي يعني رئيسة الدير. لما رئيسة الدير تنده لراهبة في الدير تقول لها يا أمنا، أما الراهبة لما تنده لرئيسة الدير تقول لها يا أمي أو تماض.
2: صلي من أجلي يا أبانا.
0: يا ريت يا بنتي أنت اللي تصلي من أجل ضعفي.
3: أمال فين الأميرة؟
4: زمانها جاية. تفضل كل أنت يا مولاي وأنا هستنى.
3: مش ناوي تتعشى معانا ولا إيه؟
5: الأميرة فوضتها يا مولاي.
3: بتعمل إيه لغاية دلوقت؟ هي مش عارفة إن إحنا مستنيينها العشاء ولا إيه؟
5: ما هي بعتاني يا مولاي عشان تبلغ حضرتك إنها مش هتقدر تتعشى دلوقتي، وبترجوك تقبل عذرها.
3: مش معقول، انا بدات اقلق عليها، صحتها مش عجباني اليومين دول. تكونش عيانه؟
5: لا لا لا يا مولاي اطمن.
3: متردده ليه؟ في ايه؟
5: بصراحه يا مولاي.
3: بصراحه ايه؟ اتكلمي.
5: ما اقدرش يا مولاي.
3: ما تقدريش ليه؟ في ايه؟
4: بصراحه الاميره في خلوه روحيه يا مولاي.
3: طمنتيني، بس انا خايف على صحتها، كتر الصيام هيتعبها.
2: أعطيني يا رب أن أحبك.
1: وكانت تصلي وهي بملابس خشنة.
2: وأعطيني نعمة أن أترك كل مغريات العالم، لأني معك لا أريد شيئا على الأرض.
5: أدخل يا مولاتي.
2: ادخلي. خير يا هلم، أنت كنت فين؟
5: كنت فين؟ مش حضرتك بعتيني لجلالة الملك عشان أعتذر لك عن العشاء؟
2: بحق قبل الاعتذار.
5: قبل، بس بصراحة جلالة الملك زعلان قوي.
2: ليه يا هلم؟
5: بيقول بقى انه خايف على صحتك وعايزك تاكلي كويس.
2: طمنيني يا هلم انا بخير.
5: حاضر يا مولاتي، تأمري بحاجة تانية؟
2: لا يا هلم، تصبحي على خير.
5: انتي من اهل.
1: وتأكل التمر فقط، ولكنها امام الناس حتى امام وصيفتها لا تظهر ذلك.
2: أشكرك يا رب إني جعلتني أتلذذ بيك أكثر من التلذذ بطعام العالم.

0: طاهرة من كل قلق،
1: وكانت تترك السرير وتفترش الأرض زهدا في التنعم.
2: صباح الخير يا مولاي.
0: صباح الخير يا هيلين.
2: أدخل لحظة واحدة.
1: تجمع فرشتها الموجودة على الأرض وتلبس الحرير حتى تظهر أمام وصيفتها بشكل طبيعي. لقد كانت تلبس الخيش أمام رب المجد فقط.
2: في حاجة يا مولاتي؟
0: تفضلي يا هيلين.
3: صباح الخير يا مولاي.
0: صباح الخير يا هيلين.
3: انتي ناسيه ان احنا النهارده متفقين نروح الكنيسه سوا؟
0: ودي حاجه تتنسي برضو؟
3: طب اسيبك بقى عشان تغيري هدومك.
4: ايه يا بنتي، ايه اخبار حياتك الروحيه؟
0: حياتي الروحيه تحتاج لصلواتك يا ابانا.
4: ربنا يقويك يا بنتي.
0: اسمح لي يا ابانا، دول علشان اخوه الرب.
4: ربنا يعوضك.
0: يا رب يا أبانا، لو في حد محتاج لأي حاجة ما تحرمنيش من البركة دي.
4: ربنا يبارك فيك يا بنتي.
1: الأمير الأكبر، زوجة ابن عم الملك، جالسة تقرأ.
5: طبعا سمعتي إن الملك عيان.
6: سمعت، ربنا يشفيه.
5: وأنا بقولك عشان تدعي له.
6: امال عاوزني اقول ايه؟
5: عايزك تفكري، ممكن تسيبي اللي في ايدك ده شويه وتفكري معايا.
6: ايه جرى ايه؟ الملك وعيان، هعمل له ايه؟ حدوي؟
5: لا، هنعيط عليه، هنبكي عليه.
6: انت غريب جدا النهارده، مش فاهمه انت عاوز ايه. شكلك كده عاوز يتخانق. انا بقى النهارده ماليش مزاج للخناق.
5: يا ولية فهميني، الملك ده لما هيموت مش بنته هتورث؟
6: تمام مظبوط.
5: طيب والأميرة أنا سيمون اللي هتورث الملك وهتبقى ملكة، ما يلزمهاش ان هي تتجوز؟
6: الله مطولك يا روح.
5: يا ستي فهميني.
6: مهنا مش فاهمة منا ومال الموضوع ده.
5: أنا سيمون اللي هتورث، لازم تتجوز.
6: طب ما تتجوز، عندك عريس ليها؟ قصدك
5: ايه؟ قصدي يا ستي ابنك المحروس اوديسيوس.
6: مش تقول كده من الصبح بس، ايش ضمنك ان هم مش حاطين عينهم على حد تاني؟
5: واحد تاني ايه يا هانم؟ انت نسيتي انا مين؟ ده انا ابن عم الملك، وابني اولى بيها من اي واحد غريب. انت عايزه ايه؟ عايزه الملك يروح مننا اوانطة؟
6: طب والحل ايه؟
5: الحل ايه ده؟ ايه ما تفكري معايا ولا كل حاجة عليا انا؟
6: طب سيب لي انا بقى الموضوع ده، خليه عليا انا ومريم.
5: الله، طب ودخل مريم ايه؟
6: لا ده شغل انا بقى، اصل ما يأثرش على البنت غير بنت زيها.
5: ده رأيك انت.
6: بس انت عليك بقى ترتب لنا مقابلة مستعجلة مع الملك وتشوف رأي اوديسيوس ابنك.
5: اوديسيوس؟ اوديسيوس ده خليه عليا انا.
7: بس يا سيدي، جه الحصان عند الملف وراح جانح بيا، لقيت لك نفسي واقع على الارض بين الحياه والموت. تضحك؟ بس تعرف الوقعه دي جابت نتيجتها. طبعا خلتني اعيد نظر في البرنامج التدريبي بتاعي بالكامل.
8: انا مش قصدي كده، انا قصدي ميلينا.
7: ميلينا مالها؟
8: الوقعه دي كشفت عن شعورها.
7: ازاي؟ انا كنت واقف جنبها وقت السباق، وساعه لما حصان جنح بيكو وقعت شهقت شهقه خلت كل اللي حواليها خدوا بالهم ودمعت.
9: انتم حكايتكم ايه؟
8: اهلا.
9: عمالين هنا تحكوا وتلموا وسايبيننا الماركوس عمال يغلب فينا.
7: امال بس كنت بتضحك على ايه اول ما كنت بترمي النرد؟ تعالوا بقى معايا ما افرجكم عليه.
9: يلا بينا.
10: مولاي الامير اوديسيوس.
5: يتفضل بسلامته.
10: والدي الامير.
5: انت كنت فين يا اوديسيوس؟
10: امر يا امير، انا تحت امرك.
5: تقول لي تكره ايه في حياتك؟ اقول لك العيل الخايب. عايزك يا ابني تفتح دماغك كويس وتسمعني كويس الكلام اللي هقوله لك.
10: انا كلي اذان صاغيه.
5: الملك.
10: ماله الملك؟
5: مالك اتخضيت عليه قوي؟ ده لو كانوا قالوا لك ابوك مات ما كنتش اتحطيت الخطة دي.
7: جنابك عارف انا بحبك قد ايه، لكن محبتي للملك شيء تاني، ده راعي الفرسان والفروسية في المملكة.
5: علشان كده عايزك تسمعني وتفتح لي دماغك كويس. الملك عيان وقرب يفلسع.
7: تحب اجيب له امهر طبيب في الولاية؟
5: طبيب ايه وباب ايه؟
10: انا مش فاهم قصدك يا مولاي.
5: يا ابني فتح دماغك وافهم دلوقتي، الملك ده لما هيموت مين اللي هيقعد مكانه؟
10: انا سيمون. طب
5: هو ده اللي انا خايف منه بقى، عشان كده عايز اجهز واقطع الطريق من اوله.
7: تقطع الطريق؟ انا مش فاهم.
5: انا افهمك يا سيدي، انا سيمون لما هتبقى ملكة محتاجة جنب منها ملك.
7: مظبوط.
5: الملك ده هيبقى انت.
7: انا ملك؟ انا بقى الملك؟
5: هو في غيرك يا ابني؟ ما انت ابن عمها، ابن عم ابوها، يعني ابن عمها. عايزك تلحلح نفسك وتفكر وتفتح دماغك، عشان لما هنروح نزورها عايزك تقعد معاها وتلف عليها تضحك عليها وتخليك ملحلح كده، ما تخليكش خايف. فاهم ولا مش فاهم؟
7: ازاي بس؟
5: هيقول لي ازاي هي الخايف؟ ما اعرفش ازاي، بس انتوا يا شبان اليومين دول لكم طريقة في الضحك على عقول البنات.
7: بس انا سيمون دي مش زي اي بنت.
5: صحيح، يبقى ليها ترتيب تاني.
11: اما كان حتة سبق ما شفتش زيه.
12: فعلا ده كان سبق جميل.
11: صدقي انا زعلانة قوي عشان مش هقدر اروح حفلة الموسيقى.
12: ليه خير؟
11: رايحة يا ستي لزيارة الاميرة قريبتي انا سيمون، اصلها سألت عني.
12: يو مش دي اللي كل كلامها مواعظ؟
11: هي بس اعمل ايه بقى، قريبتي، ما تيجي معايا.
12: لا ابعديني انا عن عالم المقعدين دول.
11: عشان خاطري تعالي معايا.
12: طيب.
13: انا فرحانة قوي بزيارتكم دي،
11: ده احنا اللي سعداء بيها.
13: انا خدت بركة كبيرة.
11: الله يبارك فيكي.
13: قولولي بقى ايه اخبار حياتكم الروحية؟ نبتدي بمريم.
11: الحقيقة معظم شباب اليومين دول تفكيرهم كله سطحي، مفيش ثقافة، كل همهم انهم يتسلوا بس، يعني مين سبق مين ومين اصطاد اكبر فريسة.
12: مريم تقصد ان الشباب عقل فاضي.
11: بس اوديسيوس اخويا غيرهم كلهم، بيحب يقرا الشعر ويحب الفروسية ووسيم كمان.
13: انتوا فهمتوني غلط، انا قصدي حياتكم الروحية مش العاطفية.
11: تقصد الصلاة والصوم يعني؟
13: بالظبط.
11: صدقيني يا مولاتي زينا زي اي واحدة في سننا، مشغولين في تحصيل العلم وتعليم الموسيقى، ولما تيجي فرصة نروح الكنيسة بنروح.
13: ياه بالدرجة دي؟
11: اذا كان كل يوم عندنا في القصر حفلات واستقبالات وكل ام عايزة تتباهى بجمال بنتها وثقافتها.
13: طب وفين ربنا من حياتكم؟
12: ربنا موجود، بس
13: مأجلينه شوية لغاية ما تخلصوا من دراساتكم وحفلاتكم ومشغولياتكم وبعدين تبقوا تفكروا فيه، مش كده؟
11: يعني اسمحيلي يا مولاتي، انت سنك قريب من سننا، عايزة تفهميني انك ما بتهتميش بالحاجات دي؟
13: الحقيقة انا ليا اهتمامات تانية اكبر من كده بكتير.
11: هو في حاجة اهم من كده؟
13: في طبعا يا مريم.
12: زي ايه مثلا؟
14: مولاتي اصدقائك وحبايبك وصلوا.
13: انا جاية حالا يا هلم. طب اتفضلوا وهنكمل بعدين.
1: وليمة اخوة الرب.
14: يا اميرة يا سيمون،
15: يا اميرة يا سيمون،
13: اميره جت. اهلا بيكم، وحشتوني خالص، اتفضلوا عادي.
14: انت اللي وحشتينا يا امرتنا، يا اجمل واطيب اميره في العالم.
13: زرتي صاحبتك اللي كانت تعبانه الاسبوع اللي فات؟
14: زرتها يا مولاتي، وديتها المبلغ اللي اديتهولي، وبقى تعال وهي قاعده هناك اهي مع اخوها.
16: ربنا يديك الصحه والعافيه وكرمك زي ما بتكرمينا.
13: انتوا اهلي واخواتي في الرب، وانا بنفذ الوصيه الربانيه.
17: يعني انا اقدر اقول لك يا اختي؟
13: طبعا يا مينا. وازاي صحه ماما دلوقتي؟
17: نشكر ربنا خفت، الطبيب اللي انت بعتيه اداها دواء كويس خالص.
13: نشكر الرب. وانت يا موليديا اخبار صحتك ايه دلوقتي؟
18: اشكر الرب يا مولاتي، انا صحتي بقت كويسه، لكن اخو ليديا الصغير خدوه وحبسوه من غير سبب.
13: طب اتفضلي عادي، انا بكره هروح السجن اعرف الحكايه ايه واعمل اللازم.
18: ربنا يباركك يا مولاتي.
1: فلاح يقدم محصوله من الخيار.
19: وده أول محصول من التقاوي اللي بعتهم لي السنة اللي فاتت يا مولاتي، أتمنى أنك تقبليهم مني وكل أسرتي بتدعيلك.
13: هديتك مقبولة، ربنا يباركك. أنت كل مرة

0: تيجي هنا تتعبي نفسك كده.
1: يا مولاتي بحب اخد بالك الخدمه.
0: طب يلا اقعدي كلي ما تنسيش نفسك.
1: ربنا يخليك يا مولاتي، دايما واخده بالك من الكبير والصغير.
0: مينا احنا قلنا ايه قبل الاكل نعمل ايه؟ بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
2: هم دول اصحاب الاميره انا سيمون؟
3: انا عارفه،
2: معلش انا اتاخرت عليكم سامحوني.
0: ابدا ابدا، بس انا مستغربه.
3: مستغربه من ايه يا مريم؟
2: يعني انت كل اسبوع بتعملي كده؟
3: يعني مضيعه وقتك مع الجماعه دول؟
2: دول اخواتنا في الرب، والرب قال لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فاويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فاتيتم الي. يعني اللي بيعمل حاجه من الحاجات دي مع اخوه الرب كانه عملها مع رب المجد.
4: طفله صغيره تجذبها.
5: ممكن ما اكتب بالعربيه الجديده في العيد؟
2: حاضر، كل طلباتك هتجيلك قبل العيد ان شاء الله.
6: رساله من الامير الاكبر امير الولايه الرابعه.
7: خير؟
6: بقى تقول انه جاي في زيارتنا ومع ابنه الامير اوديسيوس امير الجيش.
7: وسبب الزياره ايه؟
6: مادام جايب اوديسيوس معاه، ولا يمكن بلغه ان انا بعافيه شويه.
7: قصدك انه جاي يطمن؟
6: اكيد ده قصده، لو اني حاسس انه يقصد حاجه تانية مادام جايب اوديسيوس معاه.
7: عموما اوديسيوس الشاب كويس متعيبش.
6: لكن اللي تعيب ابن عمنا الامير الاكبر ابوه.
7: عموما اللي ريحت
6: دبريني، لو طلب ايدي الاميره اقول له ايه؟
7: الامر امرك يا مولاي.
6: مولاي سيبك من الرسميات دي، احنا بنتكلم في مستقبل بنتنا، انت ايه رايك؟
7: انا شايفه اوديسيوس شاب متزن.
6: خلاص فهمت، بس قبل ده وده لازم نعرض الامر عليها. هو صحيح اوديسيوس شاب كويس في نظري ونظرك، ولكن يمكن في نظرها يختلف.
7: ربنا يهديها.
6: خلاص روح انت اتفضلي دلوقتي وبعديها.
2: سلام يا والدي.
6: سلام ونعمة، اتفضلي. ها وحشتيني، ايه اخبارك؟
2: نشكر ربنا يا والدي.
6: يا ترى ايه خادك مننا على العشاء امبارح؟
2: ابدا كنت مشغوله شويه.
6: يعني الصحه عال؟ اطمئن؟
2: اطمئن يا والدي الحمد لله.
6: الحمد لله بحق. ابن عمي الامير الاكبر امير الولايه الرابعه بعت رساله وبيقول فيها انه جاي لزيارتنا بكره ومع ابن الامير اوديسيوس. يا ريت تكوني معانا على غدا بكره.
2: امرك يا والدي. لكن دي مريم وصاحبتها كانوا عندي وما جابتش سيره، لازم عايزه تعملها مفاجاه.
6: ويا ريت تأمر الطباخ بعمل كام طبخه شهيه عشان يفتح نفس الضيوف. ها
2: حاضر يا والدي.
8: ايه ده يا مولاه اكل؟ ايه ده حمص؟ ايه ده لوبيا بنقطه؟ وايه اللي هنا ده؟ فول.
9: الفولة بنت من اولها. ايه الكرم ده كله؟
8: ايه اللي ما فيه حتة لحم ناكلها؟
6: فين الطباخ؟ ده لازم يتعاقب.
2: عاوز الطباخ ليه يا ولد؟ انا اللي امرت بالاكل ده.
6: ايوه بس
2: قصدي حضرتك عشان الاكل الصيامي. انتوا ناسين ان هذا الاربع؟
8: ايه يا امير كنت كل يوم اربع بتطبخوا كده؟ عدس وحمص ولوبيا بنقطه وفول.
7: لا يا جناب الامير، الامير قصدها ان يوم الاربع صيام.
10: على فكره انا واوديسيوس بنصوم كل يوم اربع وجمعه، مش كده برضه يا اوديسيوس؟
11: طبعا طبعا، ما بيفوتناش اربع ولا جمعه.
6: انا معدتي تهضم الظلط، هو بس يمكن الملكه ما تقدرش.
11: ليه خير؟
7: انا تعبانه اليومين دول شويه.
9: سلامتك الف سلامه.
8: ربنا يشفي، المساله بنت لبيتي.
12: كان حقيقتك يا مولاتي طلبت من الطباخ يعمل شويه اكل فطاري جنب الاكل الصيامي.
2: الحقيقه انا ما فكرتش، عملت زي ما احنا متعودين كل اسبوع. اللي يذوق طعم الرب يا هيلين مش ممكن ينساه، والكتاب بيقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب.
10: انا جايه اودعك يا اميره.
2: كده على طول؟ ما لسه بدري.
12: طبعا اذنكم اكلوا لوحدكم بقى،
10: اصل اوديسيوس كمان وراه تدريبات.
2: ربنا معايا.
10: لكن قولي لي انا سيمون، هو انت صاحب تصومي كل اربع وجمعه طول السنه؟
2: اه طبعا، ما عدا الخمسين المقدسه اللي بعد عيد القيامه.
10: وش معنى يعني اربع وجمعه مع انهم قريبين من بعض؟ يعني ليه مش حد وخميس مثلا؟
2: الاربع يا مريم تذكار خيانه يهوذا للسيد المسيح، والجمعه صلب رب المجد. لكن مش انت قلتيلي انك بتصومي اربع وجمعه انت واخوكي؟
10: الحقيقه انا قلت كده عشان ما احرجش حد. لكن قوليلي ايه اهتماماتك الكبيره اللي انت كنت هتحكيلي عليها؟ تعالي معايا.
4: واخذتها الى ركن صلاتها.
2: اهتمامات يا مريم بربي والهي وحبيبي وسيدي يسوع المسيح اللي رضي بالاهانات من بصق على وجهي وجلد وحمل الصليب ورضي انه يتصلب من اجلي واجلك. عايزاني بعد كل ده يبقى ليه اهتمامات في حد غيره؟ سبق بحفلاته الكروسية. يا ريتك يا مريم تغيري تفكيرك واهتماماتك.
10: صلي لي انا سمعني
2: صلوات العذراء والقديسين، انا دايما بصلي لك، يا ريتك انت كمان تصلي من اجلي.
6: شفت اللي عملته انا سيمون؟
13: اهدى بس.
6: اهدى ازاي؟ اهو بكره الخبر هيملى كل الولايات، الملك قدم على سفرته لكبير ولاته فول وعدس ولوبيا، بكره هتبقى فضيحه.
13: لا فضيحه ولا حاجه، انا سيمون ما غلطتش، احنا اللي غلط.
6: انت كمان في صفها
13: يا مولاي، احنا فعلا في صيام.
6: انا عارف يا مولاتي، لكن دول ضيوف ومش مفروض تقدم لهم فول وعدس ولوبيا.
13: هو مش اوديسيوس كان مبسوط وافقها على رايها؟
6: ايوه، بس ما كانش صح، كان ممكن تعمل صيامي وفطاري وتسيبهم على راحتهم.
4: وتغيرت مريم واخذت تتذكر اقوال الاميره.
2: اهتمامات يا مريم بربي والهي يسوع المسيح.

0: الصور الدنيوية التي كانت في حجرتها، وأزالت أدوات المكياج والزينة، ووضعت طرح على رأسها، وأخذت تصلي أمام صورة السيد المسيح والصليب.
1: لأنك عرفتني الطريق الصحيح، وعرفتني بماذا أهتم. يا من اهتممت بي وصلبت من أجلي، سامحني وغير حياتي، وكن معي ولا تتركني.
2: خد حتة بومبة، اتضح ان الملكة هي اللي هتفلسع، مش الملك. الملك صحته زي الحديد، يقولك انا معدتي تهدم الزلط. طلع نائب على شونة. يا بطني استني،
3: وكان لازم تملاها على الاخر.
2: استني انت، انا عايز اروح الحمام الفول. يا سلام يا زي ما كنت تعبان وارتحت. يا سلام على الاكل اللي اكلته، فول وعدس ولوبيا بنقطة. يا ساتر، وانا قاعد مع الملكة في العزومة. استني
3: ايه الفول تاني؟
2: لا، المرة دي اللوبيا بنقطة.
3: يبقى لسه بقى العدس.
4: انت هنا يا مريم؟ انا دايخ عليك من الصبح.
1: خير يا اوديسيوس، في حاجة؟
4: نسيتيك حفل الكروسية ولا ايه؟ اكيد نسيتي.
1: لا ابدا ما نسيتش.
4: طب يلا قومي البسي وجهزي، ما تنسيش تعزمي ميلينا عشان تتفرج على اعظم فارس في التاريخ.
1: الكبرياء.
4: كبرياء ايه؟
1: خطية الكبرياء، الخطية الاولى اللي بيكرهها الرب.
4: انت ايه حكايتك؟ من ساعة ما رجعتي من عند انا سيمون وانت فيكي حاجات كتير اتغيرت.
1: لاني قبل ما اقابل انا سيمون واتعلم منها كنت زيك كده.
4: انا بصراحة مش فاهمك، كنت ايه وبقيت ايه؟
1: كنت متكبرة ونسيت في وسط مشاغل الدنيا الرب اللي اتطلب من اجلي واجلك. لكن انا بشكر ربنا انه لمس قلبي وصحيت، وبصلي لك انت كمان يا اوديسيوس عشان الرب يلمس قلبك.
4: الظاهر ان انا سيمون تأثيرها قوي قوي.
1: انا سيمون هي اللي صح واحنا اللي غلط. انا سيمون عرفت الديانة الطهرة النقية.
4: وايه بقى يا ست مريم هي الديانة الطهرة النقية؟
1: هي افتقاد الارامل واليتامى والمساكين، واهم شيء اننا ندي الجزء الاكبر من وقتنا لربنا مش للسبق والحفلات. صلي يا اوديسيوس عشان ربنا يرحمنا ويرضى عنا ويسامحنا.
4: تفتكري ربنا ممكن يسامحني؟
1: طبعا، بس انت ابتدي الخطوة الاولى وهو عليه الباقي. اقتربوا الى الله يقترب اليكم.
4: صلي من اجلي يا مريم.
0: انا سيمون تقرأ في سير القديسين.
5: مولاتي ملكة الباقي.
1: خير؟ امي جايبه تاني؟
5: لا ابدا، اطمني هي بخير.
1: حاضر انا جايه.

0: اهي جت انا سيمون. قول لها
1: بحق ابن عم الامير طلب ايدك لابنه الامير اديسيوس ومنتظر الرد.
2: الرد على ايه يا والدي؟
1: على الخطوبة.
2: يا والدي انا مخطوبة من زمان.
1: مخطوبة؟ مخطوبة لمين؟ وعرفت منين؟
2: عرفته من زمان، من زمان قوي، من اول ما فتحت عيني.
3: بس اياك يا بنتي يكون من ولاد الامراء ولا ولاد الملوك عشان يليق بيكي، يليق ببنت الملك.
2: يا امي ده اروع جمالا من بني البشر.
1: يا بنتي فهميني انت بتتكلمي عن مين؟
2: عريسي سماوي ملكي وملك كل البشر، رب المجد يسوع المسيح.
1: انا سيمون. قصدك انك؟
2: ايوه يا والدي انا هترهبي.
1: يا بنتي انت عارفه انا ماليش غيرك في الدنيا، وربنا ما قرضش الكليه وريث، وسني كبر، ومعنى انك تترهبني يعني كل الملك يضيع، مين يرث الملك؟ انا نفسي افرح بيكي.
2: يا والدي يقول الكتاب لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، وصدقني كل ممالك العالم ما تسويش حاجه قدام ملكوت السماوات.
1: هقولك ايه، اذا كانت دي رغبتك يا بنتي انا ما اقدرش اخبرك، وعموما انت مش اول واحده من ولاد الملوك يترهبنوا. مبروك عليكي عريسك السماوي.
2: هو ده اللي حصل يا ابانا، هل كده اكون اغضبت والدي؟
4: في العزارة يا بنتي هم اللي ليهم النصيب الانجى في قطيع السيد المسيح له المجد، والنساك والبتوليين هم الجزء الملتقى من الناس المختارة للحياة الابدية. بس مش معنى كده يا بنتي ان السنة مفتوحة للبتوليين والنساك وبس، لا، السماء مفتوحة للاثنين. انا هديكي مثل، السيد المسيح لما تجلى فوق الجبل كان مين اللي معاه؟ كان معاه اثنين، موسى وإليا. موسى بيمثل المتزوجين، وإليا بيمثل النساك والبتوليين. والمعنى الروحي كده يا بنتي ان الاثنين مع المسيح في السماء، وانا اعتقد ان هو ده المعنى اللي وصل لوالدك.
5: مولاي الحكيم الفرنسوس.
6: مريض برضه.
7: اسعد الله صباحك يا مولاي، جئت كما امرت.
6: تباعد
7: العفو يا مولاي.
6: لقاعد انا اللي عايز كده.
7: خير ان شاء الله يا مولاي.
6: بصراحه انا مقرف زعلان.
7: ربنا يزيل عنك الهموم يا مولاي.
6: انت فاكر الموضوع اللي انا كلمتك عنه؟
7: اي موضوع؟ المواضيع كتير يا مولاي.
6: موضوع ابني اوديسيوس وانا سيمون.
7: طبعا فاكر يا مولاي.
6: يعني تفتكر ان انا غلطان اني طلبت ايد الاميره؟
7: بالعكس يا مولاي، انت كان قصدك الخير للاتنين.
6: اه فعلا كان قصدي الخير للاتنين. امال ما ردوش عليا ليه؟ ده فات اكتر من شهرين وزياده.
7: اسمح لي يا مولاي، انت مش غلطان في طلب ايد الاميره، التوقيت هو اللي غلط.
6: توقيت غلط يعني ايه؟
7: انا سامع ان والدتها الملكه في النزع الاخير.
6: ايه هتموت؟ معقوله؟ يجوز يكون ده هو السبب.
8: اعلنوا الحداد في كل البلاد، وبعتوا منشور لكل الولايات اكتبوا فيه انتقلت الى الامجاد السماويه صاحبه الجلاله الملكه العفيفه.
2: انا حزين يا ابانا، مش قادره انسى امي.
4: محدش يا بنتي بينسى اللي انتقل للسماء، المهم ان احنا نذكرهم دايما في صلواتنا. الملك والدتك كانت ست عظيمه الايمان، ربنا افتكرها وخدها عنده في السماء. ولما كانت عايشه على الارض كانت عايشه في حاله استعداد دائم، كانت مواظبة على الاعترافات والسهر والصلاة والتناول من الأسرار المقدسة. يا ريت يا بنتي كل واحد مننا يحيا حياة الاستعداد الدائم للحياة الأبدية.
2: صلي يا أبانا من أجل والدي.
4: خير يا بنتي؟
2: والدي تعبان خالص، ومن فراق والدتي صحته في النازل ودايما حزين.
4: ربنا يصدركم يا بنتي ويشفي والدك.
2: صلواتك يا بنتي.
9: وصلى لها وباركها. الأميرة في غرفتها.
2: يا والدي ايه الأوراق من السرير؟ هو الطبيب قال ايه؟
10: قال لازم يصحي مولاتي مجرد دواء جديد.
2: طب روح هاته بسرعة، المفروض تكون في سرير دلوقتي يا والدي.
11: أنا سمين، اسمعيني قبل فوات الأوان. أنا ماشي رايح عند والدتك وقلبي مطمن. قلبي سايبك لوحدك لما سايبك مع عريسك السماوي بلا يحميكي ويدافع عنك.
2: والدي أرجوك
11: أرجوك يا ولدي، سيبيني أكمل كلامي. أنا سايبلك المملكة أمانة في إيديكي، احكمي بالعدل، انصري المظلوم. عندك مستشاريك مخلصين وانا وصيتهم عليك، وانا واثق ان ربنا هيقف جنبك وهيحرسك من كل الطامعين في المملكه. ابقي ابقي افتكريني صلوات. لأن ربنا هيحرسك والمسيح يرعاك.
6: مات الملك، إرادة الله فوق كل إرادة. يبقى لازم نلحق إحنا بالملك بتاعنا. يلا يا أوديسيوس، عايزك تكون جاهز قبل ما يقولوا مات الملك يحيى الملكة. يا حارس،
5: أمر مولاي.
6: خد هذا المنشور وانشره في كل الولاية.
5: مش ممكن، رفض إزاي؟ صدقني هو ده اللي قالته بالظبط.
12: يعني مش عايزة تبقى الملكة؟
5: يعني رفض الملك.
12: ترفض الحكم ازاي؟ ده هي الوريث الوحيد، ثم ان العيلة دي من اطهر العائلات اللي حكمت البلاد، واحنا ما نرضاش بحد غيرها.
13: قدستك يا سيدنا رأيك ايه؟
14: يا ابني لتكن ارادة الله.

0: أنا شايف أن الأميرة لسه حزينة، تفقد الأم والأب في سنة واحدة صعب عليها.
1: يا أبانا أنا معاك، بس أنت عارف الطامعين في العرش كتير، المسألة دي لازم تتحسم النهاردة.
0: عندك حق، اتنين منكم يطلعوا يجيبوها وأنا هسبقكم على الكاتدرائية أجهز لحفل التتويج.
2: على فين يا سيدنا؟ ايه يا اخوانا، انتوا نسيتوا ان انا حق واحد بالكرسي ده؟
3: يعني ايه بقى الكلام اللي انت بتقوله؟
2: انا ابن عم الملك
3: وانا سيمون تبقى بنته وهي الاحق.
2: ايه ده، هتخلوا عينة زي دي تحكمكم؟
3: انا سيمون مش عينة، الاميرة انا سيمون بلغت السن القانونية وانا عارف قوانين المملكة كويس.
0: جناب الوزير الكبير، انت وابونا الكاهن اب اعترافها ووصيفتها تطلعوا تجيبوها وتحصلوا على الكاتدرائية.
2: انتم باين عليكم ما انتوش عارفين عواقب اللي بيتعمل ده.
3: اسمع ايها الامير، لازم تفهم ان دي مش رغبتنا احنا وبس.
2: ما رغبت مين؟
3: رغبة الشعب كله. اتفضل، ادي عريضة موقعة من الشعب كله بامضائه على تنصيب الاميرة انا سيمون ملكة.
2: الكلام ده صحيح سيدنا؟
0: باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وباسم شعبك المحب لله، نعلنك يا أنا سيمون ملكة خلفا للملك العظيم والدك، نيح الله روحه لتكوني خير خلف لخير سلف، رجين من سيدنا وملكنا كلنا يسوع المسيح أن يؤيد حكمك وينجيك من الأعداء الخفيين والظاهرين، وأن يطيل في عمرك ويجعل عهدك عهد ازدهار للمملكة.
4: ووضع التاج على رأسها.
0: وأوصيك يا ابنتي أن يكون الصليب هو صولجانك

0: وذهبت الأميرة إلى ركن صلاتها.
1: أخلع هذا التاج من فوق رأسي إكراما وإجلالا لتاجك المقدس. أنت تعلم إلهي أنهم أخذوني على غير رغبتي ووضع على رأسي هذا التاج الذي لا يساوي شوكة واحدة من شوكات تاجك. ساعدني يا رب أن أحكم بمشيئتك وأن أنفذ كل وصاياك، وابعد عني عدو الخير بصلوات أم النور القديسة الطاهرة العذراء مريم. آمين.
0: جالسة على كرسي العرش.
2: دي يا مولاتي تقارير الولايات كلها، وده تقرير الأمير الأكبر، تسمحي لي أراه؟
1: يا رئيس الوزراء أنا عارفة اللي فيه.
2: يا مولاتي ده تجاوز حدوده.
1: نصلي ربنا يهدي.
2: طب اسمحي لي أعرفك على أهم أطماع الأمير الأكبر.
1: أطماع؟ أطماع إيه تاني؟
2: في مساحة من الغابات الشاسعة حوالين ولاية الأمير الأكبر طبعا فيها، وعاوز يضمها لولايته، وفعلا نزل قوة من الجيش والمهندسين علشان يقيسوا المساحة دي كلها ويضمها لولايته.
3: والغابات دي يا مولاتي تقدر بحوالي 100 مليون فدان.
1: والغابات دي ممكن تفيده في ايه؟
2: الغابات دي يا مولاتي مصدر رئيسي لمورد الدولة، يعني بنبيع منها الأخشاب والطيور والحيوانات النادرة، ده غير كمية الفواكه اللي بنصدرها، يعني هنخسر مصدر رئيسي لمورد الدولة.
1: والمطلوب ايه؟
2: تأمري رئيس الحرس بالتصدي لهذا الاعتداء.
1: حرب يعني؟
2: اذا مرجعش عن اطماعه نحرب.
1: اهدوا ارجوكم، ابعتوا له رسالة الاول، وان مرجعش انا هبعت في طلبه وهتكلم معاه.
2: امر مولاتي.
1: ايه تاني؟
3: مولاتي بعد اذنك احنا وزعنا الفدادين الشرقية على الفلاحين المحتاجين.
1: بالعدل
3: يا مولاتي.
1: فين شكاوي الشعب؟
3: في الحافظة دي يا مولاتي.
1: في حاجة تاني؟
2: ايوة يا مولاتي.

0: في ضيوف من البلاد المجاورة عاوزين يعملوا معانا معاهدات تجارية.
1: قابلهم انت ومعاك لجنة تختارها انت بنفسك.
0: امر مولاتي.
1: ودلوقتي تقدروا تتفضلوا وتشوفوا مصالحكم، وخلوا ربنا دايما قدام عينيكم في كل اعمالكم، وصلوا من اجل ضعفي.
2: ملكة تطلب من وزرائها ومستشاريها ان هم يصلوا من اجل ضعفها؟
3: انا عمري ما شفت في حياتي حاجة زي كده.
2: هي فعلا حاجة غريبة انها تصدر عن ملك او ملكة.
3: دي اكيد ملكة عظيمة.
2: هي عظيمة وبس. انا خدمت مع ابوها وهو كمان كان كده.
3: ربنا يقويها على مسؤوليتها.
4: مولاي الوزير، الرسالة دي وصلتني من الامير الاكبر.
5: من الامير الاكبر الى الوزير الاكبر، ومن اكبر الى اكبر. الدنيا حتنور.
6: سلام، وصلتني رسالتك بخصوص موضوع الغابات، وانا مستعد ان احنا نسوي المسائل بسلام، خصوصا ان انا والملكة قرايب.
7: وخد بالك، خد بالك من قرايب دي. عموما
6: علشان ما طولش عليك، انا كنت سابق وطلبت من مولانا الملك الله يرحمه ايد الاميرة سابقا والملكة حاليا لابن اوديسيوس قائد الجيش سابقا وولي عهدي حاليا، وما وصلنيش رد للظروف، وانا احترمت فترة الحزن، بس منتظر رد الملكة بقى. والبركة فيك يا وزير الملكة الكبير.
7: طيب، سلامي لمولاتي ولشخصكم، وارجو الا تتأخروا في الرد الامير الاكبر.
1: الموضوع ده سبق قلت فيه رأي الوالدي.
0: يا ريت جلالتك تقوله لي علشان نبعت له الرد.
8: ايوه الحارس. مولاي وصل الرسالة دي للامير الاكبر.
4: امر مولاي.
9: بدأت الحرب الشعواء علي يا ربي من عدو الخير، يريدون أن يأخذوني من محبتك. أيها السيد المسيح، ارحمني والهمني بالصالح، فأنا معك لا أريد شيئا على الأرض.
10: أنزلوني، لقد أعطاك السيد المسيح كل شهوات قلبك وبلغت سائر إرادتك، فما فائدة جلوسك في هذا العالم الزائر؟ إن كنت تريدين ملكوت السماوات الذي لا يزول، يجب أن يكون الآن. وها أنت حرة الإرادة، تستطيعين التصرف كيفما شئت، فلا أحد يحكم عليك ولا يغرك هذا العالم مكده الباطل. فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
9: والآن حانت اللحظة. هلم يا نفسي، انحني انحني والتصق بالتراب، واتركي هذا العالم والملك الكامل، وهلمي إلى الباقي.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد أول موضوع بنعمة ربنا تحت عنوان ها ملكوت الله داخلكم. ربنا يسوع له المجد قال الآية دي، وهي آية عجيبة تستاهل مننا تفكير كتير، في لوقا 17 يقول: لما سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله. ابتدت بسؤال، الفريسيين بيسألوا هيجي امتى ملكوت الله. على فكرة اليهود لما يسألوا السؤال ده ما كانوش بيفكروا في السماء، هما كان تفكيرهم أرضي، يعني امتى نملك كشعب الله الدنيا. وما زال السؤال ده شاغل اليهود لغاية النهاردة، اليهود عاوزين يملكوا الدنيا. فلما يقولوا متى يأتي ملكوت الله، هما فاهمينها أو بيسألوها بالمعنى الأرضي. أجابهم وقال: لا يأتي ملكوت الله بمراقبة. يعني إيه؟ مش هينفع تستنوه. هو عاوز يقول لهم الملكوت جه، لأنه في آية تانية يقول: قد أقبل عليكم ملكوت الله. لأن هو الملكوت يجي بدل المسيح جه، بدل الملك جه، يبقى فيه ملكوت. بس هما مش دريانين لسه، هما بره الملكوت. هما بيدوروا على ملكوت تاني حتى لو كانوا بيسموه ملكوت الله. وهنا ربنا يسوع قال الآية الجميلة دي: لا يقولون هو ذا هنا أو هو ذا هناك. يعني الملكوت مش مرتبط بمكان، إنما ها ملكوت الله داخلكم. يعني إيه بقى الملكوت داخلنا؟ ده اللي إحنا عاوزين نعيش فيه. إحنا لما بتيجي كلمة ملكوت الله في دماغنا بنفكر إنه سما، الحياة الأبدية. الملكوت يعني ملك الله اللي مش باين في الدنيا يبان في السما، نبقى حوالين المسيح. وزي ما الرؤية وصفت بقى الجمال والعز والملائكة والقديسين والأبهة والمسيح على عرشه، تمام كده. إنما ربنا يسوع له المجد ما اكتفاش بالمعنى ده، وما ركزش كتير على السماء، مع إن دي في الآخر الهدف والتارجت. إنما قال لنا الملكوت يبتدي دلوقتي، ويبتدي جوه كل واحد. ولو الواحد فينا قرب من ربنا قوي، تبقى السماء نفسها جواه، يبقى الملكوت نفسه جواه، يبقى ربنا نفسه جواه، يبقى أفراح السماء اللي لسه بدري عليها يبتدي يدوقها من دلوقتي، يبقى المجد بتاع السماء يبتدي يلمسه من دلوقتي، الحب والنقاوة والقداسة والكلام الكبير اللي احنا بنسمع عنه ده من دلوقتي ممكن يدوقه وكأنه في السماء. لسه من يومين كنا ودعنا خادم من حبايبنا، فجأة راح السماء، وخادم شاب صغير. من الكلمات الجميلة اللي اتقالت عنه أنه ده كان راجل مش من الدنيا دي، راجل مش من الدنيا. يعني إيه؟ زي واحد كان من السماء قعد يومين في الدنيا ورجع السماء تاني، لأنه فعلا كان الملكوت جواه، كان ما بيشغلوش حاجة في الدنيا غير ربنا وخدمة ربنا، ما فيش حاجة تاني خالص في شغلة غير كده. وما كانش كاهن ولا، إنما كان الملكوت شغله 24 ساعة، وكان دايما تلاقيه فرحان ومبسوط وكله تمام وكله خير والدنيا سهلة أوي. إذن الملكوت مش بس إحنا كمسيحيين عايشين مستنينه، ده معنى مظبوط جدا، ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. إنما الملكوت ربنا عاوزنا ندوقه دلوقتي. ويمكن ده اللي خلى ربنا يسوع ياخد عينة من التلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا ويطلع بيهم الجبل ويفرجهم على كده عينة، لأن قبل ما ياخدهم التجلي قال: من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. قال: أنا هدوقكم الملكوت وانتوا هنا. خد بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع على الجبل وشافوا المسيح في مجده، وجي موسى وجي إيليا، وحاجة جميلة جدا. وبقى بطرس مش عاوز ينزل وما بيفكرش في الأكل والشرب والجسديات والأرضيات، كل ده اختفى منه. هو ده حال الناس اللي في السماء. إنما موضوعنا اللي شغلنا إزاي النهاردة ندوق الملكوت، إزاي الملكوت ده يدخل جوانا، يبتدي هنا على الأرض. أول معنى الآباء، إحنا ما نقول كلمة الآباء نقصد القديسين الكبار اللي انشغلوا بالحاجات دي ودخلوا للعمق. فإحنا بنجيب من الناس اللي دقت، إحنا ناس عاملين زي الهواة واقفين على الشاطئ، والبحارة اللي بيغوطوا كده يرجعوا يحكوا لنا الأخبار إيه والطعم شكله إيه والدنيا حلوة ازاي. فالناس اللي غوطت كده وعاشت السماء على الأرض قالوا لنا أول معنى مرتبط بالملكوت
الداخلي هو الصلاة الدائمة. يعني إيه؟ يعني ببساطة لما تصلي كتير لغاية ما تبقى تعبير اللي قاله داود أما أنا فصلاة يعصروك كده تطلع صلاة، لما تسرح تصلي من غير ما تقصد، لما توصل لدي هتبقى عايش كأنك في السماء، وهتبقى الدنيا صغيرة وملهاش أي تعب ولا ثقل، وتبقى دايما فرحان ودايما راضي ودايما شبعان، وهتبقى عملة نادرة، هتبقى شخص مش في الدنيا دي، هتبقى ابتديت تدوق الملكوت صح. المعنى ده يبان في متى 13 لما كان ربنا يسوع بيكلمنا عن أمثال الملكوت. ربنا يسوع اتكلم كتير قوي عن ملكوت السماء، وكان بدون مثل لم يكن يكلمهم، يعني كان يبسط الأمور بحكاية. الناس اللي قدامه مش زيكم كده ناس مثقفين، ده ناس بسطة، أغلبهم أميين إن كانوا صيادين ولا فلاحين ولا عمال، ناس بسطة جدا.

كان يقعد يحكي حكايات والناس تموت في الحكايات، وكانوا ينسوا نفسهم مع ربنا بالساعات. ولما يقعدوا تلاميذه يقولوا له ما تفهمنا الحكايه اياها دي، يعني مثلا يحكي حكايه الزارع والبذره تقع على الارض، المدق ما تطلعش، تقعد على الارض الحجر ما تطلعش، تيجي عند الشوك تطلع شويه وتتخنق، تيجي على الارض الجيده تطلع شيء 30 شيء 60 والناس مبسوطه. انما يجوا التلاميذ يسالوا بعد كده. من ضمن امثال الملكوت قال مثل جميل، ده موضوعنا الليله دي، يقول يشبه ملكوت السماوات انسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشترى. طبعا انت سمعتوا المثل ده قبل كده، الملكوت يشبه راجل بتاع جوهرجي، راجل بتاع المظات، انما ايه يعني بيفهم في الحاجات دي كويس. لقى لؤلؤة ما فيش زيها، انما غالية جدا، فبقى قدامه اختيارين، يا خلاص مش هياخدها وتروح منه، يا هتكلفه كل حاجة في حياته. إنما لأنه بيفهم تاجر يطلب لآلئ حسنة، أم باع كل حاجة وقال أوصل للؤلؤة دي. إيه بقى اللؤلؤة دي اللي هي الملكوت اللي تستاهل الواحد يبيع الدنيا كلها عشانها ويبقى كسبان وناصح مش خسران ومغفر؟ الحقيقة بدل ما نجتهد لقيت في تسبيحة الكنيسة ربعين بيشرحوا المثل ده. الإبصاليات دي كلمة إبصالية بالمناسبة يعني ترتيلة، دي كلمة إبطي جاية منها كلمة إبصالتوس يعني مرتل، إبصالموس يعني مزمور. الكنيسة القديمة الكنيسة الإبطية ليها ترتيلة ثابتة كل ليلة، ففي ترتيلة اسمها إبصالية الاثنين، إبصالية الثلاث، إبصالية الأربع، وتتغنى في التراتيل دي أهم حاجة باسم ربنا يسوع المسيح. يعني ما يقعدوش يقولوا بقى النغمات بتاعتنا دي والرومانسية بقى والكلام الشاعري ده، لا جماعة بتوع زمان دول الأقباط سخنين قوي، إنما أغلى حاجة عندهم يعيدوا ويزيدوا في اسم ربنا يسوع، زي تبقى زي المظاهرة كده، الصلاة عندهم هتاف باسم ربنا يسوع. فيقولوا في إبصالية يوم الاثنين إيه؟ هذا هو الحجر الحقيقي الكثير الثمن الذي باع الرجل التاجر كل ما له واشترى. أيوة قول لنا بقى فهمتوا ازاي يا بتوع زمان؟ اترك لنا نحن ايضا الان هذا الحجر، بيقولوا ربنا كده، ليضيء علينا في انساننا الداخلي، خليه ينور علينا جوه. ايوة ما قلتش ايه هو الحجر؟ زينة نفوسنا وفرح قلوبنا هو اسمك القدوس يا رب يسوع. طلع ايه بقى اللؤلؤة دي؟ طلع اسم ربنا يسوع. طب يعني ايه الواحد يقتني الاسم ويبيع الدنيا عشان يقتني الاسم؟ هنشوف. في بصلية يوم الاربع يقول ايه؟ ان كنا معوزين من اموال هذا العالم وليس لنا شيء لكي نعطيه صدقة فلنا جوهرة. دول كانوا رهبان اغلبهم، فيقول لك احنا حتى ما عندناش فلوس الدنيا نعمل صدقة، يعني غيرانين منكم انتوا بتطلعوا عشور وصدقات وبكور، هم ناس غلابة ما حالتهمش حاجة، فيقول صحيح احنا فقر وما بنعرفش نعمل صدقات زي الناس، انما لنا الجوهرة اللؤلؤة الكثيرة الثمن، الاسم الحلو المملوء مجدا الذي لربنا يسوع المسيح. اذا ما لازمناه، خلي بالكم التعبير، لزقنا له، لزمناه، الموضوع مش ابانا الذي الصبح وبالليل، لا الموضوع مش كده، مش ده اللي يجيب الملكوت داخلكم. اذا ما لازمناه في انساننا الداخلي يجعلنا اغنياء حتى نعطي اخرين. تفكرنا بموقف جميل في سفر الاعمال، كلكم فاكرينه، في اعمال ثلاثة بطرس ويوحنا كانوا طالعين يصلوا المزامير في الهيكل، كان لسه الكنيسه في اولها خالص، لسه الكنيسه طازه مولوده جديد، وهم متعودين يصلوا المزامير زي اليهود، هي دي اساس الاجبيه موجوده في سفر الاعمال. فطالعين يصلي، فكان في واحد شحات على باب الهيكل مستني صدقه، فبصوا له كده، وبطرس قال له ما معناه يعني ده منظر ناس هيدوا لك فلوس؟ يعني انت مستني مننا صدقه؟ احنا ناس غلابه. قال له ليس لي فضه ولا ذهب، اذا كنت عشمان في الحاجات دي انا ما عنديش من الحاجات دي، ولكن الذي لي اياه اعطيك. طب كويس، انت بتقول ما فيش ذهب وفضه، عندك ايه؟ قال باسم يسوع الناصري قم وامشي.
أنا يمين هنا كلمة الذي لي. بطرس حاسس أن عنده لؤلؤة غالية جدا يملكها، يملكها فيها كل القوة، فقال له بص أنا هغنيك بقى، هديك حاجة ما تحلمش بها، تقوم تمشي. يقول الكتاب بقى يتنطط في الهيكل، لم الدنيا عليهم وكانت أزمة واتسجنوا بسببها وشغلانة كبيرة. إنما تعبير الذي لي إياه أعطى.

نص الليل. قال يا جماعه في واحد راح في نص الليل كده خبط عليه صاحبه وقال له اصحى سلفني 3 ترغيف. انتوا عارفين البلاد زمان فلاحين، وكان ربنا يسوع عايش في القرى دي، فكانت الناس تخبز الصبح على اخر النهار الاكل يخلص، يخبزوا تاني يوم الفجر وخلاص، فتلاقي البيت ما يبيتوش فيه العيش يعني. فجاله صديق في نص الليل، فالراجل ما عندوش لقمه يضيف بيها الضيف، قام خبط على جاره، جاره عنده عيال كتير، فالظاهر ايه بيبقى عنده احتياط شويه. قال له سلفني 3 ترغيف. قال له لا، العيال معايا في السرير. ربنا يسوع بيحكي بالظبط ظروف الناس زمان في العشوائيات والقرى، هي نفس ظروف الفقراء يعني. احنا اكتر ناس نفهم الكلام، يمكن في امريكا ما يفهموش. طب هم ايه يعني سايبين كل السراير وبيتين في سرير واحد؟ احنا فاهمين هو مفيش غير سرير واحد، لكن هم بره ما يفهموش الحاجات. فقال له ما تزعجنيش، العيال معايا في السرير والباب مقفول وبتاع. يعمل ايه الراجل؟ ما هو محرج من الضيف، فضل يزن، فضل يخبط. فربنا يسوع له المجد من اتضاع يقول ايه؟ اما كانش يقوم عشان صاحبه، هيقوم من الزن، من لجاجته. فعاوز يقول لنا ايه؟ يعني ربنا لما تزنوا عليه هيفتح، اما كانش عشان ابوكم هيفتح. يعني شوفوا حط نفسه كانه هو اللي تقلان علينا، وبيقول بس خبطه، خبطه شويه اكتر شويه. وعشان كده يقول ايه؟ انا اقول لكم، يعني انا اللي هفتح، انا اقول لكم اسالوا تعطوا، اقرعوا يفتح لك، واطلبوا تجد، كل اللي هيسال هياخد، كل اللي هيطلب هيجد، كل اللي هيقرع يفتح له. وبعدين شبهها تشبيه تاني، قال لو انت ابنك جاي يطلب بيضه هتدي له عقرب؟ يعني هتدي له حجر؟ جاي يطلب حاجه حلوه هتدي له حاجه تضره؟ ان كنت وانتوا اشرار بتعملوا كده مع اولادكم، انا هعمل معاكم ايه؟ ويقول كلمه مهمه قوي بقى، يقول كم بالحري ابوكم الذي في السماوات يهب الروح القدس للذين يسالونه. في ناس بتقف عند الايه بتاعت اطلبوا تجدوا، تقول لا الايه دي مش شغاله، انا جربت طلبت ما لقيتش. هو انت ما لقيتش ايه بالظبط؟ ما لقيتش اللي انت عاوزه. بس ده معناه انك، مش معناه انك ما خدتش، انت خدت حاجه بس للاسف انت مش عارف قيمتها. خدت ايه؟ يقول يهب الروح القدس. يعني ايه؟ يعني يجوز ابنك جاي عمال يزن على شوكولاته وهو طفل صغير واسنانه مسوسه، فانت بتقول له لا، فقفش وزعل، وفي نفس اليوم انت حاطط له في البنك مش عارف مثلا 20-30 ألف جنيه شهادات، وهو بيزن وقافش وبيقول بابا مش بيحبنا. احنا بنعمل الحركات دي مع ربنا، عشان ما ادالكش الشوكولاته اللي مسوسه اسنانك، انت عمال تزن وتخبط وهو عمال يحوش لك ملكوت يعطي الروح القدس. يعني الصلاه قيمتها في ذاتها، انت لما بتصلي الملكوت بيدخل حياتك، ها ملكوت الله داخلكم، السماء كلها بتقرب منك، ربنا نفسه بيسكن فيك. بس صلي ايا كان الموضوع اللي بتصلي عشانه، ايا كان الموضوع اللي شغلك. عشان كده ربنا يتقل ويتأخر لك عشان تصلي. ما هو انت لو استجاب على طول هتقول له طب سعيدا مبارك، ومش هتصلي، فهتلاقي الملكوت عمال يبعد تاني، فيسيب المشاكل تزيد. عارفين بقى لو وعدنا ربنا نصلي على طول من غير مشاكل ما يجيبش مشاكل، بس نصلي على طول ليه؟ يبقى الفايدة واصلة. هنا جميلة قوي الآية بتاعت كم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألون. معنى كده كل مرة الواحد بيصلي بياخد الروح القدس، الروح القدس فينا بس بيمتلئ بيه، الروح القدس هو الملكوت، هو سكن الله في الإنسان. يعني ربنا يبقى مالي الواحد من جواه، فيبقى شخص مختلف. هتيجي بإيه؟ تيجي بالزن. يبقى الصلوة مش كلمة بتقولها وخلاص، دي عاوزة فكرة الإلحاح. يبقى احنا وصلنا لفكرتين، إن الكنز هو الصلاة، والصلاة لازم يكون فيها اسم ربنا، ونمرة 2 يكون فيها لجاجة أو إلحاح أو زن. يبقى اتفقنا اتفاقين، لازم اسم ربنا يسوع لأن ده اللؤلؤة، ده اللي يغنيك، ولازم لجاجة وزن عشان الملكوت يدخل أكتر وأكتر. فمرة تاني ربنا يسوع له المجد كان بيقول ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، وحكى لنا حكاية تاني كعادة ربنا يحكي حكايات عشان تفضل في دماغنا. قال 6 أرملة غلبانة ملهاش حد،
بتروح لأ

قاضي مفتري، قاضي ظالم. شوفوا من اتضاع ربنا شبه نفسه بقاضي ظالم. تزن عليه كل يوم، انصف لي ما يسألش فيه. بعد شوية زهق، قال أنا صحيح ما بخافش من ربنا ولا بخاف من حد، بس الست دي صدعتني، خليني أخلص منها. يوم ربنا يقول إيه؟ اسمعوا قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختارين الصارخين إليه ليلا ونهارا وهو متمهل عليهم؟ يبقى ربنا قاصد إن احنا نصرخ ليل ونهار، هو عاوز كده. لماذا تتمهل يا رب وأنت لست قاضي ظلم؟ ده أنت قاضي حب، ده أنت أبو الكل. ليه بتتمهل؟ عشان يصلوا، عشان يصرخوا. طب يصرخوا ليه ويصلوا ليه؟ عشان الملكوت يدخل. لأن لو الملكوت ما دخلش اليومين دول يبقى ما فيش ملكوت بعدين. اللي مش هيدوق الملكوت هنا ملوش نصيب في الملكوت هناك. اللي ربنا مش هيدخل قلبه النهاردة مش هيعرف يشوف ربنا في اليوم الأخير. مثل كمان في تسالونيك الأولى 5 يقول معلمنا بولس: افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، واشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. يعني إيه؟ سؤال يشغل أغلب الناس المتدينين أكتر من غيرهم، ربنا عاوز مني إيه؟ مشيئة الله. تلاقي ناس كتير قوي مشغولة بالسؤال ده، يا رب أنت عاوز مني إيه؟ ايه المطلوب بالظبط؟ اهو الايه دي بترد، بتقول افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. يعني ربنا عاوزك بتصلي على طول، فرحان على طول، شاكر على طول. لو على كده يبقى ربنا مبسوط وراضي ومش عاوز اكتر من كده، الباقي هيجي لوحده. صلوا بلا انقطاع دي بقى عملت ازمه زمان في القرون الاولى، حيرت الرهبان. ليه؟ لأنه ابتدوا يتسألوا يعني إيه الواحد يصلي بلا انقطاع؟ ما هو لازم يجي له وقت ينام، لازم يجي له وقت يشتغل، لازم يجي له وقت ياكل، يعني هيصلي على طول؟ الواحد مش هيقدر يرفع إيديه 5 6 ساعات، هيفضل على طول إزاي؟ ده اللي وصلهم إنه حطوا كل المعاني دي وطلعوا بفكرة جميلة أوي، إن في صلوة صغيرة الواحد يحط فيها اسم ربنا يسوع يبقى اغتنى بالاسم باللؤلؤة الكثيرة السماء، وتبقى سهلة التكرار عشان يتعود عليها يقولها من غير ما يركز، من غير ما يفكر، ويطلب أغلى طلب اللي فيه كل الطلبات ضمنيا هي كلمة ارحمنا يا رب. فاتفقوا على انه الشاطر اللي يقول يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني انا الخاطئ. طبعا في ناس بتختصر تقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، ماشي ايا كان، يعني هي الفكرة ايه؟ بتقول اسم ربنا آلاف المرات، بتقول لي وانا فاضي، ما خلي بالك انت في الاول هتعود لسانك، بعد كده هتلاقي نفسك بتقولها من غير ما تفكر، وبالتالي هتدخل في الصلاة بلا انقطاع. ليه؟ ما انت من غير ما تركز هتلاقي نفسك اتعود. انت ساعات تصحى الصبح على اغنية في ودانك عشان كنت نايم عليها بالليل، كان بالاولى ولو انت قعدت تنادي ربنا تنادي عليه كتير، هيعلق في ذهنك. الإنسان فيه الملكة دي، إنه المخ بيتبرمج بيتعود، ويتعود على الاستنباط، يرتاح لكده. فلقوا إن الصلوة دي هي أساس الصلاة الدائمة، لأن حتى لو قريت كل مزامير الإجبية هتاخد لها ساعة ساعتين، مش هتكفي برضه اليوم كله. إنما لما تفضل تنادي على ربنا هتلاقي نفسك كل مدى بتختني، زي اللي بيحوش رصيد جواه، هو ده الملكوت الداخلي. في ناس فاكرة الملكوت الداخلي يعني بقى ايه؟ وعظ وتعليم وقرايات وكتب. الموضوع ابسط من كده. الموضوع يعني تقرب من ربنا. تقرب منه ازاي؟ تنادي عليه وهو بيحب اللي ينادي عليه، وتنادي عليه تقول اسمه، وفي نفس الوقت تحط كلمة ارحمني، هتلاقي نفسك كل مدى عمال تغتني. ميزة الصلوة دي إنها تنفع للجهلاء والحكماء، للفقراء والأغنياء، للمشغولين وغير المشغولين. وبعدين لو علقت في لسانك هقول لك كده كلمة سر، يجوز وانت في النفس الأخير تطلع منك من غير ما تقصد. ما هي علقت بقى، اهي الكلمة دي هتفتح لك باب السماء. ما هي دي شبه اللي قالها اللص اليمين فتح باب السماء، ما هي دي شبه اللي قالها العشار

مسألة مبررة، إنما مش هتيجي في بالك لو ما تعودتش عليها. خلي بالكم، مرة أبونا تدرس يحكي لنا في يوم واحد راح يناول ستتين في الإنعاش كوما، دخل للست الأولانية، الكلام ده من 30 سنة بس لسه بيحصل، فإيه في السيمي كوما ده اللي هو يعني في نص غيبوبة الناس بتتكلم، فواحدة عمالة تقول إيه الفلوس والبنك والرصيد ومش كل كلامها في الغيبوبة، هو ده اللي شغلها لآخر لحظة. السرير اللي بعدها بتقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، وهي في غيبوبة. يعني إيه؟ ما هو ده نتاج العمر، التعود. الأولانية كل شغلها الشاغل الفلوس، ففي لحظة لما مخها عطل برضو الفلوس شغالة، مش محتاجة حد يقول دي رايحة فين ودي رايحة جاية منين. التانية حياتها صلاة، فحتى لما مخها وقف بقت بتقول مزامير اللي هي متعودة عليه وحافظاه. فإذا تعودت لسانك وقلبك على رب يسوع المسيح ارحمني، هيبقى الكلام دخل قلبك، هيبقى الملكوت قرب منك. يجوز في نهاية العمر تبقى هي الكلمة دي اللي بتستقبل بيها ربنا يسوع له المجد. قال عنها القديس بخوميوس، قال لا تخلي قلبك من ذكر الله أبدا. يعني حاول قلبك ما يعطلش أبدا، يبقى زي الساعة، يبقى زي النفس، يقول مع كل نفس تتعود عليه. لألا تغفل قليلا فيستظهر عليك الأعداء المترصدون لاصطيادك. يعني هم كانوا يسموا الشياطين الأعداء، ويعتبروا كل الخطايا بتيجي حرب. فإيه يجوز أنت مثلا بتتحارب بالعصبية والغضب، عارف لو تعودت على صلاة يسوع دي تلاقي نفسك ما بتغضبش. يجوز بتتحارب بأفكار قلق وخوف، تلاقي الأفكار دي ما بتقربش منك. يجوز تتحارب بأفكار غل وكراهية، كل الحاجات دي أعداء شياطين، طول ما أنت بتنادي على ربنا ما يقدروش يقربوا منك. والكلام ده على فكرة لازم تجربوه، يعني ده كلام مش نظري، ده كلام بسيط. يجوز أن الواحد يبتدي يجربه. ما تكون مضطرب وما عندكش سلام، اقعد نادي في سرك حتى من غير ما حد ياخد باله، هتلاقي قلبك كده أفكار العفرطة اللي جواك دي راحت، دخل في قلبك سلام، بقيت حاسس كله خير، ربنا جنبك. قال أخ للقديس مكاريوس الكبير، أنا خايف بسبب خطاياي، ماذا أعمل يا أبي؟ فقال له الشيخ القديس مكاريوس، تقوى وتمسك برجاء الحياة والرحمة التي لا حد لها، الذي هو اسم ربنا يسوع المسيح. يعني اوعى تخاف، امسك بس في اسم ربنا، مجرد انك تنادي على اسم ربنا ما تخافش، هتروح السماء. شوفوا دول رهبان، ورهبان يعني ايه؟ قديسين كبار، انما بيبسطوا المسائل، مش بيقولوا لنا طرق معقده لازم تصوم بقى يعني للعيشه كل يوم وبتاع، لا، لازم تبطل كل الخطايا، ما انت مش هتقدر على كده، انت بتجاهد، انما مجرد تنادي على ربنا انت كده مسكت مفتاح السماء. فمتى 15، في واحده عرفت الحكايه دي من غير ما حد يعلمه. الست دي اساسا ما كانتش يهوديه ولا تعرفش ربنا خالص، بس ست غلبانه وطيبه، وسمعت عن ربنا يسوع انه بيشفي الناس فصدقت، امنت، وكان ربنا يسوع ماشي من بلد لبلد. فطلعت له هذه المراه الكنعانيه، خلي بالكوا كنعانيه يعني فلسطينيه يعني مش يهوديه، وكنعان ملعون، اللي يدرس العهد القديم كنعان ده حفيد نوح، وكان هو وابوه عملوا حركة مش حلوة، نوح غلط في مرة كده وسكر فتعرى، كان يوم وحش في حياة نوح. فقاموا يافس وكنعان دول بصوله بصة كده باحتقار، بينما حام وسام يافس وسام هما اللي بصوله باحترام ومرضوش يشوفوا ابوهم في المنظر السيء ده. حام وكنعان اللي هو كنعان ابن حام، هما اللي بصوا البصة الشريرة دي او باحتقار يعني. ام ربنا لعن كنعان لانه احتقر رجل الله، مع ان رجل الله غلطان في اللحظة دي، يعني نوح غلطان طبعا انه يسكر ويقع يبقى منظره كده. ودي كانت طبعا نبوة من ربنا ان الشعب ده هيبقى شعب وثني طول العمر.
فجت الشعوب الكنعانية أصبحت دايما في عداوة مع الشعوب اليهودية، بينما اليهود دخلوا كنعان ورثوا كنعان بعد كده في زمن بعد أبونا إبراهيم دخلوا بلاد كنعان. فكانوا يقولوا اليهود في زمن المسيح عكنعانيين كلاب، يسموهم كده. وكان عندهم مثل يقول ايه، اوعى ترمي اكل عيالك للكلاب، ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. لما يقولوا كلاب هنا يقصدوا ايه، كنعاني. الست دي كانت كنعانية طبعا، ملهاش عين تكلم المسيح، المسيح يهودي وماشي وحواليه التلاميذ كلهم يهود. فضلت تزن، ربنا يحب الزن، الوحيد في الدنيا اللي يحب الزن ربنا يسوع. يا ابن داود ارحم، هي ما تعرفش حتى اسم، هي تعرف ان ده ابن داود. هم قالوا لها كده، داود هو احسن ملك عند اليهود وده اللي هياخد مكان حسب تفكير. هي تزن وتقول ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونه جدا. وربنا يسوع ما بيردش، وفضل على كده شويه. التلاميذ ذهبوا، ماشيه بقى، كفايه زن، ما جاتش من معجزه، ما هو المسيح بيعمل معجزات كتير. خلاص يعني تصورت ان واحد منهم مايل عليه، مش هنقول لحد، مش هنقول لحد. كنعانيه كنعانيه. فقال لهم لا، هي بقى قربت في اللحظه دي. قام قال المثل اللي بيوجع، قال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. ده مش كلام ربنا، ده مش اللي في قلب المسيح، لا ده معجب بيها جدا بس ساكت. انما بيقول اللي هو بيتقال عليها. هي سمعت الكلمه، سمعت الشتيمه بودنا، انما الزن شغال. قالت له مال، والكلاب بتلزق، هي الكلاب بالسهل يطردوها، كلاب تحت المائده تنتظر الفتات الساقط من مائده اربابها. قال لها يا امراه عظيم ايمانك. ايه الشطاره دي؟ الشطاره بانت لانك بتلحي ومفيش حاجه بتخليك تبطلي الالحاح ده، ولا الرفض الاولي اللي انا عملته ده، ولا الكلمه الصعبه اللي انا قلتها دي، برضو فضلتي لازقه ومصره. عظيم ايمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها في تلك الساعه. كان الست دي ببساطه فهمت الدرس اللي احنا بنقوله من غير ما حد يشرحه، انها تنادي. بس هي بقى احنا بقينا عارفين اسمه اشطر منها، مش بس بنقول يا ابن داود، بنقول له يا رب يسوع المسيح ابن الله، مش ابن داود بس، ارحمني. وهي كانت شاطره لانه ما فيش حاجه وقفتها. خلي بالكم، يقولوا قديسين يقولوا لما هتبتدي تدرب نفسك تنادي على ربنا، 100 شيطان هيحاولوا يعطلوك، مش هتلاقيها سهله في الاول، لان يبقى مرعوب الشيطان انك تتعود تنادي على ربنا. لو تعودت خلاص مش هيعرف يقرب منك ابدا، مش هيعرف يغلبك ابدا. فهو مش عاوزك تتعود، تعود على اي حاجه بس لاش تنادي عليه في الراحه والرجعه كده. فهو هي بقى نجحت في الاختبار، انها فضلت تنادي وتزن حتى لما رفض الطلب لم تتراجع. واحد تاني تعلم الدرس من غير ما حد يعلم. في لوقا 18 ربنا يسوع حكى حكايه اتنين، فريسي وعشار، دخلوا الهيكل يصلوا. الفريسي انتوا فاكرين صلاته، وقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم انا اشكرك لاني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشار. ده واقف بيدين الناس وهو بيصلي، يعني بيعمل خطايا وهو بيصلي، وعمال يدين ربنا كمان. يعني انت مش واخد بالك، انا بصوم انا بصلي، انت يعني مديون لي بكتير. طبعا ده ما ربنا ما سألش فيه خالص. التاني العشار بقى، ده ما حدش علمه، العشار ده حرامي، يعتبر حرام. ده عمل ايه؟ ده دخل مكسوف يرفع عينيه بس، ما حدش علمه برضه، وخبط على صدره من احساسه بالذنب برضه، ما حدش علمه، وقال الصلوة اللي تفتح باب السماء: اللهم ارحمني انا الخاطي. هي نفس الصلاة اللي بنتكلم فيها، هي دي اللؤلؤة الكثيرة الثمن، هي دي الملكوت. يقوم المسيح يقول ايه؟ نزل مبررا. مبررا دي يعني صفحته بيضت تماما، كل الهيستوري ده اتشال، كل اللخبطة القديمة اتشال. والفريسي اللي بعمال يصلي ويصوم نازل لسه بخطيته زي ما هو. الناس دي عرفت الطريق بالطبيعة كده، عرفت السكة من غير ما حد يعلمها.
ودول هيسبقونا.

ما بنشوف ناس بسطة جدا اسم ربنا في لسانهم ما بيبطلوش ينادوا على ربنا، انما ما بيعرفوش يقروا يكتبوا ومش حافظين حاجة، ولما تسأله اي سؤال في الدين يتوه منك ما يعرفش يجاوب، انما هيسبقونا برضو لسان. في لوقا 18 في نفس الاصحاح بعدها بشوية يجي واحد ثالث عرف برضو السكة ولقى اللؤلؤة من غير ما حد يقول له. ده بقى كان أعمى يستعطي، قاعد في الطريق يستعطي، فسمع دوش قال إيه الحكاية؟ قالوا يسوع معدي. فكان طبعا في الآخر يسوع لما يمشي تلاقي هلم حلاوة حواليه، الناس كلها عاوزة تخف وعاوزة تسمع. فسمع أن يسوع معدي وهو مش شايف، فبيعمل إيه؟ ما هو مش عارف حتى يروح إزاي ويتمشى إزاي، فابتدى يصرخ يقول صرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحم. فانتهروا المتقدمون، تلاقي المسيح مثلا كان بيوعظ ولا حاجه الناس عاوزه تسمع فعامل الهوسه، فقاعدين يسكتوا فيه، هم يسكتوا فيه وهو ايه ينادي اكتر. شوف التعبير، فصرخ اكثر كثيرا. هتجيلك تحديات، المشغوليه هتسرق منك الصلاه، لا اوح اصرخ اكتر، التجارب هتسد نفسك عن الصلاه اصرخ اكتر، الكسل هيعطلك اصرخ اكتر، هتلاقي ربنا ما بيستجبش اصرخ اكتر. مش الحل انك تبطر، الحل انك تزود العيار. فابتدى يصرخ اكتر وقت يا ابن داود ارحم، فسمعوا يسوع وقف. طبعا تخيلوا المسيح لما يقف كل الالفات هتقف، ما هو الموكب كله بيتحرك لازق لربنا، كل الدنيا هتقف، لان ربنا عاوز يقول في صوت يوقف الدنيا، في صوت انا اهتم بيه اكتر من كل المياد دول. وبعدين امر ان يقدم اليه، فجابوه بقى الراجل. قال له انت عاوز ايه؟ قال له يا سيد ان ابصر. فقال له ابصر، ايمانك شفاك. اتكررت القصه دي في مرقس 10، كان في عميان كتير اتمتعوا بالمسيح له المجد. كان في واحد بالاسم اسمه بارتيماوس الاعمى، برضه ده سمع عن المسيح، البعض بيقول هو هو والبعض بيقول قد يكون شخص تاني، ونفس السيناريو، صرخ اكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني. واول ما نداه ربنا رمى الرداء وطلع جري، وكان متاكد انه هيخف، وقال له انت عاوز ايه؟ الكلمه دي جميله بقى، ماذا تريد ان افعل بك؟ صدقوني انا ساعات تيجي في بالي ايه، فعارفين الجني ده اسمه ايه؟ الجني اللي بيطلع من فانوس علاء الدين ده، شبيك لبيك. انا بحس ربنا ساعات يقول كده للواحد، شبيك لبيك ربنا بين ايديك، يعني يبقى ربنا عاوز يستجيب لاي حد، بس مش اي حد، يعني بيقول له ماذا تريد ان افعل لك؟ اللي انت عاوزه. نفس اللي قاله للكنعانية على فكره، قال لها انت عاوزه ايه؟ قالت له البنت في البيت. قال لها في البيت في الغيط تخف. اللي انت عاوزاه، انت عاوز ايه؟ قال له فتح. قال له فتح. تصور انك تبقى كل اللي انت عاوزه تاخده، مين ما يتمناش حاجه زي كده؟ بس دي عاوزه ايه؟ ملكوت داخلي، لؤلؤه غاليه الثمن، تستاهل تتباع الدنيا عشانها. عاوز الواحد يتعود ينادي ويصرخ ويمسك في ربنا. شوف يقول اذا ما لازمناه في انساننا الداخلي. يوصف القديسين ان بعد كذا سنة من التريننج بتاعهم ده، يقول لك مع النفس من غير ما يحسوا بقوا يقولوا يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، مع الشهيق والزفير، من غير ما يفكروها، من غير ما يحسبوا لها، من كتر ما دي بقت حياتهم. في متى 20:2 تاني برضو تعلموا الدرس بدون ما حد يقول لهم حاجة. يقول كانوا خارجين من أريحة واذا اعميان جالسان، ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فانتهرهما الجمع ليسكتا، فكان يصرخان اكثر. كل مره تلاحظ ان الصوت ده دايما في ناس بتقطمه، الناس بتكسر، بتعطل الصلاه، الدنيا مش عاوزاك تصلي والناس مش عاوزينك تصلي، لكن انت لازم ما توقفش الصلاه. فكان يصرخان أكثر. في الآخر نفس الموقف، تحنن يسوع ولمس أعينهما، فللوقت أبصرت أعينهما وتبعه.
اتقال على ربنا اسم ربنا كلام حلو قوي. شوفوا ربنا يسوع قال ايه في يوحنا 16: الحق الحق اقول لكم ان كل ما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم. نفس اللي حصل مع الاعمى، بس خلي بالكم التعبير اللي قاله ربنا يسوع: كل ما طلبتم باسمي. في ناس تقول لنا ايه، انتوا ليه زودتوا على ابانا الذي بالمسيح يسوع ربنا؟ ما الايه بتقول كده، احنا ما بنعملش غير اللي قاله ربنا يسوع. انما هو بيعلمنا، ما قالش بالمسيح يسوع ربنا، لان هو اللي كان بيعلمنا قولوا ابانا الذي في السماوات. فبعد ما علمنا ومشي بقينا نقول ابانا الذي في السماوات بالمسيح يسوع ربنا زي ما علمنا. كل حاجة باسمه. اذا القوة كلها في الاسم. تبان قوي في امثال 18 لما الحكيم يقول ايه: اسم الرب برج حصين، يركض اليه الصديق ويتمنع. آية جميلة قوي، ريتكم كلكم تحفظوها. اسم ربنا ده كان زمان في حاجة اسمها الأبراج. في الحرب كانت الناس تحتمي في أبراج. الأبراج دي ما زالت موجودة في الأديرة القديمة. تلاقي إيه، حاجة زي البرج كده يسموه الحصن. ده تلاقيه يقفلوا على نفسهم الرهبان، وجوه فيه المؤون والأكل والشرب، يقعدوا بالشهور لما البرابرة يحاوطوا الدير مثلا. فالبرج ده أقوى مكان في أي بلد. فكأنك لما بتنادي على ربنا الشياطين بيجروا وراك، والأفكار الوحشة والهم والغم واللخبطة دي كلها، وانت تجري تجري وتقفل على نفسك جوه البرج، يرزع ويخبطه خلاص. يركض إليه الصديق ويتمنع. يتمنع يعني إيه؟ يعني عنده مناعة، خلاص محدش يقدر يقرب منك. تصور ان الصلوة دي لوحدها لو الواحد حبها وعاشرها وعرفها وتمرن عليها وانشغل بيها، هيبقى عنده مناعة. مناعة من الكآبة، مناعة من القلق، مناعة من الخوف، مناعة من الغضب، مناعة من الشهوة، مناعة من الطمع، مناعة من كل حاجة. يتمنع. آية ثالثة في أعمال 4 قالها بطرس في وعظته المشهورة، قال ايه: ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. مفيش اسم تاني فيه القوة غير اسم ربنا يسوع. أي اسم تاني أقل. هو اسم الخلاص، يعني هو ده المفتاح السماء، هو صاحب السماء والأرض. فلما بتنادي الاسم خلاص بتحتمي في صاحب الاسم، فيبقى هو مسؤول عنك من الألف والياء. إيه اللي يخلي الواحد يتمرن على الصلوة دي؟ دوافع الصلاة الدائمة. يعني شكل الكلام سهل، والملكوت مش بعيد قوي اهو. يعني الملكوت الناس بقى مش ايه، مش لسه هنروح السماء، لا ده الملكوت قريب. الملكوت اصبح مقترن باسم ربنا، واسم ربنا تقدر تقوله وتفكر فيه وتمسك فيه. بقى الملكوت في ايدك زي اللؤلؤة. عشان الواحد يصلي كتير او يصلي الصلوة دي كتير، اول دافع هو التوبة الصادقة. يعني ايه؟ تلاحظوا ان العشار بدون ما حد يعلمه عرف الطريق للصلوة دي، لانه من جواه تايب. اللي فينا يا جماعة حاسس انه وحش قوي ومحتاج رحمة كبيرة قوي، هيدخل على الصلوة دي من غير ما حد يقوله. هيبقى لسان حاله كده، هيبقى قلبه بيقولها لوحده، لانه حاسس انه وحش، لأن خطيته تقيلة على قلبه. إنما لما يكون واحد فينا مش حاسس إنه مجرم في حق ربنا وحاسس إنه كويس، طب هيقولها ليه؟ ما هو مش حاسس. عشان كده أكتر واحد يدخل في الصلوة دي بحماس وتبقى عنده دافع إنه ينادي على ربنا صبح وليل، والشخص التائب اللي حاسس إن خطايا كتيرة. والحقيقة الموضوع ريلاتيف. ليه؟ إحنا خطايانا كلنا كتيرة، وخطية واحدة تودي جهنم، فالعملية خسرانة خسرانة. هي بس الرك على المفهومية، اللي يدرى بالموضوع، اللي يكتشف انه فعلا خطايا كتير، اللي يعترف قدام ضميره انا فعلا وحش، هو ده اللي هيعرف السكة، هو ده اللي هيشتري اللؤلؤة، هو ده اللي هيبيع الدنيا بمشغولياتها عشان يفضل الموضوع او يركز فيه. تاني دافع التواضع. اكتر حاجة تخلي الواحد ما يصليش، او لو صلى تبقى صلاته جافة جدا وبردة جدا، انه حاسس انه مستغني.
في ناس عندها الإحساس ده.

احنا كويسين، احنا احسن من غيرنا. ربنا يسوع قال لواحد من الأساقفة كده في سفر الرؤيا يوحنا الرائي، قال له المسيح بيقول لك انت بتقول انك غني وقد استغنيت ولا حاجة لك الى شيء، خد عنك بقى، انت لست تعلم انك انت الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان، انت بالذات شركه خالص. ده اللي بيقول انا غني واستغنيت، قال له عاوز تعرف الحقيقة بقى عند المسيح انت بقى شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. حاجة تخوف ان الواحد يكون فاكر نفسه كويس وراضي عن نفسه زيادة، ده نوع من الكبرياء. المتواضع يقول انا وحش بس ربنا ساتر علي، انا وحش بس عشمان في رحمة ربنا، انا وحش بس لقيت المفتاح ان الواحد يصرخ لربنا يا رب يسوع ارحمني انا الخاطئ. انما اللي يفتكر نفسه كويس وسابق الناس يبقى عمره ما هيحتاج للصلاة دي، مش هيفكر فيه. دافع ثالث للصلاة الدائمة هو الإيمان القوي. لو صدقت اللي بيتقال ده، لو صدقت ان اسم ربنا لوحده يحل كل المشاكل، لو صدقت ان الطلب ده يدخل السماء، الصلاة دي، لو صدقت ان حياتك هتتغير لو انشغلت جدا بالصلاة دي، هذا الإيمان دافع للصلاة. انما لو الكلام بالنسبة لك نظري، هتصلي ليه؟ هتصلي زي ما الناس بتصلي كده كروته خلاص. انما هتفرق كتير قوي واحد عن واحد بقدر ايمانه، قد ايه انت مصدق، قد ايه انت مقتنع باللي بيقوله المسيح، باللي علمه لنا في الانجيل، بالناس اللي امنوا دول اللي ولا واحد فيهم بيفهم زي حضراتكم من الناحية المفهومية والعقل، انما كلهم سبقونا في الايمان والصلاة. دافع كمان الخوف، الخوف المقدس. اللي خايف حياته تنتهي فجأة ويفاجأ أنه ما استعدش، اللي خايف يكون مصيره جهنم، اللي خايف يقابل ربنا وربنا ما يكونش راضي عنه، هذا الخوف المقدس الرد بتاعه إيه؟ يا رب يسوع المسيح ارحمنا من الخطأ. تحل الإشكال. اللي عنده خوف مقدس عنده دافع مستمر أنه ينادي على ربنا. إنما اللي في قلبه ما فيش خوف هتلاقي الصلاة مش شغلاه. يقول ليس خوف الله قدام عيونهم، حنجرتهم قبر مفتوح، سموا الأصلال تحت شفاههم. يعني ايه؟ بيطلع بلاوي ليه؟ عشان ما فيش خوف قدام ربنا. لما اللي بيخاف ربنا هتلاقي لسانه بينادي على ربنا كل اليوم. اخيرا اللي يتعود يقف قدام ربنا يصلي كتير هيلاقي نفسه بيصلي من غير ما يصلي. مرة واحد من القديسين قال كده، الذي يصلي الذي لا يصلي إلا حينما يصلي هو لم يصلي بعد. يعني إيه الكلام الغريب ده؟ يعني اللي ما بيصليش غير لما يقول يلا نصلي يبقى لسه ما فهمش الصلاة. أصل الصلاة عبارة عن إيه؟ عن صلة. فأنت لازم تصلي من غير ما تاخد بالك عشان تبقى اسمك بتصلي. صحيح لازم تقف وتصلي يبقى في وقفات زي كده، انما خلي بالك الصلاة مش وقفة بس على حدود الدقيقتين دول ولا وقفة القداس، الصلاة هي الصلة. فانت لازم توصل انك بتصلي يعني بتتصل بربنا طول اليوم والليل عشان تبقى اسمك بتصلي. صح، في شخصية في العهد القديم كان يحب الصلاة، والراجل ده غير المسار اليهودي في الوقت اللي اليهود كانوا مسبيين لبلاد فارس، القرن الخامس والسادس قبل الميلاد، الدنيا كلها ملخبطة خالص، وسور أورشليم اتهدم والهيكل اتخرب. في واحد اسمه نحمية، ده كان من ضمن المزبيين ساقي الملك، انما الراجل ده كان بيصلي كتير. فيقول في نحمية 1:4 لما سمع أخبار أورشليم بكيت ونحت أياما وصمت وصليت. بعدين نحمية 1:6 يقول ايه؟ يا رب افتح ودانك واسمع، عبدك بيصلي لك نهار وليل. انا عاوز اوصل لبقى نحمية 2 تاني اصحاح، وقف قدام الملك بيشتغل ساقي الملك زي وزير يعني، قال له ملك مكشر ليه كده؟ فيقول بقى الكتاب كلمة غريبة جدا، يقول قبل ما يرد على الملك عمل ايه؟ صلى. صلى صلى امتى؟ يعني ما بين السؤال والاجابة صلى، لانه متعود على الصلاة، لانه بيصلي كتير. فبيقول فصليت إلى إله السماء وقلت،
عارفين دي ما خدتش نص دقيقة، إنما دي ما تجيش تلقائية مع واحد ما بيصليش كفاية، مش هتيجي في بالك. ياما مواقف تتسأل ترد، يعصبوك تغضب، كل ده كان هيتفرمل لو انت بتاع صلاة. لو بتصلي كتير هتلحق نفسك ما بين السؤال والجواب هتكون صليت، ما بين الاستفزاز والغضب هتكون صليت، ما بين المشكلة والحل هتكون صليت من غير ما تحس، لأنك متبرمج على كده. فاللي متعود يقف قدام ربنا ويتكلم معاه كتير، بعد ما يطلع من عند ربنا من الصلاة بيطلع ربنا معاه، يعني ما بيسيبش ايد ربنا. الصلاة ما بتقفش، الصلاة ما بتقفش لمجرد انك دخلت نمت او انك خرجت من القداس. الصلاة هي حالة مستمرة من الاحساس ان ربنا قريب، ودي ما تجيش غير وليدة صلوات. ولما تصلي كتير توصل للاحساس ده. إيليا كان يكلم أخاب ويقول له إيه؟ حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. أنت واقف قدام أخاب؟ قال له لا، أنا واقف قدام ربنا. مش أي واحد يعرف يوصل لدي، عاوز صلاة كتير. أخيرا بقى، لو الواحد اتعود يقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، هيملك اللؤلؤة الغالية الثمن. هيبقى الملكوت دخل جواه، هيبقى تاجر ناصح باع واشترى. ساعتها هيبقى عنده إيه؟ بركات الصلاة الدائمة. أول كلمة جميلة كلنا نفسنا فيها، السلام. محدش فينا مستمتع بالكلمة دي بحقها، السلام دي كلمة جميلة قوي. نقول عنها في القداس سلام الذي من السماء، حاجة مستوردة مش موجودة في الدنيا. سلامي أترك لكم، سلام المسيح نفسه. يقول عنها بولس الرسول اللي كان عايش حياة الصلاة دايما، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يقولوا سر الآية دي أنه بيصلي كتير فقلبه وعقله في المسيح. ما هو في المسيح دي يعني إيه؟ يعني الصلاة دايما على طول، قلبه وعقله مشغول بربنا 24 ساعة، ففي حالة من السلام ما بعده كلام يفوق كل عقل. حاجة تجنن، ناس بتخرزع وتخبط وهو جوه السجن ويقول لك الدنيا تمام، آخر جمال. جمال ايه؟ هو مسجون والدنيا كلها خبط، هو في حالة تانية خالص. تاني بركة جميلة من بركات الصلاة المستمرة، النصر على كل الأفكار والشهوات. امتى الواحد يوصل انه ولا حاجة غلط في عقله ولا شعور غلط في قلبه؟ ياه، ده كلام يبدو نظري من كتر ما هو مثالي. لا مش نظري، ياما قديسين داقوا الحاجات دي لما انشغلوا ان هم ينادوا على ربنا كتير ويستخسروا الكلام مع الناس، يقول لك نتكلم مع ربنا اولى. دي تفكرنا بقصه داود وجولياط، قصه جميله بتاعت الاطفال دي. داود كان عيل صغير 17 سنه ولا حاجه، وراح يزور اخواته ولقى واحد يطلع بيشتم ربنا. هو بقى العرق الصعيدي طلع، شتم ربنا مين؟ سيبوني عليه. سيبوني عليه يا ابني انت؟ ده ثلاثه منك، ده كل الناس مرعوبة منه. قال لهم أنا هحطه في إيدي. هتحطه في إيدك إيه؟ لما تقروا الناس تضحكوا، لأنه تحس بالسذاجة، بيتكلم بسذاجة. لبسوه لبس الحرب، معرفش يتحرك خطوة. لكن مع هذه السذاجة في الآخر مفيش ولا عسكري قادر يدخل لجلياط. فنزل داود ميت ميت بقى، هم في نظرهم حتة واحد هيروح وخلاص. قال له بقى كلمة مشهورة، قال له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود. هو عرفها من بدري، ألف سنة قبل المسيح، وعرف المفتاح، عرف السر، عرف اللؤلؤة الغالية. قال له أنا جاي لك باسم ربنا اللي أنت شتمته. وفي لحظات كان جلياط ده واقع على الأرض، وبسيفه، بسيف جلياط، داود بيقطع رقبته. ايه ده؟ ده كان إشارة إلى فكرة النصرة، إن الشيطان بكل جبروته جبان جدا قدام اسم ربنا. عشان احنا بنعلم العيال الصغيرة إنه رشم الصليب في قوة، تقول اسم يسوع بس في قوة، لأنه محدش يقدر يقف قدام اسم ربنا أبدا. فالواحد فينا ياما أفكار وياما مشاعر وياما حاجات غلط في حياته، كل ده يتنفض بالصلاة الدائمة. حاجة تانية جميلة اسمها الاستنارة. شفتوا كام واحد أعمى فتح لما قال يا رب ارحمني، يا رب يسوع ارحمني. احنا بقى بيعتبرونا الآباء مش مفتحين، في الحقيقة كلنا عميان.

0: عميان عن حاجات كتير قوي، عميان عن حضور ربنا، عميان عن الخير اللي ربنا بيعمله، عميان عن خطايانا، عميان عن السماء اللي بتتجهز لنا، عميان عن الملائكة اللي محوطنا، عميان عن الشر اللي في حياتنا. ياه ده احنا عميان تمام. كلنا محتاجين استنارة ان عينينا الروحية تتفتح، مش تتفتح غير بالصلاة وباسم ربنا. كل ما تنادي على ربنا كتير تلاقي عينك اتفتحت. يعني ايه عينك اتفتحت بقى؟ يعني بقيت شايف الدنيا بطريقة جديدة، شايف حاجات ما كنتش شايفها قبل كده، ترتيبات من ربنا، تعزيات من السماء، فكر ربنا، أسرار، أسرار كتيرة قوي هتطلع لك لما تنشغل باسم ربنا وتنادي عليه. أخيرا كل ثمر الروح، يعني الروح القدس يزرع بقى فيك. الروح القدس ده هو الملكوت، تديله فرصة بقى يملك، يطلع بقى الثمر بتاعه. ايه ثمره؟ محبة. لما تعيش بالكلمتين دول تبقى كتلة من المحبة، تبقى بتدلدق محبة، تبقى مش بني آدم طبيعي، تبقى آخر حاجة تفكر فيها نفسك، تبقى فرح، تبقى دايما فرحان، تبقى سلام، تبقى طول أنا، لطف، وداعة، إيمان، صلاة، كل الحاجات اللي تمثل بالنسبة لنا فضائل بعيدة هتلاقيها طالعة لوحدها في حياتك لو انشغلت باسم ربنا يسوع له كل المجد. ده أول مفتاح من مفاتيح ملكوت الله داخلكم، مفتاح الصلاة الدائمة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.
1: سفر العدد الأصحاح 28. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل وقل لهم: قرباني طعامي مع وقائدي رائحة سروري، تحرصون أن تقربوه لي في وقته. وقل لهم: هذا هو الوقود الذي تقربون للرب: خروفان حوليان صحيحان لكل يوم، محرقة دائمة. الخروف الواحد تعمله صباحا، والخروف الثاني تعمله بين العشاءين. وعشر الإيفة من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرد تقدمة، محرقة دائمة، هي المعمولة في جبل سيناء لرائحة سرور وقودا للرب. وسكيبها ربع الهين للخروف الواحد. في القدس اسكب سكيب مسكر للرب. والخروف الثاني تعمله بين العشاءين كتقدمة الصباح، وكسكيبه تعمله وقود رائحة سرور للرب. وفي يوم السبت خروفان حوليان صحيحان، وعشران من دقيق ملتوت بزيت تقدمة مع سكيبه، محرقة كل سبت فضلا عن المحرقة الدائمة وسكيبه. وفي رؤوس شهوركم تقربون محرقة للرب، ثورين ابني بقر وكبشا واحدا، وسبعة خراف حولية صحيح، وثلاثة أعشار من دقيق ملتوت بزيت تقدمة لكل ثور، وعشرين من دقيق ملتوت بزيت تقدمة للكبش الواحد، وعشرا واحدا من دقيق ملتوت بزيت تقدمة لكل خروف، محرقة رائحة سرور وقودا للرب. وسكائبهن تكون نصف الهين للثور، وثلث الهين للكبش، وربع الهين للخروف من خمر. هذه محرقة كل شهر من أشهر السنة. وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية للرب، فضلا عن المحرقة الدائمة يقرب مع سكيبه. وفي الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر فصح للرب، وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد، سبعة أيام يؤكل فطير. في اليوم الأول محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعمله، وتقربون وقودا محرقة للرب، ثورين ابني بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولي، صحيحة تكون لكم، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة أعشار تعملون للثور وعشرين للكبش وعشرا واحدا تعمل لكل خروف من السبعة الخراف وتيسا واحدا ذبيحة خطية للتكفير عنكم فضلا عن محرقة الصباح التي لمحرقة دائمة تعملون هذه هكذا تعملون كل يوم سبعة أيام طعام وقود رائحة سرور للرب فضلا عن المحرقة الدائمة يعمل مع سكيبه وفي اليوم السابع يكون لكم محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا وفي يوم الباكورة حين تقربون تقدمة جديدة للرب في أسابيعكم يكون لكم محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا وتقربون محرقة لرائحة سرور للرب ثورين ابني بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولي وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة أعشار لكل ثور وعشرين للكبش الواحد وعشرا واحدا لكل خروف من السبعة الخراف وتيسا واحدا من المعز للتكفير عنكم فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها تعملون مع سكائبهن صحيحات تكون لكم الأصحاح التاسع والعشرون وفي الشهر السابع في الأول من الشهر يكون لكم محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا يوم هتاف بوق يكون لكم وتعملون محرقة لرائحة سرور للرب ثورا واحدا ابن بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة أعشار للثور وعشرين للكبش وعشرا واحدا لكل خروف من السبعة الخراف وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية للتكفير عنكم فضلا عن محرقة الشهر وتقدمتها والمحرقة الدائمة وتقدمتها مع سكائبهن كعادتهن رائحة سرور وقودا للرب وفي عاشر هذا الشهر السابع يكون لكم محفل مقدس وتذللون أنفسكم عملا ما لا تعملوا وتقربون محرقة للرب رائحة سرور ثورا واحدا ابن بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة تكون لكم وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة أعشار للثور وعشران للكبش الواحد وعشر واحد لكل خروف من السبعة الخراف وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية فضلا عن ذبيحة الخطية للكفارة والمحرقة الدائمة وتقدمتها مع سكائبهن وفي اليوم الخامس عشر من الشهر السابع يكون لكم محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا وتعيدون عيدا للرب سبعة أيام وتقربون محرقة وقود رائحة سرور للرب ثلاثة عشر ثورا أبناء بقر وكبشين وأربعة عشر خروفا حوليا صحيحة تكون لكم وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة أعشار لكل ثور من الثلاثة عشر ثورا وعشران لكل كبش من الكبشين وعشر واحد لكل خروف من الأربعة عشر خروفا وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها وفي اليوم الثاني اثني عشر ثورا أبناء بقر وكبشين وأربعة عشر خروفا حوليا صحيحا وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين.

والخرافي حسب عددهن كالعادة، وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية، فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها مع سكائبهن. وفي اليوم الثالث 11 ثورا وكبشين و14 خروفا حوليا صحيحا، وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كالعادة، وتيسا واحدا لذبيحة خطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. وفي اليوم الرابع 10 ثيران وكبشين و14 خروفا حوليا صحيحا، وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كالعادة، وتيسا واحدا من المعز لذبيحة خطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. وفي اليوم الخامس 9 ثيران وكبشين و14 خروفا حوليا صحيحا، وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كالعادة، وتيسا واحدا لذبيحة خطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. وفي اليوم السادس 8 ثيران وكبشين و14 خروفا حوليا صحيحا، وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كالعادة، وتيسا واحدا لذبيحة خطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. وفي اليوم السابع 7 ثيران وكبشين و14 خروفا حوليا صحيحا، وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كعادتهن، وتيسا واحدا لذبيحة خطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. في اليوم الثامن يكون لكم اعتكاف عملا ما من الشغل لا تعملوا، وتقربون محرقة وقودا رائحة سرور للرب ثورا واحدا وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة، وتقدمتهن وسكائبهن للثور والكبش والخراف حسب عددهن كالعادة، وتيسا واحدا لذبيحة خطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. هذه تقربونها للرب في مواسمكم فضلا عن نذوركم ونوافلكم من محرقاتكم وتقدماتكم وسكائبكم وذبائح سلامتكم. فكلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أمر به الرب موسى. الأصحاح 30. وكلم موسى رؤوس أصباط بني إسرائيل قائلا: هذا ما أمر به الرب، إذا نذر رجل نذرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه، حسب كل ما خرج من فمه يفعل. وأما المرأة فإذا نذرت نذرا للرب والتزمت بلازم في بيت أبيها في صباها، وسمع أبوها نذرها واللازم الذي ألزمت نفسها به، فإن سكت أبوها لها ثبتت كل نذورها وكل لوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت، وإن نهاها أبوها يوم سمعه فكل نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها لا تثبت، والرب يصفح عنها لأن أباها قد نهاها. وإن كانت لزوج ونذورها عليها
او نطق شفتيها الذي الزمت نفسها به، وسمع زوجها، فان سكت في يوم سمعه ثبتت نذورها ولوازمها التي الزمت نفسها بها تثبت. وان نهاها رجلها في يوم سمعه فسخ نذرها الذي عليها ونطق شفتيها الذي الزمت نفسها به، والرب يصفح عنها. واما نذر ارملة او مطلقة فكل ما الزمت نفسها به يثبت عليها. ولكن ان نذرت في بيت زوجها او الزمت نفسها بلازم بقسم وسمع زوجها، فان سكت لها ولم ينهها ثبتت كل نذورها، وكل لازم الزمت نفسها به يثبت. وان فسخها زوجها في يوم سمعه فكل ما خرج من شفتيها من نذورها او لوازم نفسها لا يثبت، قد فسخها زوجها والرب يصفح عنها. كل نذر وكل قسم التزام لاذلال النفس زوجها يثبته وزوجها يفسخه. وان سكت لها زوجها من يوم الى يوم فقد اثبت كل نذورها او كل لوازمها التي عليها، اثبتها لانه سكت لها في يوم سمعه. فان فسخها بعد سمعه فقد حمل ذنبها. هذه هي الفرائض التي امر بها الرب موسى بين الزوج وزوجته وبين الاب وابنته في صباها في بيت ابيها.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. بمشيئة ربنا هنبتدي في دراسة سفر يشوع ابن سيراخ. يمكن أول مرة في الكنيسة هنا، وربما في كثير من الكنائس، إنها تاخد سفر يشوع ابن سيراخ تتكلم عنه بشيء من التفصيل. سفر يشوع ابن سيراخ بتستخدمه الكنيسة كتير، موجود في أسبوع الألام، مقتطفات كتيرة، وفي ليتورجيات كتيرة الكنيسة بتستخدمه، لكن هو من ضمن الأسفار اللي نقدر نسميها الأسفار الموجودة في الترجمة السبعينية والغير موجودة في النص العبري، مع أن السفر نفسه اتكتب باللغة العبرية وترجم إلى اليونانية. سفر يشوع بن سيراخ سفر مهم جدا في حياة الكنيسة ككل، وهو أيضا سفر مهم في حياة كل مؤمن، وأقدر أقول بكل صراحة من أهم الأسفار حاليا في الظروف اللي بتعيش فيها الكنيسة في العالم. ليه؟ سفر ابن سيراخ استخدموه آباء الكنيسة الأولى، وكان بيعالج مشكلة مهمة، وهي احنا عارفين ان اسرائيل اخذت الى السبي بواسطة اشور، وبعدها يهوذا ايضا سبي بواسطة بابل، وعاش يهوذا مع اسرائيل 70 سنة في بابل، ورجعوا بعد 70 سنة. لكن في الرجوع زي ما درسنا قبل كده، تم الرجوع على 3 دفعات. الدفعة الأولى كانت عبارة عن تحت قيادة زروبابل حوالي 50,000 واحد، والباقي كله رفض أنه يرجع إلى أورشليم وإلى يهوذا. والدفعة الثانية بعدها على يد عزرة كانوا عدد صغير جدا، والدفعة الثالثة مع نحمية برضو رقم بسيط. عدد كبير من اليهود رفض الرجوع إلى أرض كنعان، أو رفض الرجوع إلى أورشليم.

ويهوذا. وبعد بابل جه فارس ومادي، وبعدها عارفين التطورات لغاية ما وصلنا إلى الدولة اللي نقدر نقول اليونانية أو الإمبراطورية اليونانية أو الجريج، وبعدها الدولة الرومانية اللي في أيامها جه المسيح. الشعب اليهودي تشتت في بلاد كثيرة، وكان ليهم مجتمعات أو كوميونيتيز موجودة في بلاد كثيرة. في مجموعة قعدت في بابل، مجموعة جت في مصر أو أكثر من مجموعة، اسكندرية كان فيها مجموعة كبيرة، والفيوم كان فيها مجموعة كبيرة، ووجدت مجموعة في أنطاكية بسيدية في آسيا الصغرى، ووجدت أيضا مجموعة ضخمة في روما، ووجدت أيضا مجموعات كثيرة في بلاد اليونان. فتشتتوا اليهود إلى مجموعات كثيرة. احنا عارفين ان اليونانيون بالذات، ان اليونانيين بالذات يعتزوا جدا بالثقافة اليونانية. مهمش يمكن جانب تاريخي بقى صعب في البداية، لكن عشان نقدر ناخد الباك جراوند او الخلفية وراء هذا السفر. اليونانيون يميلوا لغاية النهاردة، اعتزوا ان طلع منهم أفلاطون وأرسطو وغيرهم من كبار الفلاسفة، ويعتزوا بالفكر اليوناني، ويعتبروا أنفسهم يعني أصحاب فكرة على مستوى العالم كله. وكان يهمهم جدا لما بدأ اسكندر الأكبر، يعتبر أعظم إمبراطور يوناني أو إجريجي، لما بدأ ينتشر في 10 سنين تقريبا سيطر على العالم كله، كان أهم حاجة عندهم مش زي الرومان اللي هي الفلوس، كان ما يشغلهم إنهم يسيطروا على العالم بالفكر اليوناني. لما جات الدولة الرومانية، الدولة الرومانية ما يهمهاش الفكر، يهمها الفلوس والجيش والسيطرة وغيره. لكن يقول لك يتكلموا باليوناني، يتكلموا باللاتيني، يتكلموا بالقبطي، يتكلموا بالسورياني، ما تشغلناش، ما دام خاضعين لينا ويدونا الجزية أو بيدفعوا فلوس ما فيش مانع. نتيجة كده ان انتشر الفكر اليوناني مش بس في العصر الإجريجي أو العصر اليوناني، ولكن بقي منتشرا أيضا في أيام الدولة الرومانية. يعني ما نستغربش كمثال ان مدرسة اسكندرية حتى المسيحية كانت كتاباتها اغلبها باليوناني. يعني تلاقي كيرولوس الكبير وهو قبطي مصري لكن كتاباته باللغة اليونانية، والقديس اثناسيوس الرسول كتاباته باللغة اليونانية، والعلامة اوريجانوس اللي مفسر كل الكتاب المقدس تقريبا كتاباته باللغة اليونانية، لان كانت لغة الثقافة في العالم كله. ليه بقول الفكرة دي؟ لأنه يشوع ابن سيراخ ظهر تقريبا بين القرن الثالث والثاني، يعني جزء من القرن الثالث أو آخر القرن الثالث والقرن الثاني. ما كان يشغل قلب هذا الإنسان الحكيم أنه بدأ يشعر أن الفكر الفلسفي اليوناني بدأ يسيطر على اليهود حتى في المجتمعات الدينية. يعني حتى لما يجي يعملوا أي عمل ديني بقي الفكر الهيليني، هيليني اللي هو اليوناني، هو المسيطر. فكانت رسالة يشوع ابن سيراخ إزاي يعمل تنقية بين الفكر اليوناني العقلاني والأخلاقي وبين الفكر اليهودي الخلاصي المهتم بعمل الله ووعود الله والوصية الإلهية إلى آخره. مش عارف الفكرة واضحة ولا لا. يعني كان في فكرين خطيرين. الفكر الأولاني فكر فلسفي بيسيطر على العالم كله، سواء كان يهود، مصريين، سوريان، أي كان، كان ليهم إيه؟ طبعا كل واحد ليه الثقافة بتاعته أيضا، لكن كان في اللغة الرئيسية أو اللغة الثقافة في ذلك الوقت هي اللغة اليونانية.
وكان كثير من كل دول العالم يعشقوا أيضا الفلسفة اليونانية. في نفس الوقت في ناس شعروا أن الموضوع ده خطير لأنه بيضيع الفكر الإلهي والوصية الإلهية إلى يحولها إلى فكرة فلسفية عقلانية بشرية جافة. فكان عمل يشوع بن صراخ هو المقارنة ما بين الفكر البشري الفلسفي والفكر الإلهي الكتابي الخاص بالكتاب المقدس. الحقيقة هتكلم عن شخصية ابن صراخ، نعرف يعني ظروفه كانت إيه عشان نقدر نعرف ونشبع من هذا السفر. هو سفر كبير في حوالي أظن 50 أصحاح، وكثير من أباء الكنيسة استخدموه، والكنيسة نفسها أيضا استخدمته. سفر ابن صراخ يسمى حكمة يشوع ابن صراخ، ويسمى أحيانا حكمة صراخ، وأحيانا يسمى يشوع ابن صراخ. يعني ممكن تلاقيه تحت حكمة يشوع ابن صراخ، تلاقيه تحت اسم حكمة صراخ، وأحيانا تلاقيه تحت اسم صراخ ابن أو يشوع ابن صراخ. الكنيسة في القرون الأولى ليت في هذا السفر سفر ممتع نقي، ويهتم جدا بالوصية الإلهية، ويهتم بالجانب الخلاصي والوعود الإلهية، ولذلك استخدمت هذا السفر في تعليم الموعوظين، وكانت أيضا تستخدمه عشان تهيئهم للعماد، تستخدمه كل واحد داخل الكنيسة، وفي بعض الليتورجيات أو الصلوات الكنسية كانت تقتبس الكثير من سفر يشوع ابن صراخ. الناس اللي يجيبوا كتاب أسبوع الألام هتلاقوا كتير، يا إما سفر الحكمة اللي هو بتاع سليمان، وفي الحكمة الثانية اللي هي حكمة ابن صراخ أو يشوع ابن صراخ. يسمى أيضا هذا السفر الكتاب الكنسي إكليسياستيكاس، غير كتاب الجامعة. ليه بيسموه الكتاب الكنسي؟ هو الحقيقة استخدم في الغرب بهذا الاسم لأنه استخدم في الكنيسة كتير، وبالأخص في تعليم الموعوظين. كاتب هذا السفر هو مكتوب في الأصحاح 50:27، جايب اسمه يشوع ابن صراخ ابن أليعازر الأورشليمي. بعد ما سجل هذا السفر باللغة العبرية، جه حفيده، حفيد يشوع ابن صراخ، في حوالي يعني في القرن الثاني في اسكندرية، وشعر أنه اليهود في اسكندرية أخذوا كلشر أو ثقافة يونانية ضخمة، فحفيده كان غيور جدا، فاسترجم هذا السفر إلى اللغة اليونانية، وسجل مقدمة صغيرة في البداية يتكلم فيها عن ليه كتب هذا السفر. فهذا السفر سجل باللغة اليونانية في مدينة الإسكندرية. هذا السفر كتب بلغة شعرية ممتعة جميلة، وغايته الغاية الرئيسية اللي ما انحرفش عنها أبدا أن الحكمة عطية إلهية، وأن هذه الحكمة مش ممكن نقتنيها إلا بروح التقوى. فيربط بين الإنسان الحكيم والإنسان التقي اللي فيه مخافة ربنا. هو الحقيقة بيربط ما بين الحكمة وما بين التقوى وما بين أيضا العبادة. إن رجعنا لشخصية يشوع ابن صراخ، نلاقيه يتسم بخمس سمات مهمين، ياريت هذه السمات تكون في كل واحد فينا.
أول حاجة محب للحكمة، موضوع الحكمة ده يشغل ذهنه من أول السفر لغاية آخر السفر، وزي ما قلنا يشعر أن الحكمة مش حوار بشري ولا مجرد فكرة عقلاني ما بيلغيش العقل، لكن هو عطية تقدم من الله للناس الأتقياء المحبين لربنا. هو من عيلة غنية، من عيلة يعني من أشراف أورشليم، وكان يهمه جداً أنه شعبه يتمتع بالفكر الكتابي السليم وينقيه من الفكر اليوناني العقلاني بحت. فدرس الحكمة ودرس فلسفات ودرس كتاب المقدس كويس، وأنشأ مدرسة واستطاع أنه يربي عدد كبير من أبناء الأغنياء أو الأشراف الموجودين في أورشليم، فهو محب للحكمة. الحاجة الثانية الجميلة فيه أنه إنسان كتابي، حب الكتاب المقدس، فهو يؤمن أنه مش ممكن لإنسان يتمتع بالحكمة يتجاهل كلمة الله ولا يفصل بين الحكمة المعطاة من الله وبين الوصية الإلهية أو الكلمة الإلهية، فيعتبر أن الشريعة الصادرة من الله العلي هي طريق الحكمة. تحدث كثيراً وهو رجل علم ومعرفة وله فكره ولي يعني تقديره في وسط المجتمع، ومع هذا كان يعشق حياة الصلاة، كلم كثير عن الصلاة وعشقه ليها وحبه ليها وإمكانيات الصلاة وقوة الصلاة. الحاجة الأخرى أنا محب للحكمة، محب للشريعة، محب للصلاة. حاجة التالتة بروح الاتضاع، يؤمن يشوع ابن سيراخ أن الحكمة مش حاجة شخصية بيني وبينه، بيني وبين ربنا وخلاص، يؤمن بالكيان الجماعي الكنسي. فتلاقيه في السفر يتكلمنا عن آباء الكنيسة الأولى، يعني إبراهيم أب الآباء وهارون وموسى ونوح وغيرهم والأنبياء، يؤمن أن الكنيسة بكل آبائها لازم يحصل في وحدة كاملة وفي تبادل خبرات بيننا وبين آبائنا، فهو رجل الكنيسة المحب الذي يعشق أنه ينتفع بخبرة الآخرين بالأخص آباء الكنيسة الأول. وأيضاً كان محباً لمعاشرة الناس الحكماء في أيامه، يعني ما كانش إنسان متكبر ومتعجرف ولك أنا عارف الطريق، لا، يحب يسمع ويحاور ويتكلم. ومع حبه لتعليم الجيل الجديد كان أيضاً هو محب للتعلم من الآخرين. آخر حاجة نمرة خمسة أنه رجل كنسي من الدرجة الأولى، فهو يؤمن بالعبادة الجماعية مع العبادة الشخصية البيني وبين ربنا، ويهتم جداً بالشعائر الدينية ويهتم بتقديم البكور والبخور ويتكلم أيضاً عن الذبائح، بس كنسي بالمفهوم السليم للكنيسة، مش كنسي مجرد بينفذ روتين زي ما بنلاحظ ناس كتير، لا، إنسان كنسي، طبعاً كنسي بالعهد القديم لأن ده في القرن الثالث قبل الميلاد، كنسي روحي يعني روحاني من الدرجة الأولى، يعني يكلمنا عن الذبيحة يقول إيه؟ يقول الإنسان اللي يقدم ذبيحة لربنا، الإنسان اللي يقدم ذبيحة لربنا ولكن يظلم الآخرين يكون كمن يقدم يذبح الابن أمام أبيه، زي اللي بيذبح
الابن أمام أبي. يعني مش مجرد واحد يقول لك أنا جايب طور أقدمه ذبيحة في الهيكل، ما تشغلهوش. يقول لك إذا أنت كنت بتظلم أخوك ومهما قدمت من ذبايح، أخوك ده يبقى ابن ربنا. فأنت لما بتظلم أخوك تبقى بتذبح مين؟ بتذبح ابن ربنا. حتى جميلة، يعني ما كانش كنسي شكلي أهو، زي ما بنلاقي البعض حافظ ألحان كويس ودي حاجة كويسة، لكن وهو بيصلي قلبه مش واكله بخلاص نفسه ولا بخلاص إخواته. أو يبقى مثلا إنسان طول النهار في الكنيسة رايح وجاي، لكن دايما غضوب ومتنرفز ويحب الفلوس ومشغول بالأمور المادية. مثل هؤلاء الناس يعتبرهم ابن سيراخ كمن يذبح الابن أمام أبي. ولذلك يقول الكتاب المقدس: يا ابني أعطني قلبك، مش اديني فلوسك ولا قدم لي ذبائح ولا قدم لي البكور والعشور وبس، قبل ما تقدم لي حاجة اديني قلبك يبقى مملوء بالحب. يقول أيضا في الأصحاح 35 الآية 16 إن الذبيحة لا تقبل إلا من يد البار. لو إنسان نجس أو فزدان أو ماشي ملخبط يجي يقدم الذبيحة، ربنا يقول له لا مش عايز الذبيحة بتاعتك. والإنسان البار لا يكون بارا ما لم يمارس تجاه القريب الحب والعدالة. يبقى فيه روح الحب وروح العدالة. هنا نشعر قد إيه يشوع ابن سيراخ يهمه جدا الأعماق الجوانية والقلب يكون في نقاوة. يعتبر يشوع، طبعا ده حسب مش رأيه الشخصي ولكن الفكر الإلهي الجميل، ذبيحة الشرير مكرها أمام الرب. الأصحاح 34 الآية 20، يعني الشرير اللي فاكر نفسه إن يعني هيجبي على الكنيسة ويجيب عطايا ويقدم فلوس ويخدم ويعمل، ربنا قال له مش طايق أشوف العطايا بتاعتك إن لم تتب. فبيقول مع إن ربنا نفسه هو الذي عين الذبائح والباكورات، ولكن لا يقبل هذه الذبائح والباكورات ما لم تقدم من إنسان صديق محب ربنا. يشوع ابن سيراخ أيضا قلنا محب للحكمة، محب للوصية أو الشريعة، محب للانتفاع بخبرة الآخرين سواء أباء الكنيسة الأوائل أو الحاضرين حاليا، رجل كنسي من الدرجة الأولى ولكن مفهوم الكنيسة يحمل اللمسة الروحية الجميلة. يحدثنا أيضا كثيرا عن موضوع في منتهى الأهمية وهو موضوع الصداقة. تقول لي ياه موضوع ده يشغلك قوي؟ أقول لك آه. يشوع ابن سيراخ كان يؤمن أن التهاب القلب بالروح يعتمد إلى حد كبير على الصداقات المقدسة، ودي حتة مهمة في حياتنا. يعني ممكن يبقى إنسان ملتهب بالروح ويعيش مع ربنا وفرحان، ولكن مع الزمن يبرد شوية بشوية بشوية، يقول لك ياه فين أيام زمان الله يرحم لما كنت أنا في ثانوي ولا في الجامعة ولا لسه في بداية الخدمة ولا قبل ما اتجوز ولا لسه كنت قبل ما اجيب العيال، كان الواحد رايح الكنيسة وجاي من الكنيسة وقلبه مع ربنا. طب وجرالك ايه؟ برت. ليه؟ لما تجيب فحمة نار وتحطها في الهواء وتسيبها طول الليل يحصل تيجي الصبح تلاقيها ايه؟ تلاقيها بردت، تلاقيها بقت فحمة ميتة. هات الفحمة دي وحطها وسط فحم ولو نص نص كده مولع يجرى ايه؟ يولع بعض. الكنيسة بتولع بعض بنار الحب الإلهي. الإنعزالية تحطم روحانية الإنسان. حتى المتوحدين، يعني احنا نسمع لما بنقرأ سير المتوحدين وأيضا النساك
حتى السواح يتقابلوا مع بعض، مش يحكوا انت مين واسمك ايه وتقابلت